ثهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: خفيفة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار. ناشدت الشرطة بالمساعدة في البحث عن الفتاة المفقودة غزة الحمامي في 14 من عمرها من سكان مدينة الناصرة، مشيرة إلى أنها شهدت للمرة الأخيرة أول أمس الأحد. هذا ونشرت الشرطة صورة للفتاة بهدف المساعدة في العثور عليها. ناشدت قيادات في نقب بالكشف عن مصير أبنائها الثلاثة المفقودين في مصر منذ شهر آذار الماضي. وفي سياق أفاد تقرير إسرائيلي بأن الشبان الثلاثة محتجزون لدى السلطات المصرية منذ نحو نصف عام، وأن رسالة نقلت إلى عائلتهم تفيد بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية، وإنما بمسائل مرتبطة بما وصف بالأمن القومي المصري، فيما لم تؤكد العائلة صحة هذه التقارير. في قطاع غزة أعلن عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأتان وطفل يوم أمس جراء إصابتهم جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. في تعليقه أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة بنى تحتية تابعة لحماس في غزة بادعاء الرد على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر. من جانبها أكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن دعاءات الجيش الإسرائيلي بخرق عناصر من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات المتواصلة في القطاع. تواصل السلطات السورية التحقيق في أسباب سلسلة الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية خلال الفترة الماضية، كان أحدثها في مخزن للسلاح جنوب حلب. وأفادت بعض التقارير أن دمشق تفحص احتمال ضلوع إسرائيل في هذه الحوادث، في حين نفى مسؤول إسرائيلي أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الأخير. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وتتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

22 من أيلول سبتمبر من العام 2026 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا في إذاعة الشمس. وبعد إجازة قصيرة لربما للبعض ما بين نهاية أسبوع قد تكون طويلة انتهاء ما يعرف بيوم الغفران بحواجزه وبإغلاق مدن بأكملها, ويمكن أن نقول أيضا مرة نسبيا بهدوء كانت بعض الأحداث هنا وهناك, ولكن واضح أن الأجواء يعني لا أستطيع أن أقول غير ذلك, أجواء مسمومة بحكم استغلال كل شيء للتحريض على العرب أينما كانوا, إذا كان في إطار ما نتابعه على شبكات التواصل يوميا ونحن نقترب من موعد الانتخابات في 27 من الشهر, وفي كل يوم إذا تابعنا نشاهد تقارير وأيضا تهديدات من جهة محاولة فرض أمور عينية على محاضرين ومحاضرات, في بعض الأحيان أيضا تهديد في المسار الإعلامي وفي أماكن العمل, وللأسف هذا سيزداد خلال الفترة القريبة لأن كل شيء الآن شرعي, وبعد يومين سيظهر رئيس الحكومة نتنياهو أمام العالم من على منصة الأمم المتحدة في الجمعية العامة, سيغادر البلاد في زيارة وصفت بالخاطفة غدا ليصل إلى نيويورك وهناك يلقي خطاب أمام الجمعية العامة كما تعودنا في كل عام في هذه الفترة ويعود إلى البلاد, والخطاب كما تقول مصادر سياسية سيكون موجه للرأي العام في إسرائيل بالأساس وليس للعالم خاصة, وكما ذكرت نحن في الأجواء الانتخابية وبالتالي كل شيء شرعي, ومواجهة إيران ومواجهة ما يحدث على مستوى المنطقة, ولكن لابد من الإشارة في هذا التوقيت تحديدا بضرورة الحذر لأن الشعور العام أن هنالك من يريد أن يدفعنا بكل ثمن إلى مسار مواجهة. الأحداث أيضا في الضفة الغربية تابعنا عملية إطلاق نار ومقتل مواطن إسرائيلي مستوطن, الآن هنالك من يطالب بزيادة وتيرة الضغط على الفلسطينيين في الضفة كذلك في قطاع غزة, والمشهد العام كما ذكرنا على مستوى المنطقة على أمل أن تمر هذه الأمور بهدوء. ومحليا ما بين ملفات العنف والجريمة وانتهاء يوم الغفران, وكنا قد تابعنا أيضا في الأسبوع الماضي بيان الكيرين كيامت الصندوق القومي بالنسبة للبؤرة في محيط مجد كروم أن بعد انتهاء يوم الغفران ستعود مجموعة صغيرة مؤلفة من 3 أشخاص ليتواجدوا هناك في إطار مشروع لرعي المواشي وليس كبؤرة استيطانية. كيف سيترجم هذا على أرض الواقع؟ هذه أيضا قضية لابد من متابعتها. وفي أم الفحم دفن الشاب علاء الدين محميد بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة وكبنا الحدث أيضا, والسؤال هل هنالك تحقيق وتحقيق جدي سيكون من قبل محش خلال الفترة القريبة. ملفات عديدة ونقاش في قضايا كثيرة سنتابعها أيضا في إطار برامجنا في هذا الصباح. أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس, الزميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج, ياسمين غميض في غرفة الأخبار, هذه تحياتي لكم, جاكي خوري صباح الخير.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن. نحن في أول خبر ونبدأ بعناوين هذا الصباح. الراصد الجوي في موقعه يتحدث عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون وفق معدلها الموسمي في ساعات الصباح. متوقع أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل، والطقس يتحول لغائم جزئي إلى غائم في بعض المناطق. درجات الحرارة في القدس 28

20 درجة، تل أبيب ويافا 30، في حيفا والساحل الشمالي 29، في الجليل الأعلى 28، في الناصرة 32، وطبرية 34 درجة، في الساحل الجنوبي 30، النقب بئر السبع 31، وفي لا ترتفع إلى 37.

0: إذن هذه أو نبدأ بالعناوين من موقع أو غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الأخبار حول حوادث الطرق للأسف الشديد. عبد الله محمد أبو شاح في الخمسينات من عمره لقي مصرعه أمس الاثنين متأثرا بجراحه الحرجة إثر حادث طرق مروع وقع قرب مدينة شفا عمر. ووصلت حصيلة ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام إلى 325 ضحية، من بينهم 126 من المجتمع العربي، مما يشكل 41% من الضحايا، بارتفاع 21% خلال الفترة الموازية من العام الماضي، وهذا بالنسبة للمواطنين العرب. نتحدث كثيرا عن العنف والجريمة، ولكن ما يحدث على طرقات البلاد لا يقل خطورة. الأرقام واضحة: 325 ضحية منذ مطلع العام، 126 من مجتمعنا العربي، 41% من الضحايا هم من مجتمعنا، فرجاء القيادة بحذر وبحذر شديد. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شاب 30 بجراح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في الناصرة. وفي طمرة أصيب شابان بجروح متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما مساء أمس أيضا لجريمة إطلاق نار. الشرطة تناشد بالمساعدة في البحث عن فتاة مفقودة غزة الحمامي في 14 من عمرها من سكان مدينة الناصرة. وتقول الشرطة في بيانها إنها شوهدت للمرة الأخيرة أول أمس الأحد. ملف اختفاء 3 شبان واعتقالهم في مصر. نتحدث عن شبان من سكان النقب، والثلاثة وفق تقارير إسرائيلية محتجزون لدى السلطات المصرية منذ نحو نصف عام، وأن رسالة نقلت إلى عائلاتهم تفيد بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية، وإنما بمسائل مرتبطة بما وصف بالأمن القومي المصري. في قطاع غزة أعلن عن ارتقاء 5 أشخاص من بينهم امرأتان وطفل يوم أمس جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. في تعليقه أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة بنية تحتية تابعة لحماس في غزة بادعاء الرد على انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الخط الأصفر. السلطات السورية تواصل التحقيق في أسباب سلسلة الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية خلال الفترة الماضية، كان أحدثها في مخزن للسلاح في جنوب مدينة حلب. وأفادت بعض التقارير أن دمشق تفحص احتمال ضلوع إسرائيل في هذه الحوادث، في حين نفى مسؤول إسرائيلي أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الأخير. في الضفة الغربية، تقارير تقول في الساعات الأخيرة أنه تم رفع بعض الحواجز في محيط مدينة رام الله والمنطقة بعد أن شدد الجيش الإسرائيلي الحصار على العديد من القرى ورام الله المدينة وضواحيها، وهذا بعد عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطن في نهاية الأسبوع. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز، وبيانات حركة الملاحة تفيد بأن حركة السفن في المضيق تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية. ارتقاء شاب وطفل في القطاع خلال نهار الاثنين، واستمرار الجيش الإسرائيلي في القصف واستهداف مواقع النازحين وتحركات المواطنين في القطاع. القوات الإسرائيلية تواصل اقتحامها وتمركزها في بلدة بدو شمالي غربي مدينة القدس، وسط حملة اعتقالات واسعة طاولت أكثر من 50 شخص، وشهادات بالتنكيل والاعتداء بالضرب على المواطنين. ترامب يقول إن عددا كبيرا من مصافي الديزل الروسية تعرضت للتدمير وأصبحت خارج الخدمة ولو بشكل مؤقت، و

يزعم أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة الديزل نتيجة الحرب مع أوكرانيا. بيان مشترك لـ CNN وبوليتيكو وMSNO بعد منع ترامب لصحفييهم من دخول البيت الأبيض، قالوا فيه أنهم سيرفعون دعوى مشتركة لاستعادة حق الدخول.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وأبرز العناوين، وكما ذكرنا من الملفات التي وردت أيضا في الأخبار حول قضية الشبان المحتجزين من النقب، على خلفية تقول السلطات المصرية بأنها ترتبط بالأمن القومي المصري. حتى الآن غير الواضح ما هي الدوافع والأسباب لاحتجاز الشبان الثلاثة، وهذا للأسف الشديد حصل في سنوات مضت عندما تم اعتقال شبان من مجتمعنا العربي، وهذا يأخذ في بعض الأحيان فترة طويلة جدا حتى يتم استيضاح ما حصل ولماذا تعرضوا لمثل هذا الاعتقال ودوافعه. ونحن في إذاعة الشمس نواكب طبعا مثل هذه ملفات دائما، ونجحنا أيضا في التواصل مع أحد أفراد العائلة حول هذا الموضوع، كذلك بالنسبة للتطورات الحاصلة في المشهد العام. ولكن نستمع إلى فادح حسن مسعودين وهو شقيق أحد الشبان المعتقلين من النقب حول دوافع الاعتقال، كان قد تحدث للزميل نبيل سلامي.
1: وصلنا مع محامين من المختصين في الموضوع وفي منهم قال انشر وحاول عن طريق الإعلام تسوي لما تقول توصل يعني حتى سودات دزجة في الدولة، بس ما في وفي قسم منهم بيقول لك لا بضر الشباب، غاد ما بنعرف الشباب عاش وين مفقودين، ايش قصته، ممكن محبوسين، يمكن شيء، يمكن نضرهم. وشيء التقارير لهني لرئيس الدول ورئيس الحكومه للمكتب مسرده قدعون صار وللخارجيه، بس ما في تجاوب معه خالص
2: ولو
1: رجل المحامي، وفيش كل جواب يعني فيش يعني شيء خداش زي ما نقول نكون جديد نرجع لكم، ما في جديد هسه، ما في جديد يعني 6 شهور.
0: إذن 6 أشهر من الاعتقال وعدم الوضوح لماذا يحتجز 3 شبان. استمعنا إلى فادي حسن المسعودين تحدث للزميل نبيل سلامي كما ذكرنا حول ظروف اختفائهم واعتقالهم، وحتى الآن لا معلومات واضحة حتى للعائلة. يقولون تواصلنا أيضا مع السلطات الإسرائيلية الخارجية ومسؤولين في يعني مرافق عديدة، ولكن لا أجوبة حتى الآن لماذا يتم أو تم هذا الاعتقال. بالنسبة للعائلة الصورة غير واضحة، ونحن نحاول أيضا أن نأتي بإجابات حول هذا الموضوع. في محور آخر أعزائي المستمعين، التصعيد في الأراضي اللبنانية مستمر، ويوم أمس كان قصف عنيف في عدد من المناطق، علما أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق أنه أنهى عمليات تمشيط في مناطق عديدة بما في ذلك في مرتفعات علي الطاهر. الصحفية جويس الخوري من جنوب لبنان تحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
3: ياسمين، لا تمر ليلة في جنوب لبنان من دون أن نسمع أصوات الانفجارات وأصوات القصف المدفعي وكذلك الغارات الإسرائيلية. طيلة الليل تتركز هذه العمليات في قطاعين أساسيين، الأول في منطقة النبطية ومحيط النبطية في كفر تبنيت في زوتر الشرقية في ميد فدون، والمنطقة الأخرى هي صور، وتحديدا نتحدث عن بلدتي المنصورة وزبقين اللتين تتعرضان بشكل يومي للقصف المدفعي. المنصورة تتعرض كذلك الأمر لعمليات تفجير وتفخيخ للمنازل وعمليات تدمير من قبل الآليات الهندسية الإسرائيلية للمباني السكنية في هذه البلدة، حتى تحولت بأقل من شهرين إلى منطقة من الركام ومجموعة من الركام. وبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، والخشية الأساسية هي من مزيد من القدم وتوسيع لما يعرف بالمنطقة الصفراء.
0: إذن المزيد من القصف، وكل يوم الصحفية جويس الخوري متحدثة للزميلة ياسمين غميض حول المشهد في جنوب لبنان. وفي نهاية الأسبوع كما ذكرنا وأيضا في مطلع هذا الأسبوع وتيرة القصف

0: كما تابعنا ازدادت دون أن تتوفر معلومات من جهات يعني إسرائيلية رسمية، ولكن كما استمعتم من الصحفية جويس كل يوم وكل ليلة هنالك قصف وقصف عنيف كما تابعنا هذا في جنوب لبنان. إلى محور آخر يعيدنا إلى الملفات المحلية، استمعنا قبل قليل إلى الخبر عن مصرع شاب أو رجل في الخمسينات من عمره متأثرا بجراحه، وهذا في حادث طرق مروع وقع قرب مدينة شفا عمر. الآن يأتي خبر عن إصابة شاب 20 بجروح خطيرة جراء اصطدام مركبة بعمود في مدينة رهط وينقل إلى المستشفى. ويوم أمس تابعنا حادث أليم أيضا كان في منطقة الشمال، وهذا الحادث يعيدنا إلى المعطيات التي قرأناها اليوم صباحا. فاجعة في كفر كنا، الشاب ماهر خطيب لقي مصرعه إثر انقلاب مضخة باطون في بلدة البعين أنجدات. نستمع إلى ورد خطيب وهو قريب المرحوم.
1: شو بدي أقول لك، يعني الحمد لله رب العالمين، ابننا الحمد لله زواجته كبيرة، الشاب محبوب عند الكل، محبوب الكل بحبه والكل بريده.
2: هل تلقيتم يعني بداية معلومات أكثر تفاصيل حول الحادثة؟ ما الذي حصل؟
1: من الحادثة واضحة ومبينة وفي تصوير. صار في مع مشكلة بالمشفى، والشهود العيان اللي كانوا بيخرفونا شغلات، يعني بيقولوا هذا الشاب وحب حاله ولا كان بيقدر ينط من السيارة والسيارة بتشحل سيتها على الدور بالبعيني، ممكن تصير كارثة أكبر بكثير. والحمد لله رب العالمين، واحنا مأمنين ومحتسبين وصابرين ونمشي على مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم انه شهيد لقمة العيش.
0: إذن شهيد لقمة العيش. والشاب بشار خطيب من كفر كنا، استمعنا إلى قريب ورد خطيب تحدث أيضا للزميل أدهم حبيب الله. وكما ذكرنا حوادث الطرق كل يوم، قبل قليل أيضا بلاغ عن إصابة خطيرة في رهط ووفاة رجل نتيجة متأثرا بجراحه، وأشرنا إلى المعطيات 325 ضحية منذ مطلع العام على حوادث الطرق نتيجة حوادث الطرق، من بينهم 126 من مجتمعنا العربي. النسبة 41% من الضحايا في حال شوارع البلاد من مجتمعنا، ارتفاع يزيد عن 20% إذا أخذنا العام الماضي. نعود إلى الملف الذي ذكرناه قبل قليل والحديث مع فادي حسن المسعودي من النقب حول 3 أشخاص أو شبان احتجزوا لدى السلطات المصرية منذ أشهر، وحتى الآن الأمر غير واضح، لماذا وما هي الدوافع والأسباب؟ الأستاذ المحامي طلب الصانع، تحياتي.
3: مع الخير لك وللمستمعين الكرام.
0: أنت تتابع هذا الملف في المسار القضائي، وأولا هل اتضحت الصورة لكم لماذا يحتجز 3 شبان عرب؟ نتحدث عن مواطنين في إسرائيل، وهل من صورة واضحة لكم؟
3: حتى الآن أخي الكريم، بالرغم من كل الاتصالات المكثفة التي أجريناها سواء مع الجهات الإسرائيلية من الخارجية الإسرائيلية والقنصل الإسرائيلي في القاهرة وغرفة الطوارئ في الخارجية بالنسبة للإسرائيليين الذين يفتقدوا أو يواجهوا إشكاليات في الخارج، لم نحصل على أي جواب كافي وواضح. الجانب الإسرائيلي يقول بأنه يحاول أن يستفسر ولكن لم يحصل على أجوبة، وفي المقابل تم التواصل أيضا مع السفارة المصرية في تل أبيب سواء مع القنصل العام أو نائب السفير، والرد بأنه الشبان معتقلين في مصر. وهذا الموقف ينسجم أيضا مع ما قاله المرافقين له عندما تم الاعتقال، قالوا بأنه جهات أمنية مصرية قامت باعتقالهم. المحاولات للاتصال والتواصل معهم لم تنجح، وتم توكيل محامين في القاهرة لمتابعة القضية الذين توجهوا إلى النائب العام، ولكن لم يتاح للمحامين الالتقاء بهم. كما لم يتم إحالتهم إلى القضاء للمرافقة.

0: أو للتهمة المنسوبة إليه. وبالتالي هنالك حالة من الغموض الكبير، حالة من عدم الوضوح، أمر غريب مستهجن 6 أشهر بدون السماح للمحامين بالتقابهم، بدون تحويلهم إلى القضاء. بالتالي نحن نطالب بإطلاق سراح.
1: السؤال لماذا يعني كل هذه الفترة وكأن الأمور يعني كما يقال تحت الرادار بدون أي بيان من العائلة من قبلكم؟ يعني هل كان الهدوء مقصود حتى لا يثار ويتحول الموضوع إلى رأي عام ويشكل يعني ضغط عكسي، وبدلا من إمكانية إطلاق السراح تتعقد الأمور أكثر؟
0: نعم، كان الهدف هو عدم تحويل القضية إلى قضية أو تسييس القضية، بمعنى نظرا للظروف والأوضاع التي تمر بالمنطقة قد يؤدي ذلك إلى رد فعل داخل المجتمع المصري، اعتقالات إسرائيليين، تحويلها إلى قضية التحريض ضد المعتقلين أو ما شابه ذلك، مما يعيق أو يشكل عبء ويمنع عملية إطلاق سراحهم. وبالتالي كان التواصل من خلال القنوات الرسمية بشكل رسمي بهدوء بعيدا عن الإعلام. ولكن عندما مضت فترة 6 أشهر، ما يقارب 6 أشهر، يعني خلال يومين بيكون في مضت 6 أشهر، عندما نتحدث عن 23 آذار، قررت العائلة أن تلجأ للإعلام نظرا لعدم الحصول على المعلومات الكافية برغم كل الاتصالات التي تمت.
1: ويعني بالنسبة للتفاصيل، نحن استمعنا إلى شقيقه تحدث إلينا، ولكن أيضا العائلة لا تملك الكثير من المعلومات. سؤالي، هم تم احتجازهم مثلا في معبر أو في حاجز معين، هل من أمور على الأقل بالإطار العام؟ يعني ما هي الشبهات؟ ما الذي حصل؟ لماذا يحتج 3؟ وهل لكونهم إسرائيليين هذا لا يؤثر شيء على يعني دعني أقول المستوى السياسي في البلدين؟
0: هنالك عدم وضوح، يعني الحديث عن قضايا أمنية، بعد ذلك كان الحديث من باتصال إضافي من قبل أنه سيتم إحالة المتهمين لاستكمال التحقيق أمام النائب العام، ولكن لم يحدث خطوات التي تتيح، يعني في حتى في القانون الإسرائيلي نحن ندرك أن الواقع والقانون المصري قد يختلف نظرا للأوضاع في جمهورية مصر. وفي القانون الإسرائيلي بإمكان المخابرات أن تقوم بالتحقيق ومنع المعتقلين من التقاء بالمحامي، لكن لفترة زمنية وجيزة، وحتى في هذه الفترة يتم الإحالة للقضاء، قد لا يكون هنالك مشاركة محامي ولكن يتم إبلاغ العائلة. الآن نحن نتحدث عن حالة غريبة، أنه أي لم يتم إيصال العائلات معلومات بشكل واضح أين هم معتقلين، لماذا لا يتم إحالتهم إلى القضاء بعد هذه الفترة، أين دور يعني هؤلاء مواطني دولة إسرائيل يحملون الجواز الإسرائيلي، هنالك مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، هنالك مسؤولية دولة إسرائيل تجاه مواطنيها، هنالك جهات مخصصة في الخارجية الإسرائيلية لهذه الحالات، هناك قنصل يجب أن يكون بالتواصل والزيارة عندما يتم اعتقال أي مواطن في دولة أخرى. كل هذه الأمور لم تتم، هناك تقصير كبير من الجانب الإسرائيلي، هناك محاولات لإلقاء المسؤولية على الواقع وعدم وجود سفير بالنسبة بعد 7 أكتوبر، ولكن في كل الأحوال هناك عدة طرق للتواصل والاستفسار وإفادة مندوب عن الخارجية الإسرائيلية سواء القنصل أو من ينوب عن السفير للتواصل والزيارة. هذا هو المتداول عليه، هذا هو الاتفاقيات الدولية، هذا تنظيم العلاقات الدولية، هنالك معاهدات دولية تنسق هذه الحالات وكيف يتم التعامل في مثل هذه الظروف.
1: وأنا لا أريد أن نذهب إلى مقارنات، ولكن المقارنات هنا واجبة أستاذ طلب. يعني نحن نعرف أنه حصل في السابق حتى في أمور كانت مرتبطة بمسارات جنائية معينة، اعتقال شبان وشبات يهود في دول عديدة، وكيف يعني قامت الدنيا ولم تقعد، وتحرك من قبل حتى رئيس الحكومة شخصيا لتحريرهم. هنا الأمور بعيدة تماما عن هذا السيناريو. السؤال، هل يمكن أن يقال أن أنتم انتظرتم 6 أشهر والآن تتوقعون هذا التحرك؟
0: الخارجية الإسرائيلية تم تبليغها من اليوم الأول، قسم الطوارئ تم إبلاغه من اليوم الأول، التواصل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومدير مكتب نتنياهو تم خلال بشكل عملي وبشكل سريع، التواصل حتى مع رئيس الدولة، التواصل حتى مع مساعد رئيس الدولة عزمي كعبي. يعني عدم التحويل لحالة الموضوع إلى الإعلام بسبب الإدراك بأن

0: الإعلام يعني سلاح ذو حدين في هذه الحال، إنما الاتصالات مع الجهات الرسمية والتواصل وتكرار التواصل هو مستمر منذ اليوم الأول وبضغط كامل على هذه الجهات، وبالتالي لا تستطيع أن يقولوا بأنه لم يتم هذا التوجه إليهم. تم عدم الإعلام، هذا قضية أخرى يعني مش مربوطة، بإمكان أنه الإجراء بكاميرات هذا الأمر. عندما يتم اعتقال مثلا شبان يهود في قبرص، عندما يتم اعتقال الشاب أو الشابة في موسكو في روسيا، رأينا كيف يتم التعامل مع الجهات الرسمية الإسرائيلية في هذه الحالات وكيف تتدخل في هذه الحالات. هنالك نوع من الإزدواجية بشكل واضح وبشكل صارخ.
1: والسؤال أولا حتى نضع المستمع من لم يتابع في الإطار، يعني هم كانوا في إجازة في أحد منتجعات سيناء، وخلال عودتهم وصلوا إلى حواجز وهي موجودة، وهناك تم اعتقالهم واحتجازهم واختفت أثارهم، يعني هل هذا هو الإطار الصحيح أستاذ طلب؟
0: هم قاموا بزيارة سياحية إلى شرم الشيخ في 20 أذار، تم اعتقالهم في الفندق في شرم الشيخ في 3
1: في الفندق ومن هناك اختفت أثارهم وأنتم لا تعرفون شيء
0: حتى الآن، لا توجد معلومات كافية بهذا الخصوص. و هناك إجراءات سيتم بالنسبة للخارجية الإسرائيلية لدفعهم بنشاط وتفعيل دور أكبر، كانت توجه أيضا لأعضاء الكنيسة من المجتمع العربي للتواصل، وكل هذه الاتصالات أيضا لم تؤدي إلى نتائج عملية.
1: لأنه يعني مصادر إسرائيلية تقول هذا يرتبط بالأمن القومي المصري، وهذا مصطلح فضفاض كبير جدا، وبالتالي ليست القضية جنائية وإنما أمن قومي مصري. وعلى هذا يعني السؤال، يعني ما هي التكهنات في هذا في هذه الخانة تحديدا؟
0: بكل الأحوال بغض النظر عن التهمة، إذا كان هنالك تهمة المطلوب الإحالة للقضاء والسماح للمحامين بالالتقاء. يعني نحن لنا ثقة كبيرة في القضاء في مصر، ولكن نطالب بإحالتهم إلى القضاء إذا كانت هنالك تهمة، ولكن حتى الآن لم يتم إحالة إلى القضاء ولم يتم السماح للمحامين بالتواصل أو الاتصال أو الالتقاء معهم، وعلى هذا الأساس هذا الاختفاء غريب.
1: نعم بدون شك، يعني أسئلة كثيرة على كل نعم سؤالي يعني في الفترة الأيام أو في الأيام القريبة، هل هنالك من خطوة عملية ستكون أم هو فقط البيان والبلاغ الإعلامي كما تابعنا؟
0: أتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي للعائلة، أتوقع أن يكون هناك التماس للمحكمة ضد وزارة الخارجية بضرورة التنشيط والتفاعل والعمل أكثر. المطلوب كمواطنين في دولة إسرائيل أن يكون دور أكبر للحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يعني نحن نلتمس من الجانب المصري أن إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى المحاكمة، يعني كل الخيارين. يعني
1: ذكرت معلومة مهمة، إمكانية الالتماس إلى المحكمة ضد الخارجية لكي تتحرك.
0: بالضبط.
1: نعم. على كل سنكون على تواصل، ونشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ طلب، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: شكرا. نهار سعيد.
1: إذن المحامي طلب الصانع، وهو أيضا من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ولكن في قبعته كمحامي ويتابع هذه القضية. طبعا التفاصيل غير واضحة، لماذا يتم احتجاز 3 شبان عرب من النقب، بلال حسن مسعودين الوليدي وبلال سلام الأفشق وأحمد عودي الدوجي، هذه الأسماء الثلاثة احتجزوا منذ آذار الماضي، ولكن العائلة اكتفت بتوجه في المسارات الرسمية والقنوات الدبلوماسية، ولكن كما استمعنا من شقيقه يوم أمس والآن المحامي طلب الصانع، هذا لم يأتي بنتيجة، وتم احتجاز 3 لدى الأجهزة الأمنية المصرية، لا نعلم بالضبط أي جهة أمنية، ويقولون هذا يرتبط بأمن قومي مصري، محاولات لتحريك هذا الملف وعليه الخروج الآن لوسائل الإعلام. نذهب إلى فاصل، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: أوبتينايز 37 فرع يا
3: زلمة. لا 38، يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
3: لحظة نسينا نقول
5: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

0: غيره بقى.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك. صوتك.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا قبل الفاصل في حديث مع المحامي طلب الصانع وحول ظروف اختفاء 3 شبان اعتقالهم من قبل السلطات المصرية، هذا في آذار الماضي، وحتى اليوم لا معلومات حول الدوافع والأسباب بشكل واضح، لم يمثلوا أمام القضاء في مصر ومحاولة لتحريك الملف، وما قالته العائلة لا معلومات لديهم، حتى الآن لم يتمكنوا من لقاء محامين إذا كان من البلاد أو من مصر. ويقول الأستاذ طلب أنه قد يقدم الآن التماس إلى المحكمة العليا لإلزام الخارجية الإسرائيلية بضرورة التحرك باعتبار أن 3 مواطنين إسرائيليين. الآن إلى محور آخر، الأحداث في الضفة الغربية. تابعنا عشية يوم الغفران عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أدت إلى مقتل مستوطن، وكانت دعوات من قبل المستوطنين وقيادات مجلس المستوطنات بضرورة التحرك لإقامة بؤر استيطانية جديدة، كذلك زيادة وتيرة وضع نصب الحواجز في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأيضا مجموعات من المستوطنين بادرت إلى وضع بؤر جديدة بما في ذلك في منطقة جنين وكذلك في وسط الضفة الغربية. أستاذ محمود خلوف الباحث والمحلل السياسي وأستاذ الإعلام، تحياتي لك أستاذ محمود.
1: صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: يعني هل كل عملية تترجم الآن بمزيد من المستوطنات وفي بؤر معينة؟ يعني أنتم ترصدون ذلك حتى في منطقتكم في منطقة جنين؟
1: هي السياسة واضحة، ولكن هم عمليا يجدون المبرر حتى يسعون لتسويق الفكرة وتبريرها للإعلام الدولي، ولكن على أرض الواقع هناك قرار اتخذ منذ 2.5 سنين، منذ أن اتخذ قرار إلغاء فك الارتباط، الاستيطان عاد إلى جنين وعاد إلى نابلس وعاد إلى كل مكان. بما يتعلق في جنين واستحداث بؤرة جديدة بالقرب من جبع، ما بين جبع وميتلون، هي جزء من 14 مستوطنة الحكومة الإسرائيلية من خلال الارتباط الفلسطيني أبلغت الهيئات المحلية والمزارعين

0: هي جزء من 14 مستوطنة الحكومة الإسرائيلية من خلال الارتباط الفلسطيني أبلغت الهيئات المحلية والمزارعين الفلسطينيين بنية إقامتها في أراضي محافظة جنين. فلا جديد تحت الشمس، الأمور باتت واضحة أنهم يدفعون الأمور باتجاه التصعيد والانفجار وباتجاه دفع الفلسطيني لأن يترك بدون أرض وبدون مقومات حياة، وهذه عمليا بيئة مناسبة للانفجار والتصعيد ولسفك الدماء من كلا الجانبين، وهذا ما ندعو دائما لتجنيب الشعبين أن يحدث. لكن السؤال الملح، أين العقلاء من صناع القرار في إسرائيل؟
1: السؤال قبل العقلاء في صناع القرار، وأنت تعلم نحن عشية انتخابات وكل شيء مباع، عندما نقول بورة استيطانية جديدة على الأرض أستاذ محمود، يعني هل هو فقط الكرفان على قطعة أرض أم هذا لديه انعكاس على المزارع، على من يمر من هناك؟ البؤرة الاستيطانية هي كرفان، ولكن هنالك المنطقة المحيطة بها تصبح منطقة عسكرية وممنوع الدخول إليها، بمعنى القضية ليس فقط الكرفان ومن يتواجد هناك، وإنما ما هو أبعد وأكبر من ذلك من ناحية المساحة.
0: نعم هذا صحيح، وهذا جسد على الأرض من خلال وضع 10 بوابات بالقرب من هذه البؤر الاستيطانية، عزلت أكثر من 30,000 مواطن فلسطيني يقطنون الكرة الشرقية عن محافظة جنين وعن جنين المدينة، وهذا أيضا تجسد من خلال وضع بوابات عند عدد من أكبر البلدات في محافظة جنين، عندما نتحدث عن يعبد ونتحدث عن عرابة، واقتطاع أكثر من ثلث المساحة من أراضي البلدتين لصالح الاستيطان. ما يحدث هي تحويل الأراضي الفلسطينية لجيوب صغيرة جدا محصورة بنسبة لا تتعدى 20% من مساحة الضفة الغربية، وهذا شيء حقيقة يعني تغيير حتى التخطيط المكاني. يضاف إلى ذلك أنهم يعبثون في الهوية البصرية، عندما تذهب إلى أي مكان تجد أن الأعلام الإسرائيلية وصور سموتريتش بالذات موجودة في كل مكان، والدعاية الانتخابية نجدها في مناطق جنين الآن وامتداد الطرق الخارجية لسموتريتش وابني كفير وعدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، قد وضعت لهم بوسترات ويافطات تدعو لدعمهم ولانتخابهم وما إلى ذلك. إذن الدعاية الانتخابية قد بدأت على أراضي جنين قبل إسرائيل، حتى قبل مناطق أخرى، ما يعني أنهم يسعون لإعطاء رواية توراتية لكل ما يحدث. عندما افتتحوا قبل شهر ونصف ما تسمى مستوطنة جنيم، هم أعلنوا بأنها جزء من مشروع ضخم يحاكي ما كانت عليه أرائيل عندما كانت بلدة وأصبحت مدينة ضخمة، وأطلقوا عليها درة شمرون، وتحدثوا عن أن هذا المشروع عمليا سيشمل جميع المستوطنات 14 في محافظة جنين.
1: وهنا سؤالي أستاذ محمود، أمام هذا المشهد الذي تصف أنت على الأرض وما يطبق الآن ميدانيا، أمام هذا يعني الرئيس الفلسطيني، قد نختلف معه في أمور كثيرة سياسية وغير سياسية، ولكنه ممثل ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، هذه الإدارة لا تمنح تأشيرة ليصل إلى نيويورك، وبالتالي المواطن الفلسطيني ينشغل بهذه الجزئيات، أم أنه أصبح الأمر الآن إذا لدي يعني ما أوفره من بعض الشواقل لأعيل عائلتي وأسرتي، ودخلنا في دائرة ضيقة جدا هي الحياة اليومية الأمور اليومية بعيدا عن المشهد السياسي، إذا وصل أبو مازن إلى نيويورك أو لم يصل؟
0: والله إسرائيل تدفع المواطن لأن ينغمس بالسياسة، والسبب أن الاستيطان عمليا يحتاج إلى قرار سياسي ويحتاج إلى جهود سياسية ويحتاج إلى ضغط سياسي ودبلوماسي على إسرائيل. موضوع وصول أو عدم وصول أبو مازن للأمم المتحدة هو أمر حقيقة موضع نقاش، وما يحكى الآن في الشارع الفلسطيني، ما هو مبرر أن يسمح للرئيس الإيراني ويحرم الرئيس الفلسطيني؟ هذا موضوع يؤخذ في الحسبان ويتم الحديث عنه بعمق على المستويات السياسية والإعلامية والناس العاديين. هذا لصالح أبو مازن، لأن هناك طيارا كان يصف أبو مازن بالمفرط، الآن هناك من بدأ يتحدث عن الواقعية السياسية وأن أبو مازن ينظر إلى الأمور بالنظر إلى الخفايا وبالنظر لما هو متاح لديه من معلومات، جزء منها استخباري بالإضافة إلى نصائح من دول صديقة لما قد يستغل ضده، ضد القيادة، ضد الشعب، وبالذات أن الانتخابات في

0: إسرائيل يفصلنا عنها أقل من شهر.
1: بالمعادلة التي ذكرتها أستاذ محمود، يعني دعني أسألك، إنه الفلسطيني يسأل لماذا الرئيس الإيراني وليس الرئيس الفلسطيني، لأن منظومة المصالح وعوامل القوة كما يبدو تلعب دور، وهنالك دول معنية بإنهاء الملف الإيراني لأنه له انعكاس في هرمز وفي باب المندب، وللفلسطيني لا باب مندب ولا هرمز ولا نفط ولا غاز ولا عوامل يمكن أن تشكل له مصدر قوة سوى غطاء عربي، والغطاء العربي يمكن أن نقول بشكل أو بآخر رفع عن الفلسطيني الآن وترك وحيدا.
0: نعم صحيح، ولكن هذا رأي المحلل والمثقف مثل جاكي ومثل محمود، أما المواطن هو يتناقش في الموضوع في حدود معرفته. ولكن إسرائيل عمليا خلقت حالة من التعاطف عن غير قصد. إسرائيل دائما تسعى لنزع الشرعية عن محمود عباس شعبيا، وتسعى لنزع الشرعية عن السلطة وإضعاف السلطة وجعل السلطة بدون مخالب، ولهذا السبب يتحدثون حتى عن نزع السلاح، سلاح خفيف. هذه عوامل تجعل المواطن ليقتنع بأن إسرائيل تهاجم السلطة لقناعتها بأنها قد تكون بؤرة لإقامة الدولة. عمليا يعني إسرائيل كل ما تسعى لفرض على أرض الواقع يقابل بحالة من الندية. ولكن مهم أن ننتبه أن الحالة الموجودة في الضفة الغربية يسوق لها إسرائيليا بأنها حالة إذعان وحالة قلق، ولكن من يتبع نبض الشارع هناك حالة غضب شديدة جدا تجاه الاستيطان ومن يقوم على مشروع الاستيطان، وهذه مقومات عمليا تجعلنا لأن نقول أن هناك نيران تحت الرماد. أما مدى القوة هذه النيران فهذه متروكة لاعتبارات، نحن لسنا قادرين على معرفة قوة النيران لأننا بعيدين عن التشكيلات وعن التنظيمات وما إلى ذلك.
1: وهنا سؤالي، هل بقيت تشكيلات وتنظيمات؟ يعني نحن نشاهد، وأسألها بصراحة دكتور محمود ومعك أتحدث بصراحة، هنالك يعني حديث الآن عن انتخابات قد تكون في نهاية نوفمبر، لا نعلم بالضبط إذا هذا يعني يتوج فعلا بانتخابات حرة ونزيهة وبكل شروطها رغم الأمور الصعبة، ولكن هل مصطلح فصائل وأحزاب وحراك سياسي موجود اليوم، أم أن الفلسطيني أصبح رهين الحالة اليومية المرتبطة بالحاجز، بمكان العمل، بمحاولة الامتناع عن أي اعتقال أو مواجهة مع الجيش أو مع المستوطنين، ولكن دون النقاش السياسي العميق من خلال يعني مناقشة الفصائل بقياداتها؟
0: هذا جزء من الحقيقة، ولكن هناك 14 تنظيما لديها قواعد شعبية ولديها امتدادات، وتناقش الحالة بلقاءات شعبية وسياسية وإعلامية ونقابية دائما مع الشارع. لا يمكن الحديث عن أن الشارع قد افتقد الثقة كليا بالتنظيمات، ولكن حقيقة منذ عام 2023 التنظيمات تعاني من اختبارات عسيرة جدا وأزمة ثقة لم نشهدها حقيقة. أنا عمري 50 سنة لم أشهدها منذ 40 سنة، أنا أتابع السياسة منذ أن كنت ب10 سنوات لأنني من جيل الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، ففرض علي الواقع السياسي وهذه النقاشات. التنظيمات نعم أمام اختبار عسير، وهذا يدفع باتجاه منح فرصة لكل طيار ثالث بعيد عن التنظيمات الكلاسيكية حتى يقدم خطة، لأن ما يسمى بطيار المقاومة الذي ربط نفسه بإيران وبدمشق ما قبل انهيار النظام ثبت بنظر الشارع بأن لديه أزمة كبيرة، وأن محور أوسلو أيضا ثبت بأنه لم يقدر على أن يأتي بدولة، ولم يكن بمقدوره أن يقنع الأعراب والعرب بربط التطبيع بمستقبل القضية الفلسطينية، وعلى الأقل بقرارات اتخذت عربيا يعني وإسلاميا،
1: وكلا المسارين اصطدما بالحائط.
0: نعم، وهذا له علاقة حقيقة بظروف أكبر من إمكانات الشعب والقيادة حقيقة. يعني هذا له علاقة بإقليم وله علاقة بحالة العالم ككل ومن يحكم العالم ومن يهيمن العالم. وعلى فكرة يعني باختصار، ما يحدث في أوكرانيا له تداعيات علينا، وما يحدث في إيران له تداعيات علينا، وقدرة ترامب على حسم المعركة وقدرة بنيامين نتنياهو على فرض نفسه على أنه الحاكم الناهي على الإقليم، هذا له تداعيات على الفلسطيني. ولهذا السبب نحن متابعين لكل الحالة بتداعياتها وإشكالياتها وبكل ما تتضمنه من حيثية.
1: إذن هكذا هو النقاش يعني ما بين بؤرة استيطانية بأبعادها الميدانية والسياسية. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور محمود. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء.

إذن كنا في هذه القراءة التحليلية مع الأستاذ دكتور محمود خلوف، أستاذ الإعلام والمحلل والسياسي من منطقة جنين. عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطن ترجمت بوزيادة وتيرة إقامة بؤر استيطانية. يقول هذا الأمر ليس بالجديد، ولكن تستغل هذه الأحداث لزيادة الوتيرة، ولكن ذهبنا إلى دوائر أوسع في النقاش السياسي، خاصة عشية جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنع الرئيس الفلسطيني من قبل طبعا الإدارة الأمريكية من الوصول لنيويورك، ومنحه التأشيرة بموازاة الرئيس الإيراني الذي سيصل إلى هناك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة. نتنياهو سيغادر البلاد غدا، يصل إلى نيويورك ويلقي خطاب الخميس ويعود. حتى الآن محاولات عقد لقاء بينه وبين ترامب لم تنجح وفق المصادر الإسرائيلية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين عميد، وبعد ذلك نعود ونتابع في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين عميد في الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجد كروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أصيب صباح اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة جراء اصطدام مركبة بعمود في رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات اللازمة للمصاب وأحيل إلى مستشفى السروكة لاستكمال تلقي العلاج. واستمرارا في حوادث الطرق، لقي عبد الله محمد أبو شاح في الخمسينية من عمره مصرع أمس متأثرا بجروحه الحرجة إثر حادث طرق مروع وقع قرب مدينة شفا عمر. وفي السياق، وصلت حصيلة ضحايا

0: وأشارت الشرطة إلى أن الشاب سيعرض اليوم على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله. ناشدت الشرطة بالمساعدة في البحث عن الفتاة المفقودة غزة الحمامي في 14 من عمرها من سكان مدينة النصرة، مشيرة إلى أنها شوهدت للمرة الأخيرة أول أمس الأحد. هذا ونشرت الشرطة صورة للفتاة بهدف المساعدة في العثور عليها. ناشدت قيادة في النقب بالكشف عن مصير أبنائها الثلاثة المفقودين في مصر منذ شهر آذار الماضي. وفي سياق أفاد تقرير إسرائيلي بأن الشبان الثلاثة محتجزون لدى السلطات المصرية منذ نحو نصف عام، وأن رسالة نقلت إلى عائلاتهم تفيد بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية وإنما بمسائل مرتبطة بما وصف بالأمن القومي المصري. رفعت إسرائيل مستوى التأهب تحسبا لاحتمال تصعيد مع إيران في وقت تتواصل فيه المحاولات خلف الكواليس لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وذكرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى المرحلة الحالية من التوتر بين واشنطن وإيران باعتبارها فترة حساسة للغاية، وذلك في ظل ضبابية تحيط بمسار الاتصالات بين الطرفين واحتمال أن يؤدي فشل المساعي الدبلوماسية إلى تسارع وتيرة التصعيد. إلى ذلك رجحت التقديرات الإسرائيلية أنه في حال قررت إيران التصعيد فقد تقوم في البداية باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط قبل أن يتسع نطاق المواجهة ليشمل إسرائيل. في سياق متصل، غادر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة في حرب إيران، وأبدى انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني بازشكان في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. إلى ذلك أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الرئيس الأمريكي ترامب من المقرر أن يلتقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران والمخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الأخيرة التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمية، وتتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في بعض العناوين بضمنها أيضا حديث حول شبان ثلاثة شبان من النقب اعتقلوا لدى السلطات المصرية منذ آذار الماضي، وحتى الآن لا معلومات عن الدوافع والأسباب. كنا قد تحدثنا إلى أحد أشقائهم وكذلك المحامي طلب الصانع ويقول لا معلومات لدينا، 6 أشهر ولا معلومات لماذا يحتج ثلاثة شبان. الخارجية الإيصالية لا تتحرك ويدرسون الآن إمكانية الالتماس ضد الخارجية الإيصالية لكي تتحرك، طالما المستوى السياسي وكذلك جهات أمنية لم تأتي بأي معلومة في هذه المرحلة. انتقلنا أيضا إلى موضوع الاستيطان وزيادة وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية تحديدا في منطقة جنين. حوادث الطرق للأسف الشديد وعدد كبير من الضحايا. هذا الصباح الإعلان عن وفاة مواطن أصيب بجراح حرجة في منطقة شفا عمر. يوم أمس تابعنا حادث أليم كان في لبعين انجدات لشاب من سكان كفر كنا، والحوادث لا تتوقف بما في ذلك هذا الصباح. الآن إلى قضية أخرى وغابت قليلا عن العناوين. في آذار من العام 2016 في مدينة الخليل جندي باسم ليور أزاريا أطلق النار على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي نفذ مع فلسطيني آخر عملية طعن. أصيب الشريف بجراح خطيرة وكان ملقى على الأرض، والجندي أزاريا قام بإطلاق النار على رأسه، وتم تصوير وتوثيق هذا الحدث من قبل ناشط في بيت سالم. القضية أثارت طبعا نقاش جدي في إسرائيل، وفي حينه أيزنكوت كان قائدا للأركان في الجيش الإسرائيلي. في فبراير 2017 فرضت المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة 18 شهر على أزاريا، تم تقليص الفترة ل14 شهرا، وهذا بإعاز من قبل أيزنكوت الذي كما ذكرت كان قائد للأركان. في أيار 2018 تم إطلاق سراح أزاريا بعد أن قضى 9 أشهر في السجن. الآن رئيس الدولة في نهاية الأسبوع يقوم بشطب السجل الجنائي لأزاريا، بما معناه إذا ذهب الآن لأي وظيفة أو منصب ويبحثون عن سجله الجنائي لن يجدوا هذه المخالفة. بعض المصادر تقول إنه قد يذهب إلى تجنيد في الشرطة الآن، وتعلمون يعني ما هي الشروط والدوافع ومن يقف الآن على رأس الجهاز. والسؤال الذي يطرح، هل هذه القضية مرتبطة بأمر ما بالبعد السياسي وهو أوسع وأكبر، أم هنالك أيضا مجال للمقارنة مثلا مع من قتل في حينه عدن نتنزادة الذي نفذ المجزرة في شفا عمر. دانيلا لندن داكل هي صحفية وأيضا ترسم كاريكاتير وكاتبة في هذا المجال في صحيفة دوت تحرنوت، ذهبت إلى هذه المقارنة. دانيلا شلوم لك، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: מדוע בחרת לכתוב את הפוסט הזה דווקא עכשיו? מה ביקש להדגיש?
1: טוב, אני כתבתי את הפוסט דווקא עכשיו בגלל ההחלטה של הנשיא הרצוג, ולא רק עצם ההחלטה, אלא פשוט העיתוי והנימוקים שלה נראו למשונים. נתחיל מזה שביולי לפני חודשיים, עמדת הרמטכ"ל וצה"ל הייתה שאין נסיבות חדשות, נכון? ואין שום צורך, ואין שום החלטות כבדות משקל שמצדיקות את מחיקת הרישום. יותר מזה, צהל אפילו ציין במפורש שעזריה נמנע מהבעת חרטה. הוא אמר משהו כזה עמום כמו, אני מצטער על השלכותיה הקשות של הפרשה. עכשיו, מה זה השלכותיה הקשות של הפרשה? אולי השלכות זה שאני עכשיו מדברת איתך. בקיצור, פתאום פחות מ-40 יום לפני הבחירות, הנשיא מגיע למסקנה אחרת. אז אני קוראת את הנימוקים, בעיניים עמומים, אני לא בדיוק מבינה את הכוונה. האם ייתכן שזה אמור להכשיר חנינות אחרות, גרועות יותר?
0: זאת אומרת, זה סוג של ניסוי כלים?
1: אני, תראה, זה נורא קשה להגיד, כי הכל הוא פרשנות, נכון?
0: נכון.
1: יש עובדות ויש פרשנות. אני לא מצליחה להבין בשום, אני לא מצליחה פשוט להבין למה עכשיו ומה זה אומר. וכמובן שחורה לי מאוד שזה לא שוויוני.
0: אבל לפני שנגיע לזה שוויוני, ואת נתת דוגמה מעניינת, שהלכת גם למי שהרגו את נדן זאת, עדן נתן זאת, שהוא היה, בוא נגיד, בראייה של החוק היבש, מחבל שביצע פיגוע, ובא ממישהו והתנגד וחיסל אותו בתוך האוטובוס, האם להם מגיע?
1: כן, כן, כן. אחרי זה נגיע לזה, אבל אני

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من

0: תודה רבה.
1: זו האווירה, אני מודה לך, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, ביי ביי.
2: תנוע וחדמנה, הוא עלמי במוסטווה.
1: إذن كان هذا الحديث مع دانييلا لندن، وهي كاتبة صحفية، وكذلك كما ذكرنا ترسم الكاريكاتير، وكانت قد علقت على قرار رئيس الدولة شطب أو عمليا محو السجل الجنائي للجندي أليور أزاريا الذي كان قد أدين بقتل عبد الفتاح الشريف، وذكرنا خلفية هذا الموضوع قبل سنة أدينا في المحكمة العسكرية وتم تقليص الفترة، سجن 9 أشهر وتم إطلاق سراحه، ولكن سجله الجنائي بقيت هذه القضية. الآن سعى رئيس الدولة لشطب هذا الأمر، وقد يمهد هذا لأمور أخرى كما ناقشنا مع دانييلا لندن في حديثها لإذاعة الشمس. والسؤال، ماذا عن الشبان من شفعمر الذين أدينوا في حين بقتل نتن زادة، وهل هنا في مسار تقادم في هذا الموضوع؟ سنستمع بعد لحظات وبعد هذا الفاصل الآن.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش، شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: البروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: البروف بفش غلك.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، واستمعنا إلى دانيلا لندن صحفية وكاتبة وأيضا ترسم كاريكاتير، ولكن هي علقت على موضوع ليور أزاريا الجندي ومنح أو شطب سجله الجنائي والمقارنة التي ذهبت في إطار هذا النص مع من قتل عدنة زادة منفذ عملية أو مجزرة شفا عمر في حينه. وتابعنا الشرطة والأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من الشبان وقدمت بحقهم النيابة العامة لوائح اتهام، أدينوا وسجنوا، تم إطلاق سراحهم جميعا، ولكن السجل الجنائي هل ما زال موجود أم هنالك أيضا تقادم؟ وكل موضوع المقارنة. المحامي عبير بكر، تحياتي.
1: صباح الخير، هلا جاكي لك وجميع المستمعين.
0: وأنت في حين تابعت هذا الملف أيضا مع أحد المعتقلين أعتقد جميل صفوري، أولا هنالك تقادم على السجل الجنائي، وبالتالي هل الشبان من شفا عمر يستطيعون أن يطلبوا هذا الأمر الآن أم بالنسبة لهم الأمور انتهت وتم شطب السجل الجنائي؟
1: لا، هو أمرين. أولا يتبع عادة نوع أيضا التهمة التي تمت الإدانة بها، ولكن القانون الإسرائيلي يعني يسمح بإمكانية محو سجل جنائي. عادة إحنا معتادين نقول تقادم على أعمال التي لم تقدم فيها لوائح اتهام، ونقول صار في تقادم. يعني إذا شخص عمل عمل غلط بعد 20 سنة لا نستطيع أن نحاكمه، لماذا؟ لأنه في تقادم على هذا العمل، إلا طبعا إذا كان الحديث عن قتل. ولكن في أيضا نوع تقادم على سجل جنائي، بمعنى حتى لو أدين وأنزل بحقه سجن فعلي، القانون يسمح له من دوافع التأهيل والرعاية اللاحقة ما يسمى، فإنه يقدر يستمر في حياته، إنه هذا السجل الجنائي أول إشي يتقادم موضوع العقوبة نفسها، وفيما بعد في محو. شو يعني يتقادم؟ عندك يعني إذا نقول إنه المحكمة أنزلت بحقك 2 سنين سجن فعلي وانت اديت هاي الفتره، يعني انت نفذت العقوبه، عندها باخذوا 2 سنين بيزيدوا عليها 7 سنين، فانت عندك وكانه بعد 9 سنين من موعد قرار

0: المحكمي العقوبة هاي تتقادم الآن من 9 سنين هذول لكمان 7 سنين، هاي الفترة هي فترة المحو، فبالتالي بعد 14 سنة عمليا أنت بسجلك الجنائي لا يظهر، مش المفروض طبعا أن يظهر قضية العقوبة والإدانة في السجل الجنائي إلا فقط لبعض المؤسسات طبعا اللي هي بالأساس أمنية مسموح لها تنكشف لهذا الموضوع على الرغم من المحو. الآن القانون ما بيعطي الحق لأي متهم، يعني تحديدا شباب شفا عمر الذين أدينوا في مقتل أو الاعتداء على ناتن زادة، على الأقل يعني بالحالة اللي أنا تابعتها في مرحلة لاحقة، السيد جميل صفوري كانت التهمة محاولة القتل، نصبت أنا ذاك له وأدين بهاي التهمة. الآن داخل السجن جاكي هو لم يعبر عن ندم، يعني سيد جميل كان مصر ما ندم وقال أنا ما نفذت هاي الجريمة. وأنا ذاك رفضت لجنة الثلث إطلاق سراحه وذهبنا إلى المحكمة، والمحكمة قبلت الالتماس وقالت إنه من حقه أن ينكر وألا يعبر عن أي ندم حتى لو أدين. هذا كان وكأنه يعني قرار اللي فيه نوع من صادقة قانونية اللي حتى كاتشاو استند عليها لما طلب إطلاق سراحه على فكرة. الآن المشكلة هنا مع شباب اللي لازم عن جد تفحص للعمق، حتى الآن في تقادم على السجل الجنائي لأنهم أدينوا ب 2013 وكلهم أدوا المحكومية، ولكن موضوع أنه لما الإدانة هي بمحاولة القتل عندها في إشكالية، لأنه على الأقل القانون ما يعني قانون بيحدد نوعيات جرائم اللي
1: يعني أنا أسأل باختصار، هؤلاء الشباب إذا ذهبنا إلى سجلهم الجنائي سنجد هذه المخالفة موجودة في سجلهم ولا يمكن شطبها حتى الآن؟
0: لم حتى الآن لم تمحى، في تقادم عليها لم تمحى، ولكن كمان مرة في لأنه هون السؤال القانوني جاكي ما بدي كتير أعقدك وأشبك المستمعين. سؤال قانوني، هذا القانون اللي أنا أتحدث عليه تم سنه ب 2022، يعني هذا قانون جديد اللي عمل انقلاب بكل شيء اسمه السجل الجنائي. حدد هذا القانون بعض من التهم اللي لا يجوز عليها، ما بنفع تمحيها، وكان محاولة القتل ميسيون هريقاب العذري هي كان منصوص، ولكن احنا بعدين تهمة القتل هاي الهريقة اصلا ألغيت من سجل القانون. انا اعتقد يعني انه اذا كانوا بدهن، واشك طبعا اذا سيد مثل جميل صفوري او اخرين سيتوجهون الى رئيس الدولة ويطالبون بالمحو، ولكن بشكل تلقائي لن يتم محو السجل الجنائي بشكل أوتوماتيكي. ستكون هنالك إشكالية مع التهمة نفسها لأن القانون يعني يتعامل مع محاولة القتل والقتل وأيضا جرائم معينة كجرائم اللي لا يجوز محوها.
1: بهذه الحالة إذا أرادوا يعني يمكن أن نقول قرع باب رئيس الدولة، كيف يتم هذا المسار؟
0: بتقدم طلب لرئيس الدولة مع كل تسويغاتك. عادة من المفروض أنك تعبر عن أسفك وندمك وتحكي مدى تأثير هذا الموضوع على مستقبلك وجيلك لما أنت عملت التهمة والأوضاع والظروف وما إلى ذلك. الرئيس أولا رئيس الدولة يحول هذا الطلب من المفروض إلى وحدة العفو في يعني في مكتب خاص، وحدة خاصة في وزارة القضاء اللي هي مسؤولة على فحص أولا مدى يعني الأساس القانوني للمطلب، وبيفحصوا كمان الأوراق التي قدمت، هل بالفعل الإدانة كانت بهذا الموضوع، هل في قضايا جديدة أمور جديدة اللي أنت أدنت فيها. هو بيقدم في تقرير لرئيس الدولة اللي بيفحص الأمور القانونية. هذا ما حدث مع يعني رئيس الحكومة على فكرة لما قدم لرئيس الدولة، وهو رئيس الدولة حكى أنه وكأنه قانونيا في إشكالية أنذاك. بعدها عنده حق طبعا رئيس الدولة، عنده حق المطلق في أن يقرر هذا قرار العفو، أنت حتى ما بتقدر تتدخل فيه قانونيا إلا إذا استند على معلومات خاطئة أو كان هنالك خلل، يعني نفرض فساد في الموضوع أعطوا مصاري
1: نعم يعني نحن ركزنا على موضوع شفا عمر، ولكن برأيك في مجتمعنا العربي في قضايا يمكن

0: من أن تكون موازية لملف ليور أزاريا، وبالتالي يتم كما ذكرت قرع باب رئيس الدولة مرة أخرى، كما منحت أو شطبت هناك السجل الجنائي، هذا يجب أن يترجم على عرب أم يعني لا مجال للمقارنة مع ملفات أخرى؟
1: من الصعب جدا التنبؤ، لأن الحالة العينية هي التي تحكم، يعني تجيب حالة عينية ولا تستطيع أن تقول أنت يعني هنا منحت اليهودي فمنح العربي، لأنه أنت بتيجي مع الحالة العينية. للأسف جاكي، أنا وياك يعني لما والمشاهدين لما شافوا إطلاق النار على يد إليور أزاريا كان واضح أنه عم يقتلوا، قتلوا أصلا، مش كانوا كان صحيح. الآن ترجمت هاي الواقعة قانونيا لم تكن القتل المتعمد ولم تكن حتى القتل، لذلك يعني احنا رأينا قتل ولكن الترجمة القانونية لم تكن محاولة، حتى مش محاولة قتل. فلذلك هو من ناحية رئيس الدولة بيجي بيقول انه القانون يسمح، لانه التهمة التي ادين فيها هي وكأنه تهمة اللي القانون يسمح بمحو السجل الجنائي. إليور أزاريا كمان 7 سنين كان رح يمح السجل الجنائي، ما فعله رئيس الدولة هو انه سرع من محو السجل الجنائي ليتيح لإليور أزاريا لربما التقدم بوظائف معينة اللي تحتاج إلى سجل جنائي اللي هو نظيف، فهذا عمليا بيسرع وبيخلي بيفتح له المجال انه يتقدم لهاي الوظائف. رئيس انا بقدر اقول لك بعد 7 اكتوبر رئيس الدولة قام بمنح عفو لكثير من جنود اللي كانوا يعني اما بخدمة تعرف بالاحتياطية او بالخدمة نفسها اللي عندهم سجل جنائي او محى سجل جنائي لحتى خليهم يتجندوا، كان ولكن لم يتم الكشف على كل هاي المعلومات.
0: يعني هي هذه القضية حظيت بشكل أو بآخر يعني ببيان رسمي وردود الفعل، ولكن هناك ملفات كثيرة تقولين تم فيها شطب سجل الجنائي لجنود. على كل نحن سنتابع بطبيعة الحال وفق تطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة عبير، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، سلامات. إذن في هذا الملف ما بين شطب السجل الجنائي لمن أدين بمخالفات قتل، وكما استمعنا في ملف إليور أزاريا وردود الفعل على ذلك، والمقارنة مع شبان من شفا عمر الذين أدينوا بقتل نتن زادة، وهل يمكن الذهاب إلى مسار مقارنة في هذا الموضوع وطلب شطب أيضا السجل الجنائي. نحن الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
2: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
3: الشمس دائماً

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ومن محور إلى محور الآن إلى ملفات العنف والجريمة ونعود إلى مدينة طمرة. خلال 24 ساعة سلسلة حوادث إطلاق نار وإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، لا نتحدث عن جرائم قتل ولكن بأي حال من الأحوال إطلاق نار إصابات بوتيرة عالية كما ذكرنا. خلال 24 ساعة سلسلة أحداث إطلاق نار في المدينة في مناطق مختلفة، قد تكون علاقة أو بدون علاقة لهذه الحوادث، ولكن المؤشر واضح بالنسبة للمواطنين والسكان عندما نقول الأمن الشخصي. الأستاذ المحامي محمد صبح اللجنة الشعبية، صباح الخير.

0: صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: ما الذي يحدث؟
0: يعني قراءتنا للأحداث، أولا الأحداث هي منفصلة، ليست كل الأحداث مرتبطة لا بخلفية ولا بأماكن. على ما يبدو الحديث يدور عن خلافات بين أفراد، وللأسف الشديد بات الحل يعني بمتناول اليد هو من خلال استخدام الأسلحة. على ما يبدو انتشار هذا السلاح كالنار بالهشيم في مجتمعنا أدى إلى أنه يعني الجميع بات يأخذ القانون لأيديه، وبالتالي يستخدم هذا السلاح وتطلق النيران باتجاه البيوت الآمنة وباتجاه السيارات وبكل مكان. عمليا لم يعد هناك أي رادع يمنع هؤلاء مطلقي الرصاص من أن يقوموا بذلك. ويعني نحن لا نتحدث عن حالات كان بها يعني توجه للجان الصلح أو معرفة أصلا عن يعني خلفيات معينة لخلافات حتى يعني تتدخل هذه الجهات وهذه اللجان، وإنما يعني تحدث هذه الأحداث فجأة دون حتى يعني أن يطلع أحد على أسبابها وعلى خلفياتها، وفقط بعد وقوع الحدث يعني يأتي هذا التدخل، وهو تدخل يكون.
1: نعم، وأنا أعلم موقفك أستاذ محمد من موضوع الشرطة، ولكن البعض يعني وتحدثنا معك عدة مرات ومع آخرين في المدينة في طمرة تحديدا، أنه عندما سجلت أحداث أليمة خرجتم إلى الشارع وقمتم بنشاط شعبي جماهيري، في نهاية الأمر هذا لم يأتي بأي نتائج. الحل فقط لدى جهة واحدة هي الشرطة باعتبارها هي من تفرض القانون وتطبقه.
0: بطبيعة الحال للأسف الشديد يعني من المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث في مجتمعنا هي هذه الحكومة، وهي الأذرع الأمنية وعلى رأسها الشرطة. ونحن نعرف أن الشرطة تمتلك أدوات ولديها كل الوسائل للوصول إلى الجناة ولردعهم عمليا ولمنع وقوع حوادث أخرى، ولكن ما نراه بشكل يومي أن هناك قانونين، هو قانون يطبق في البلدات العربية بهذه الطريقة ولا يعني نحصل على النتائج المرجوة، وقانون آخر يطبق في البلدات اليهودية وهناك يمنع تكرار هذه الحوادث. ورأينا ذلك في الحادث الأخير حينما ارتدى أحدهم يعني هذا الرداء على الوجه من مادة السيليكون، وبالرغم من ذلك خلال 24 ساعة تمكنوا من الوصول إلى الجنة. هذا يؤكد على أن هناك عملية عدائية لمجتمعنا العربي، وهناك من يريد أن يغرق مجتمعنا العربي بالرصاص والدماء، وهذه سياسة ممنهجة بطبيعة الحال. نحن علينا أن نستمر بالقيام بدورنا بعدة اتجاهات. هناك الدور المجتمعي، يعني نعمل على رأب الصدع، أحيانا ننجح وأحيانا لا تنجح لجان الصلح، نعمل على الاستمرار بالنشاط الشعبي وهو يعني في هذه الفترة بتراجع، أتحدث عن يعني الحراك الشعبي الجماهيري. وهناك لربما يعني قناعة علينا أن نعترف أن يعني كل هذه الحراكات والإضرابات بالمستوى الذي قمنا به يعني أدت إلى تحريك بعض الأمور بفترات معينة، ولكن هناك كان تراجع كبير في تشكيل ضغط على الحكومة وعلى الشرطة كي نلزمها بأن تقوم بدورها وواجبها. علينا أن نستخدم وسائل أخرى، ويبدو أننا وصلنا إلى اللحظة التي يجب.
1: السؤال هل الوسائل الأخرى، وأسألك الآن بقبعتك يعني كسياسي أيضا أستاذ محمد، يعني الكل يقول لا نملك أي شيء سوى ورقة الاقتراع في 27 على أمل أن يكون تغيير في الحكومة، وإذا تغير المستوى السياسي يمكن هذا أن يتغلغل إلى الأسفل، بمعنى القضية مرهونة بقرار سياسي لهذا الوزير أو ذاك وليس بمنظومة الشرطة بأكملها.
0: يعني القضية هي قضية سياسية بامتياز، وبقبعة السياسية أستطيع أن أقول أنه يتوجب علينا القيام يعني بالتصويت برفع نسبة التصويت في مجتمعنا العربي لتصل إلى 70% بل أكثر من ذلك، كي نقوم بتغيير يعني أي تغيير في أي مكان في العالم في أي مؤسسة يكون باتجاهين، إما أن تقوم بتغيير العقلية وتنجح مع الأشخاص أنفسهم، وإما أن تقول أنه لا يمكن تغيير العقلية للأشخاص الموجودين وبالتالي يجب تغيير الأشخاص. وهذه القناعة باتت طبعا يعني موجودة على الطاولة، جميعنا مقتنعون بأنه يتوجب علينا تغييرهم، ليس فقط بملف العنف والجريمة وإنما بملف الإجرام بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وكل ما يحدث عمليا وكل الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة بكل وزرائها.

0: نحن لا نتحدث عن وزير التيك توك هذا الفاشي العنصري ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، وهو أكثر من يمس بأمن المواطن العربي في هذه البلاد ويقتحم البلدات بهذه الشاكلة ويهدد المواطنين ويروعهم. وبالتالي المشكلة هي مشكلة بنيوية في هذه الحكومة وفي هذه الدولة، حتى حينما تذهب هذه الحكومة يعني وتخرج من الصورة نحن سنتعامل أيضا مع بقايا هذه الحكومة في المؤسسات، ولكن بالتأكيد نستطيع حينها يعني أن نجلس مع وزراء لربما مع عقلية أخرى. ما يجب أن نقوم به هو أن يكون هناك تمثيل سياسي عريض يثق بنفسه ويستطيع أن يمثل شعبنا أمام أي حكومة. عمليا لا يجب أن يكون دورنا هو أن نمثل سياسات أي حكومة أمام شعبنا، وهذا اللغط في هذا الموضوع يجب يعني أن نوضحه لأهلنا وناسنا أنه يتوجب علينا الخروج للصناديق، وبالتالي نوصل أكبر عدد من ممثلينا. بطبيعة الحال أنا أدعم القائمة المشتركة وهناك من يدعم القوائم الأخرى، ولكن الأهم هو أن نخرج الآن للتصويت كي نرسل هذه الحكومة إلى مقاعد المعارضة، والأدوات لإرسالها تبدأ أولا بأن نخرج إلى التصويت ونوصل أكبر عدد من ممثلينا.
1: نعم، على كل يعني هذا أيضا لا يلغي النشاط الشعبي كما ذكرت، لأنه يعني الشعور العام أنه كل حراك في بعض الأحيان يأتي بنتائج، ولا أريد أن أذهب إلى مقارنات، وذهبنا في حينه إلى سخنين وإلى قرى وبلدات أخرى، ولكن للأسف الشديد هذه صورة الوضع. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك. صباح
0: تحياتي لك. صباح الخير.

0: إذن هذا في طمرة سلسلة حوادث إطلاق نار خلال 24 ساعة تؤدي لإصابات للأسف الشديد، والصورة صعبة عندما نتحدث عن الأمن الشخصي وأمن المواطنين، وهذا بالنسبة لملفات العنف والجريمة كما ذكرنا في مجتمعنا العربي. وهل التغيير يأتي فقط من خلال يعني أو الوسيلة الوحيدة التي بقيت أمامنا هي التصويت في الانتخابات القريبة على أمل أن يكون هنالك تغيير في المستوى السياسي، وهذا يترجم بعد ذلك إلى خطوات عملية بالنسبة لجهاز الشرطة وفرض القانون؟ قبل أن نذهب إلى المحور التالي، نتابع في الأيام الأخيرة أو تابعنا في الأسبوع الماضي حادث أليم، انهيار مبنى في غزة وعشرات الضحايا والمصابين، ولكن الآن هذا يعيد إلى المشهد موضوع انهيار المباني، وبدأت هذه القضية تطفو على السطح مجددا خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء والمباني المتصدعة. والدفاع المدني في غزة أكد أنه يعمل الآن على إخلاء عدد من الأسر الفلسطينية، ويعملون على إخلاء مباني وبنايات بأكملها خشية انهيارها، كما وضح الناطق بلسان الدفاع المدني في غزة محمود بصل لإذاعة الشمس.
1: المباني اللي انهارت في فترة الحرب وتصدعت في فترة الحرب، الاحتلال الإسرائيلي حينما كانت تدخل الأليات الإسرائيلية وعمليات القصف كانت تستهدف كل المناطق في غزة وكل الأحياء سواء قديم أو حديث، والآن بعد عملية الاستهداف هناك مباني تتضرر بشكل كبير، المواطن الآن يسكنها ويقطنها نتيجة عدم وجود يعني بدائل، وهذه المباني طبعا تشكل تهديد الآن على آلاف بل عشرات الآلاف من الناس. اليوم في غزة عدد المباني القائمة قليل جدا، يعني لا يوجد مباني كبيرة أو كثيرة يستطيع السكان أن يقطنها في ظل حالة التدمير اللي وصلت إليها يعني المباني في غزة والبنية التحتية والقطاع بشكل عام. وبالتالي
2: سؤال محمود، هل هناك التزام من قبل السكان على ضوء الظروف الصعبة والمعقدة، نقص الخيام، الإغلاقات، الظروف الصحية، يعني هل لربما يتعاونون مع الدفاع المدني في مثل هذه التوصيات؟
1: أنا هو الصراحة بكل أسف المواطن يعني يريد أن يخرج من هذه المناطق الخطيرة والتي تشكل تهديد، لكن أين؟ طبعا الكثير من الناس ومن السكان حينما نقوم بإبلاغهم يطلبون منا البديل، البديل لا يوجد بدائل في غزة. حتى لو توفرت الخيام لا يوجد مساحات لوضع هذه الخيام، حتى لو توفرت المساحات لا يوجد خيام، بمعنى كل البدائل صعبة جدا الآن في غزة. ولو بدي أحكي لك بشكل يعني بمهنية، اليوم في غزة كلها لا يوجد لدى المؤسسات الموجودة في القطاع يعني عدد الخيام الموجود، في ظل أنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء لا يتجاوز 1000 خيمة في كل القطاع، وهذا ما سمعناه من الموظفات اللي بتعمل في غزة في هذا المجال.
2: كل القطاع على 1000 خيمة؟
1: كل القطاع، مخازن القطاع كلها والمنظمات الدولية الآن لا تمتلك في مخازنها 1000 خيمة. بمعنى أنه لو تم توزيعها على من سيتم توزيع؟ هل على الخيام التي اهترأت أو أصحاب الخيام التي اهترأت، أم على الخيام اللي الآن يعني بتشكل تهديد المباني الموجودين فيها؟ أين ستذهب الناس؟
0: أين ستذهب الناس؟ يتساءل الرائد محمود بصل الناطق بلسان الدفاع المدني في غزة، تحدث للزميل أدهم حبيب الله في حصادنا الإخباري، وارتأينا نأتي بهذه المعلومة. بفعل الواقع الأليم، يعني مباني كثيرة متصدعة إلى للسقوط في غزة المدينة وفي القطاع بشكل عام، وكل هذا بفعل طبعا القصف الإسرائيلي المتواصل والتخوف الآن مع اقتراب الشتاء والأمطار أن يؤدي هذا إلى عمليات جرف وأن يؤدي إلى تصدع أكبر وأخطر وانهيار مباني على من يتواجد فيها في ظل انعدام أي حراك جدي لإعادة الإعمار والبناء في قطاع غزة. صورة قاتمة صعبة جدا، هذا طبعا يضاف إلى استمرار عمليات الاغتيال والاستهدافات بوتيرة عالية. تابعنا في نشرة الأخبار قبل قليل أنه خلال 24 ساعة مقتل 5 أشخاص في غزة، والجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه يواصل في عملياته بإعاز من المستوى السياسي لاستهداف من وصفهم بنشطاء ومسلحين، ومحاولة من قبل حماس استعادة يعني السيطرة في بعض المناطق وإعادة التنظيم لذراعها العسكري، وهذا يترجم بسلسلة عمليات كما تابعنا في الأيام الأخيرة.

ونحن نريد أن نتحول الآن إلى محور آخر، إلى الزاوية الاقتصادية. مقترح إعفاء العمال تحت جيل 40 من إلزامية التوفير للتقاعد، وعلى أمل أن ينضم إلينا الزميل مجد كرام. مجد، هل تسمعني؟ صباح الخير. على كل، سنعود بعد لحظات إلى الزميل مجد كرام.

0: الآن معنا الزميل ماجد كران. تحياتي ماجد، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي.
0: إذن مقترح إعفاء العمال تحت المستمعين. صباح الخير، تحياتي لك. مقترح إعفاء العمال تحت جيل 40 من إلزامية التوفير للتقاعد، ماذا يعني ذلك؟
1: صحيح، هالاقتراح من مكتب رئيس الحكومة وبدعم كامل من وزارة المالية، زي ما طرحته، يعني إعفاء العمال تحت جيل 40 من إلزامية التوفير للتقاعد، يعني باختصار العامل الشاب مش راح يقتطع من راتبه للتقاعد لحد ما يوصل لجيل 40. المشغل بضل يوفر له زي ما كان يوفر حتى اليوم، بس العامل نفسه ببلش يوفر بس من جيل 40. يعني الحديث أو عنوان الاقتراح هو حتى 500 شيكل زيادة بالراتب الصافي كل شهر. الموضوع عمل ضجة وكتار انتقدوا هالاقتراح وقالوا أنه فكرة سيئة من كل النواحي وأيضا في الجانب الجيد. اولا الحجه وراء الاقتراح كتبه البروفيسور ابي سمحون، طبعا مستشار الاقتصادي للرئيس الحكومي مع باحث من المجلس الوطني للاقتصاد. يعني اولا وراء المقترح جدا منطقي، بسنين العمل الاولى الشباب بيواجهوا تحديات صعبه، سكن عائلي، دخل منخفض، والاقتطاع الالزامي للتقاعد بهالفتره بوكل من الدخل المتاح اللي ممكن يروح لاحتياجات فوريه او لتجميع مصاري لتشتري بيت أو لالتزامات أخرى. يعني وأكثر عن هيك، يعني الباحثين قدموا حسابات بتقول إنه منظومة التقاعد عندنا جيدة أو ممتازة أكثر عن اللزوم. يعني لجزء من العمال الدخل بجيل التقاعد راح يكون أعلى.

0: راتبهن قبل التقاعد. يعني قبل ما نحكم هيك ارجع شوي بس بالتاريخ، لحد شهر 1/2008 التوفير كان للتقاعد كان فقط امتياز، ما كانش الزامي. يعني موظفين الدولة والقطاع العام كان عندهم تقاعد من الميزانية، يعني الدولة بتضمن لهم 70% من الراتب الاخير ومن جيب الدافع الضرائب على فكرة، وكمان موظفي البنك وأماكن العمل الكبيرة والمنظمة كان عندهم هالامتياز. وباقي العمال اللي هن ثلثين العمال بالبلاد ما كانش عندهم أي تغطية تقاعدية.
1: السؤال
0: بعدها
1: مجد،
0: أجا
1: هذا
0: التقاعد الإلزامي.
1: راح يكون اختياري؟ يعني إذا الشاب مع ذلك يريد أن يذهب ويوفر
0: حاليا هو فقط اقتراح،
1: اقتراح.
0: اليوم هو إلزامي إنك توفر للتقاعد، إنه يكون اختياري لا، الحكي على إنه يكون إلزامي أيضا. يعني بعدين أجا التقاعد الإلزامي بشهر 1/2008، يعني وقتها كان في تحذيرات إنه راح يرفع البطالة، ما صارش الموضوع، وادعاءات انه بمس بحق الفرد يختار، برضو الاغلبيه كانت مع الموضوع، ونتيجته كانت يعني عنوان كبير هو، لكن نتيجته كانت نجاح، نسبه التوفير قفزت، الاستثمارات بسوق راس المال قفزت معها كمان، وهذا كان حقن الطاقه لاقتصاد اسرائيل بشكل كبير. من الالزام بالتوفير للتقاعد ضاعف عدد الموفرين بوقتها، يعني بنحكي سنة 2005 قبل الإلزام 37% من الأجيرين كانوا بوفروا للتقاعد، اليوم بنحكي عن 75%. يعني حجم التوفير التقاعدي بإسرائيل اليوم وصل 2 تريليون شيكل، إيداعات سنوية بقيمة 200 مليار شيكل بالسنة. واللي فعلا يعني بيقبض أكثر بالتقاعد، يعني حساب بقارن الدخل بعد التقاعد اللي فيه بيشمل مخصص الشيخوخة مع الراتب قبل التقاعد، ولما النسبة أكبر من 1 يعني الدخل بعد التقاعد أعلى من قبل التقاعد. فالخمس الأدنى بنحكي على دخل متوقع بعد التقاعد 6600 شيكل بالشهر، النسبة 1.69، يعني فعليا راح يكونوا يقبضوا أكثر من الراتب اللي بيقبضوه قبل التقاعد. الخمس الثاني 10700 شيكل بعد التقاعد، كمان أكثر شوي من قبل التقاعد، ومن بعدها الصورة تنقلب، الخمس الثالث الرابع والخامس اللي هني الأعلى من 14000 شيكل و21000 شيكل، عم نحكي على نسب أقل من 1، يعني بالمختصر جزء من العمال راح يقبضوا أكثر بالتقاعد، بس أغلبية العمال راح يقبضوا أقل
1: نعم،
0: بالتقاعد. يعني مشاكل كثيرة بترافق الاقتراح، مثل الحسابات اللي بتخص اللي أجرهن منخفض، هدول اللي دخلهن بالتقاعد أعلى لأنه الدولة بتكملهن بمخصصات
1: سؤال
0: التأمين
1: هذا
0: الوطني.
1: مش بحاجة إلى تشريع بالكنيست، يعني هل هذا سيتم أم من يمكن بقرار من وزير المالية وبإعاز من مكتب رئيس الحكومة ويمر هذا الاقتراح
0: صراحة بفكر إنه بحاجة
1: لقانون؟
0: لتشريع من الكنيست، وبعده في مقترحه الأول، ومن هون بتبلش المشاكل، وإحنا في فترة الانتخابات، فمقترحات اللي ممكن تكون جميلة لأنه نسمعها رح يتم اقتراحها بشكل كبير، التنفيذ علامة سؤال كبيرة، ولكن مع هالاقتراحات ممكن المواطنين يستفيدوا ممكن لا. في طبيعة الحال الشيء بتعلق بالتنفيذ، يعني في مصلحة مخفية أيضا للدولة جاكي، هون الدولة اليوم بتشجع التوفير للتقاعد بامتيازات ضريبية اللي هي مجموعها حوالي 25 مليار شيكل بالسنة، بتم يعني دفعها من جيبة الدولة إذا العمال تحت الأربعين ما وفروش. الدولة بتوفر من هالامتيازات، بتوفر من الـ25 مليار، يعني وراء حجة مساعدة الشباب في مصلحة مالية لخزينة الدولة. والمبدأ الأهم، مبدأ بسيط بعالم الاقتصاد، الفائدة المركبة. يعني الاقتراح بضرب أساس فكرة التوفير اللي إنه تبلش توفر قد ما ممكن أبكر يكون
1: يعني
0: أفضل
1: نفكر في اليوم
0: بسبب
1: التالي.
0: الفائدة المركبة، بسبب الفائدة المركبة جاكي، يعني الفائدة على الفائدة، كل شيكل بتوفره بالعشرينات بيكبر لسنين طويلة قبل التقاعد، والشيكل اللي بتوفره بالخمسينات بطل عنده وقت يكبر، فكل ما بتبلش توفر قبل كل ما بيكون
1: هذا هو
0: أفضل
1: الأفضل،
0: لتوفيرك
1: نوفر في
0: مستقبلا.
1: جيل صغير للحفاظ على المستقبل أيضا. أنا أشكرك جدا على هذه المعلومة الزميل مجد كرام، تحياتي لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية، سلامات.
0: صباح الخير.
1: وبهذا ما بين التوفير وعدم التوفير، واستمعنا إلى نصائح زميل مجد كرام خاصة في ظل هذا الاقتراح، نصل إلى ختام البرنامج، أشكركم على حسن المتابعة، فاصل ومن ثم أخبار ويوم جديد بعد ذلك، إلى اللقاء.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5900.

0: 199 شيكل، وأيضا فيها موفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري. بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفرات، مودعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
3: استنى استنى، وين مستعجل؟
2: رايح ابيع كليوتي.
3: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
2: من وين؟
3: من طمرة.
2: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
3: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟
5: شفت.
4: لحظة، نسينا نقول
6: نظاراتك
4: أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة، معي وائل عواد.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به بجريمة إطلاق النار في مدينة طمرة، والتي أسفرت الليلة الماضية عن إصابة شابين بجروح متوسطة وطفيفة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به من سكان المدينة، مؤشرة إلى أنها عثرت بحوزته على مسدس. وأضافت الشرطة أن الشاب سيعرض اليوم على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله. في حوادث الطرق، أصيب صباح اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة جراء اصطدام مركبة بعمود في رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات اللازمة للمصاب، وأحيل بعدها إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون بحماية القوات الإسرائيلية مساء أمس منازل في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل تقع على أطراف القرية، وحاولت اقتحام عدد منها في حين تصدى لهم أهالي القرية. يتوجه نتنياهو إلى نيويورك في زيارة خاطفة تتركز على خطابه أمام الجمعية العامة وسط احتجاجات متواصلة.

0: وواشنطن. ذكرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن المرحلة الحالية حساسة للغاية وسط غموض بشأن مسار الاتصالات واحتمال تصاعد التوتر في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران في حال قررت التصعيد فقد تقوم في البداية باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط قبل أن يتسع نطاق المواجهة ليشمل إسرائيل. في السياق، أفادت تقارير مطلعة بأن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يلتقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب التقارير ستناقش اللقاءات مسار التعامل مع الحرب في إيران والمخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الأخيرة التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية. في سياق متصل، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وواشنطن في بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: نستنكر بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمية، كما تتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نحن ذا 5 أسابيع على موعد الانتخابات، الأيام تمر سريعا وكل شيء في هذه الفترة له أبعاد وآثار انتخابية. 5 أسابيع والأحزاب تتخاصم فيما بينها، تتقاتل فيما بينها، والأحزاب المناوئة لنتنياهو تحاول أن تجمع كلمتها وأن لا تتقاتل فيما بينها، خاصة بعد الأيام الأخيرة. نحن أمام

5 أسابيع هامة جدا في الولايات المتحدة. يمكن أن نقول حدث نادر، وسائل الإعلام تقاطع، ومنذ فترة طويلة هذا لم يحصل، تقاطع خطابا لدونالد ترامب لأنه أراد أن يقصي أو قرر إقصاء بعض وسائل الإعلام عن دخول البيت الأبيض، مدعيا أنه إعلان معادي وأنه يقوم بتلفيق الأخبار الكاذبة. وسائل الإعلام لم تكذب خبرا وقررت أن تقاطع دونالد ترامب. We'll be right back.

0: نحن في يوم جديد، ساعة أولى من هذا العدد. ياسمين عابد عاد ياسين ومحدثكم مصطفى شلاطة. نبدأ ميدانيا من الذي يحصل في قرية بيدو، وللتو نتحدث إلى الصحفي أحمد عياش. صباح الخير.
1: يسعد صباحك مصطفى، تحياتنا لك، تحياتنا لكل المستمعين.
0: أحمد، صورة الحال في منطقة بيدو؟
1: يعني الحمد لله امبارح مساء تم انسحاب قوات الاحتلال من داخل ومحيط قرية بيدو، يعني بقيت الأمور بتوتر عالي صراحة بعد انسحاب قوات الاحتلال، وبدأت يعني الأهالي بتفقد ممتلكاتها وبيوتها وشبابها ومن اعتقلوا. إلى الآن ما فيش إحصائيات دقيقة حول من تم اعتقالهم ومن تم احتجازهم. إلى اللحظة هناك فقط محاولة لحصر الأضرار في البيوت والمنازل والممتلكات والمحلات التجارية في المنطقة. جيش الاحتلال انسحب إلى محيط بلدة بيدو، وتحديدا إلى باتجاه حاجز بيتكسا، وهو الحاجز الفاصل بين قرية بيتكسا وبلدة بيدو. أما بخصوص النفق المؤدي إلى من بلدة بيدو ومنطقة شمال غرب القدس باتجاه مدينة رام الله، فهو مفتوح ومفتوح بالاتجاهين، ولا أي عرقلة حتى الآن. تم إغلاقه ليلة أمس يعني فترات محددة وعشوائية، صراحة لم يفهم طبيعة هذا الإغلاق، ولكن أن الطريق مفتوح بالاتجاهين. هناك حالة من الترقب صراحة من الأهالي في بلدة بيدو، وخصوصا بعد التحريض الذي وصل عدد من النسخ منه إلى أهالي المنطقة، بتحديدا بتحريض المستوطنين في منطقة تحديدا مستوطنة جبعت زئيب وجبعون حدشا.
0: والأهالي نعم، والأهالي أحمد نعم، يخشون ربما من رد فعل للمستوطنين ومحاولات نعم، نعم، انتقامية.
1: نعم نعم تماما، يعني هذا ما يخشاه الأهالي والمواطنين في بلدة بيدو من يعني صراحة من أن يكون هناك أي اعتداء للمستوطنين، وخاصة أن المستوطنة هي ملاصقة تماما لمنطقة شمال غرب القدس، يعني لا يمكن فصل بيوت المستوطنة عن بيوت القرية إلا بفاصل حديدي شيك موجود بين
0: هل عاد كل من ترك بيته؟ ونحن نعرف أنه في خلال عمليات التفتيش والتحقيق بعض الناس ممن سكنوا أو يسكنون في جوار بيت منفذ العملية تركوا بيوتهم خوفا من سلوكيات قوات الأمن الإسرائيلية، هل عاد كل من ترك بيته إلى بيته؟
1: نعم، يعني لا أكون صريح مصطفى، من الصعوبة بمكان أن يترك الأهالي بيوتهم، ويعني أنا شخصيا حاولت مع الوالد والوالدة أن يتركوا البيت ويأتوا ليكونوا إلى جانبي وأكثر أمانا، وأنا يعني أسكن في منطقة كفر عقب، ولكن يعني رفضوا ذلك تماما. الناس ترفض أن تترك بيوتها، حتى الناس اللي كانوا بالقرب هم خرجوا يعني عنوة من بيوتهم وفعلا عادوا إلى إلى إلى هناك. والغريب بالموضوع أنه يعني تم إخطار أحد البيوت بالهدم، وأعطوهم امبارح مهلة 14 يوم لإخلاء البيت، ولكن ليس لبيت منفذ عملية حلميش، بل هي لأسير آخر كان قد اتهم بقتل المستوطن داخل مستوطنة جبعت حدشا سابقا، وهو من عائلة منصور. تم إخطاره بإخلاء المنزل وأعطوه مدة 14 يوم. قد يكون هناك تصعيد، يعني حتى على مستوى الجيش، جيش الاحتلال، قد يكون هناك تصعيد خلال الساعات أو الأيام القادمة، لأنه في بعض
0: عشرات الأشخاص اعتقلوا وربما تم التحقيق معهم. حتى الآن قلت لا توجد إحصائية لعدد من تم اعتقالهم.
1: نعم، يعني معظم من تم اعتقالهم واحتجازهم في مراكز التحقيق الميدانية، وهو مركزي تحقيق

0: كانوا قد أنشأهم الجيش الاحتلال في البلدة، معظمهم عادوا إلى بيوتهم، في بعضهم عاد وكان هناك يعني عليه بعض علامات الاعتداءات الجسدية، وتم تحويلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. ولكن من تم فعلا اعتقالهم بشكل دائم أو على الأقل يعني احتجازهم وتحويلهم إلى مراكز تحقيق لدى شرطة وجيش الاحتلال لا يوجد هناك أي إحصائية حتى الآن. حتى تواصلنا اليوم صباحا مع بلدية بدو، ولكن ليس هناك أي
1: أحمد، هل سجلت أضرار في المنازل التي استخدمت كمراكز تحقيق ميدانية؟
0: يعني واحد من البيوت يعني كان هناك بقى فقط تكسير للأبواب وتكسير للممتلكات. يعني مصطفى، يعني لو قلت لك لا يوجد أي بيت لم يسلم من التكسير والتخريب أكون منصفا. يعني بعض البيوت تم استخدامها كأماكن استراحة للجنود وبقوا فيها حتى الصباح، وعندما حان وقت المغادرة كسروا كل ما في البيت وعاثوا فيه فسادا. يعني بقوا فيه وحافظوا عليه حتى انتهت مهمتهم بالاستراحة داخل هذا المنزل، وحين المغادرة قاموا بتكسير المنزل. كان موضوع التكسير كان ممنهجا.
1: إذن هذه صورة الحال في بيدو. أحمد عياش، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. الصحفي من بيدو، بعدما خرجت قوات الأمن الإسرائيلية من هذه القرية، بعض المعتقلين والكثير من الضرر في بيوت كثيرة. نحن بطبيعة الحال سنتابع المستجدات أولا بأول. فاصل، نعود بعده للتو. يوم جديد.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
4: ليش؟ شو المشكلة؟
3: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
4: والحال؟
3: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
5: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: 5 أسابيع على موعد الانتخابات، وكلما اقتربت هذه الانتخابات كلما ازداد حالة التأهب والترقب. دكتور سليم بريك، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير لك وجميع
0: أستاذ العلوم السياسية. نحن نقترب رويدا رويدا، وربما السؤال المركزي وما يشغل ما قد يشغل الجميع في هذه المرحلة هو نسب التصويت ودورها في تحديد فعلا نتائج الانتخابات.
1: نعم، يعني نحن شايفين أنه بالفترة الأخيرة اليمين يعمل وبشدة على نسبة التصويت. طبعا كمان كان في ارتفاع بنسبة التصويت بعد

0: فيلم
1: نزه.
0: نازا، كان هناك في بعض الاستطلاعات ارتفاع في نسبة التصويت، وهذا طبعا أمر مقلق من ناحية المعارضة، والجميع يعمل حاليا يعني بالأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات عادة يتم تغيير الكامبين من كامبين لجذب المصوتين لكامبين لرفع نسبة التصويت والعودة إلى البيت كما يسمى.
1: وربما دكتور سليم هذا ما يفسر التقارب وفقا لاستطلاعات الرأي، عمليا الأشخاص لم يغيروا انتماءهم إلى أحد المعسكرين، إنما فقط من كان ينتمي لمعسكر اليمين كان هناك نوع من الفتور وارتفعت نسبة الاستعداد للتصويت.
0: نعم، يعني أولا الذين يعني يترددون بين المعسكرين هن 1.8% وباعتقادي حتى أقل، يعني ليسوا game changer في نهاية المطاف، ولكن نسبة التصويت هي الأمر المركزي، ونحن رأينا غضب على الليكود مثلا، ولذلك هناك كانت نسبة التصويت منخفضة في الصهيونية الدينية، على أي حال نسبة التصويت عالي، ونسبة التصويت منخفضة أيضا بشكل مفاجئ عند الحريدين، هذا أمر مقلق بالنسبة لليمين. بالنسبة للمعسكر الآخر في عنا قسمين، القسم الأول هو الأحزاب اللي ما زالت حتى الآن لا تنسق مع بعض، نحن بنحكي خصوصا أيزنكوت وليبرمان ونفتالي بينت، ولذلك نسبة التصويت لا ترتفع ويجب العمل على هذا الموضوع. والأمر الثاني طبعا هو نسبة التصويت عند العرب، إذا كانت نسبة التصويت عند العرب أقل من 65% فهذا وضع كارثي، هذا وضع سيخدم اليمين أكثر ما يخدم معارضة نتنياهو.
1: من حيث عندما نتحدث عن نسب التصويت بالتوازي مع هذه النسب، نلحظ في الأيام الأخيرة خلافات، مواجهات وأجواء مشحونة بين مناوئي نتنياهو.
0: نعم، يعني سمعنا أكثر من مرة نفتالي بينت حتى الآن لا يعترف بقيادة أيزنكوت، ليبرمان ما زال يقول بأنه سيخسر مصوتين إذا اعترف بقيادة أيزنكوت، وطبعا ممكن أن نتفهم ليبرمان لأنه متطرف جدا ويمين أكثر من نتنياهو ويريد إقناع اليمين التصويت له، ولذلك هناك إشكالية معينة، ولكن في نهاية المطاف إذا لم يتم تنسيق بين هذه القيادات، طبعا أنا لا أتحدث عن يائير غولان لأنه منذ البداية منسق ولا يدخل إلى هذه الصراعات، فهذا سيؤثر سلبا على معارضة نتنياهو. حتى الآن نحن لا نرى ارتفاع في الكامبين، لأن الكامبين عمليا في تآكل من الداخل، في هجوم من الداخل، ولذلك يعني نجاح الكامبين الآن يتعلق بتغيير سياسة قادة هذه الأحزاب، ما لا نراه حتى هذه اللحظة.
1: وهم حتى الآن لا يستطيعون التأثير على جدول أعمال الإعلام. من يحدد المسارات، من يحدد المحاور التي نتعامل ونتعاطى وإياها هو نتنياهو.
0: نعم، يعني بالنسبة للإعلام نتنياهو قام بشيء يعني استراتيجي بعيد المدى، وهو زرع أشخاص يعني مؤيدين له في كل وسائل الإعلام المركزية، هو يسيطر بشكل أو بآخر على الإعلام في قناة 12، في قناة 13، في كل ما يتعلق بمحللين السياسيين. طبعا قناة 12 قناة 13 ضد نتنياهو، نحن نرى هذا بشكل عام، ولكن عميد سيغال أو حتى في الراديو نفس الشيء، يعني أو في القناة 13 المحرر.
1: السؤال لأطياف المعارضة دكتور سليم، لا توجد قدرة على التأثير على ما تعنى به وسائل الإعلام، أن يحاولوا بشكل أو بآخر أن يحولوا أنظار الناس إلى القضايا التي يمكن أن تدعم مواقفهم والتي يمكن أن تضعف من شعبية نتنياهو؟ يعني في نهاية المطاف نتنياهو يستطيع بشكل أو بآخر أن يتهرب من الأماكن الخطيرة أو الأماكن الحرجة.
0: لنتنياهو القدرة على وضع الأجندة سيتينج ما يسمى في وسائل الإعلام، يعني هو رئيس الحكومة، هو يحرك الوزارات، ولذلك هو يستطيع. ولكن الإعلام في إسرائيل هناك إشكالية معينة حقيقة مع الإعلام، يعني على سبيل المثال كل قضية 7 أكتوبر، هل اتصل به MBZ أو لا، يعني هذا الموضوع كان يجب أن يكون الموضوع المركزي الذي يتعاملون معه، وهذا يضعف نتنياهو. ولكن الآن مثلا يعني تسمع وسائل الإعلام تتحدث عن نازا، وهذا طبعا يخدم نتنياهو، أي أنه وسائل الإعلام في نهاية المطاف

0: هي بشكل أو بآخر تعمل من أجل وسائل الإعلام أكثر مما تعمل من أجل الانتخابات. ولكن نتنياهو هناك قوة، أولا لديه يعني على الأقل قناة واحدة أو ثنتين حتى اللي تعمل في خدمة نتنياهو. الأمر الثاني يعني تقريبا كل وسيلة إعلام مركزية في إسرائيل تتعامل مع الأحزاب وعلى الانتخابات أن تطرع بأنه جماعة نتنياهو مسيطرة، عميد شيغل، موريا أسراف، أيلا حسون، كمان كان ممكن أحكي كمان في الراديو. فهذه الأمور طبعا في نهاية المطاف إلى تأثير،
1: والآن أمامه فرصة أخرى
0: ضغط من ناحية المعارضة على وسائل الإعلام في هذه
1: الدولة. والآن أمامه فرصة أخرى، اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة سيلقي خطابه يوم الخميس مساء، وهذه فرصة أيضا لخطاب انتخابي.
0: أي فرصة الخطاب الانتخابي، ولكن لاحظ كمان أنه هذه السفرة هي فشل ذريع لنتنياهو. يعني من ينتظر نتنياهو في الولايات المتحدة؟ حتى ترامب لا يريد مقابلة نتنياهو. يعني إذا كان نتنياهو يفكر بفوتو أوبورتونيتي مع ترامب يستطيع استعماله في الانتخابات، فعلى العكس تماما، يبدو أن ترامب ينظر إلى رئيس الحكومة القادم ويجب استعمال هذه النقاط أيضا. يعني أنت تسافر إلى الأمم المتحدة، لا أحد يريد اللقاء بك، هذا أمر يعني غير مسبوق. في الماضي مثلا الكثير حتى بما في ذلك قادة عرب كانوا يعني يحاولون اللقاء بنتنياهو والتنسيق معه حتى قبل السفر. الآن نحن نرى أنه لا أحد يريد لقاء نتنياهو. هذا كان ممكن أن يستعمل بشكل قوي في الكامبين في المعارضة، ولكن المعارضة لا تستغل هذه الفرصة حتى الآن.
1: لا تستغل. والسؤال، إذا كانت قادة الأحزاب الأربعة المعارضة التي نتحدث طبعا في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، إذا كانت قادة هذه الأحزاب قادرة على أن تحيد الإيجو جانبا؟
0: نعم، يعني صعب أن تتحدث عن سياسي وأن نحيد الإيجو. يعني في هنا قضية معقدة في السيكولوجية السياسية، ولكن الآن يجب أن يتم التنسيق. السؤال، هل هناك فورم يتم فيه التنسيق؟ ليس بالضرورة أن يكون أربعة قادة الأحزاب، ولكن أن يكون تكون جهة معينة تنسق الأهداف، تنسق الرسائل التي تخرج للإعلام، أمور من هذا القبيل. يعني على سبيل المثال كان تصريح لدكتور أحمد طيبي في غاية الأهمية، أنه فورا بعد الانتخابات يجب تغيير رئيس الكنيسة. باعتقادي هذا يعني أمر مهم جدا، هذه خطوة تضعف نتنياهو مهما كانت نتائج الانتخابات. فعلى سبيل المثال تصريحات من هذا القبيل تشجع المصوت، تظهر للمصوت أن هناك شيء ما ممكن أن يحدث. ولكن أن لا يكون تنسيق وأن لا يكون حديث على سبيل المثال على دور الشرطة في الانتخابات، نحن لا نسمع من أي جهة عن هذا الموضوع، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة، لأن الشرطة مسيسة ومجندة لصالح اليمين. فتصرف قادة الأحزاب وتصريحات قادة الأحزاب هي مهمة جدا. حتى الآن نحن لا نرى تنسيق، وهذا واحد من أسباب ضعف الكامبين المعارض لنتنياهو.
1: إذن هذه صورة الحال. دكتور سليم بريك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
2: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: ليك السابع قللوا عدد صادق الاضطراب النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتلي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: نتحول إلى أم الفحم وكلنا تابعنا عن كثب مقتل شاب علاء حميد في واتهامات كثيرة وجهت للشرطة بهذا الشأن، الكثير من الجدل والكثير من الصخب، والسؤال ماذا بعد؟ أخ عمر محمد صباح الخير.
1: صباح الورد والياسمين يا عمي.
0: أولا تعزينا.
1: الله يسعدكم ويخليكم إن شاء الله على الباب.
0: يعني التفاف كبير كان حول العائلة، تعاطف كبير ومشاركة كبيرة جدا.
1: الحمد لله رب العالمين، ربنا الصفاء، والحمد لله رب العالمين. إحنا ناس مسلمين، لا عنا الحمد لله أسبقيات ولا عنا إشي، الحمد لله رب العالمين، لا من كاتل العالم ولا من سام ولا من سلميين، والحمد لله أخوي طلع يعني، وربنا أخذ وداعته واستشهد. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. إيش إنه يعني قبل شغلة

0: سمح الله احنا من كات الحدا ولا بنعمل ولا نصيبه نصيبه زي باك البني ادمين.
1: ولكن في نهاية المطاف أنتم كعائلة تريدون للعدل أن يظهر، للحق أن يظهر.
0: نعم نعم، إحنا من طالب أسب عدالي هذا ضد هذا الشرطي اللي كان في قتل أخوي عامل متعمد، تطلع من السيارة واخذوا وطخوا بس، ولا عامل ولا إشي. إحنا ضده، وإن شاء الله رب العالمين كل الناس كل العالم توقف، وهذا وقفة جامدة لأخوي علاء، لشنه من آدم فكير مسالم ولا ساوى شغلي. والحمد لله احنا موكب بالمحكمة وكل من الفاحين موكبت معي، واحنا نستنى القضاء ان شاء الله رب العالمين.
1: اخ عمر، يعني احنا كثير مرات متعودين تعرف هيك على هبات تعاطف وهبات مشاعر بعد ما ينتهي الحدث، وكأنه بصير في نوع من الفتور. لأي مدى انتو كعائلة عندكو هذا الخوف؟
0: احنا عنا يعني خوف ايش من ايش، من قبل مين؟
1: يعني يعني عمليا المطالبات تقل، انه ضغط الجماهير.
0: الخوف الحمد لله فيش عنا خوف، احنا في عنا عدالة اللي هي ربنا اول شغلي، عشان افيدك انه ربنا هو العادل بالاخر. احنا بدولة اسرائيل صح انها ظالمة، بس احنا بنستنى القضاء اول اشي من رب العالمين، وربنا اللي يأخذ حقه إن شاء الله رب العالمين، من ربنا هو اللي يستقص منه.
1: في عدالة سماء وفي عدالة أرض.
0: أي نعم، عدالة الأرض ما أمنش فيها، هاي لشنه هاي تابع لبني كبير، هو نفسه شيطان، وهذا البن آدم زي ما قالوها ستان، وهذا البن آدم هو بده يكتل العرب، ما بده يخلي ولا حدا هون، يعني هو بقول لك إياها علني، ولا بجيب لك اياها بطريقه ثانيه، لا بقول لك دوس دغري، بودي جماعته فاهم، وبكتلوا قاعدين بالعرب، بدهم مش حدا هون، هم اللي حاكم اقبال مكانهم.
1: حدا تواصل معكم بعد مقتل على اخ عمر؟ من
0: كثير تواصلوا.
1: انا بحكي من الاجهزه الرسميه،
0: من اجهزه بدي اقول لك يا لا، انا اللي اجوا عندنا عدالي، واجوا عندنا هون ناس كثير يعني اجت وعزت. أنا الصراحة مش بطلابك برحتهم ولا إيش،
1: صعب
0: من كبل الشرطة، من كبل ولا حدا بيقدر يجي، يعني شو بده يجي كله محمد بيدو يعني وردة.
1: استلمتوا تقرير نعم استلمتوا تقرير الطب الشرعي؟
0: نعم، كلها سعيات في عدالة إن شاء الله رب العالمين. المحامية اللي واقفين هم اللي هم إن شاء الله بإذن الله بخلصوا حق علاء إن شاء الله وبيجيبوا
1: بتقرير.
0: وهذا لازم يتفايد تسجن إن شاء الله رب العالمين، زي أي تمني. أنا بطلب العدالة دولة إسرائيل إنه ينحكم زي إنسان قتل واحد من غير دم، زي يهودي جيب بنقتل عندهم وواحد يهودي بيقتله يتحاكم زي.
1: ايش فهمتوا؟ نعم، ايش فهمتوا هيك بشكل عام ملخص من تقرير الطبيب الشرعي؟
0: صراحة انا ما خدش الورقة، اما الورقة مع اخوي يعني شو او الرابطة مع اخوي وهم وكل شيء يعني اخذوا التقرير الطبي. اما قوف اليون يعني الطخ كلياته اصلا اللي انا شفته اول ما مات الله يرحمه، بكى روحت على المستشفى انا اول واحد يعني، وقالوا لي اخوك اللي هو واحد بوليس هناك بكل الاخوك للاسف مات، وبعزيك ورحمه الله عليه، والدكاتره نفس الشيء قالوا تقدر تفوت عنده، فوتت عنده كشفت عنه فاهم، وكلاته رصاص من بطنه فوق بدوي هريقة، يعني واحد بضرب رصاصه فاهم بالاجر إشي هنا الطخ كلياته فوق يعني مبين فاهم. فخذنا لابو كبير، هو تعويك للجثة يعني مش أكثر ولا أكل، وهذا هو يعني إنهم يعني خلاص إنهم جاهزين برجلوا من وراء.
1: هناك عمليا بيكون في تحضير تقرير للطبيب الشرعي. سؤال أخ عمر الآن،
0: نعم.
1: غير عدالي في عندكم دعم من محامين آخرين، في أجسام أخرى ناوي تتبنى القضية بالإضافة لعدالي؟
0: والله أصدقك أنا كثير اتصلوا، أنا بس قررت مع أخوي أنا أساس إن أنا نفوتش بالشو اسمه بالهاي الشغلات، ليش؟ لأنه هو أخوي بيعرف معنيك حتى مع يهود اللي بعرفه أنا غير عدالي.

0: واحد محامي صالح حكي يجي اليوم او بكره، وعادل بورات، وفي عندنا يعني كم شخص غير عدالي يعني. كلياتهم هذول في ناس اللي بدهم يتبرعوا هم نفسهم وفوتوا.
1: لأنه حكيت أخ عمر أنه في خوف أنه يكون في نوع من تعتيم أو طمطمة القضية وهيك، ونوع من تمييع. سؤال، أنتوا كعائلة شو ناويين تعملوا حتى هاي القضية؟
0: إحنا منوصلها العدل العليا، منوصلها العالم كلياته، وإحنا بدنا لجنة التحقيق من عنا مش من قبلهم، لا ماحش ولا غيره، وبدنا نبين الإشي. وإذا هم أجوا قالوا الكاميرات لموها من الشارع كلياته، تخيل من وقت ما تقرج دورا من اول البلد اللي هي عين جرار اول الدوار لعند وين ما بكت اخر هواي له يعني يوم من كتل غاد، فاهم؟ وهناك ببين يعني كل الكاميرات لموهم كلهم.
1: نعم.
0: يعني بالصدفه الله وجوه الخير الله يعطيهم واحد اللي هو باكي مسجله عنده على التلفون ووداه هاي السيرتون اللي اخر شيء طلع ودا برات صوته.
1: نعم.
0: احنا نفسنا ما كناش لا صاحيين لهذا الشيء ولا شيء. اما الشباب بيقولوا قوات من باب المحلات بياخذوا بالكاميرات، البوليس لازم يساعد يعني القصد باي جريمه قتل قاعد لهم كاميراته وبخفي رعايه
1: الادله. نعم، نحن سنتابع اخ عمر بطبيعه الحال. تحدثت عن عداله السماء، نتمنى ايضا لعداله الارض ان تسود. شكرا جزيلا لك تعزينا. نعم، تعزينا مره اخرى
0: حبيبي، الله يسعدك وينطيك ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. العائله بعد الجنازه واصرارها على متابعه المسار القضائي، إضافة إلى جهات عديدة تتبنى هذه القضية وتريد أن تقف إلى جانب العائلة أيضا في المسارات القضائية. السؤال، بعد هذه الهبة الأولى أو الهبة الأولية، هل سيستمر هذا الزخم؟ هل سيستمر هذا الدعم الكبير والالتفاف حول العائلة؟ أما في كثير ما تعودنا في كثير من الأحيان هناك نوع من الفتور بعد التعاطف الأولي.

0: إلى قضية أخرى في هذه المرحلة، نحن نتحول إلى الأمور المجتمعية البيئية والاقتصادية على حد سواء. سيدة رانيا عقل، صباح الخير. سيدة رانيا صباح الخير.
1: صباح النور، كيف الحال؟
0: يعطيك العافية، مطورة برامج ومشاريع بيئية، ونحن نتحدث وإياك في هذه المرحلة حول تأخير في إقرار قوانين.
1: صحيح، إحنا بنحكي عن تجميد الخطة الوطنية للأمن الغذائي، صحيح؟
0: هذا القانون وهذه الخطة كان المفروض أن تخرج للنور منذ فترة.
1: صحيح، خلينا نحكي إنه إحنا تغيرات المناخ وأزمة المناخ هي قضية كتير ملحة، بس في البلاد اللي عم نعيشها الأكثر إلحاحاً هو الوضع الأمني، ومنذ جائحة الكورونا بلش يبين كل موضوع الغذاء أنه بحالة خطر، ولكن كان الاتجاه أكثر على تخطي أزمة كورونا ومن ثم الحرب، فأدى أنه هاي القضية تنحط على الهامش، وإذا بقيت على الهامش إحنا في فرق بين ما يكون عندنا استعداد لتغير مناخي وأزمة مناخ بكل قضية الأمن الغذائي بين علاجها لبين التحضير لإلها، وإلغاء الخطة حالياً أو عملياً إنه يأجلوها هي أمر كتير خطير بالذات للمجتمعات المستضعفة.
0: هاي الخطة ماذا تقول؟ يعني شو كان المفروض توفر؟
1: إحنا بنحكي إن الخطة بحكوا إنه لل 2050، يمكن الاعتراض حالياً هو على 3-5 مليون شاكل اللي هن بدهن يكونوا يلزموا الحكومة الجديدة، بس إحنا بنحكي إنه لل 2030 ولل 2040 لازم يكون في قياس للخطة المطروحة. الخطة المطروحة بتحكي إنه ما يكونش الدولة اللي إحنا موجودين فيها مرتكزة أكتر على الاستيراد والتصدير، يعني الاستيراد على الأغلب، إنه أغلب أكلنا والمؤن تبعتنا هي مستوردة. الدولة اللي إحنا موجودين فيها أقل فيها اكتفاء ذاتي، أو يمكن يكون في اكتفاء مزعوم. إحنا

0: بنستورد كتير من أكلنا، حتى لو قلنا أنه في استقلالية للإنتاج المحلي في إسرائيل، نيجي نحكي على الألبان وبعض الأمور، بضل عمليا في تعتيم هناك، لأنه حتى الأعلاف إحنا بنستوردها. الخطر مش أنه عدم وجود تنوع غذائي على رفوف السوبر للناس أو الوصول لإلها. لما اليوم الإحصائيات بتقول أنه 27% من الأسر بتعاني من انعدام الأمن الغذائي لأسباب اقتصادية، وعندنا 10% بيعانوا من انعدام أمن غذائي حاد.
1: يعني أنتم بتحكوا على الأمن الغذائي من حيث الإنتاج، يعني أن تقوم الدولة بإنتاج ما تحتاجه، أو أن تكون الأمور بمنالية كل من يحتاج؟
0: الجهتين سوا. خلينا نحكي أنه إحنا معتمدين كتير على استيراد الطعام لعدة أسباب. أولا إحنا بكثافة سكانية عم بتزيد، القطع الأراضي اللي هي معدة للإنتاج هي قليلة، الأيدي العاملة غير محلية، يعني إحنا كنا نعتمد على أيدي عاملية من الفلسطينيين في الضفة والقطاع، بعدها أصبح في عنا الأجانب بحالة الكورونا وبحالة الحرب، كمان الأجانب طلعوا، فعمليا الإنتاج المحلي عم بقل، وكمان اعتماد الإنتاج المحلي على الاستيراد كمان هذا بشكل خطر.
1: يعني الإنتاج المحلي في كثير من الأحيان غير ناجع، قد يكون أو قد يكون باهظ الثمن، وفي نهاية المطاف أصلا يصبح غالي للمستهلك،
0: غالي للمستهلك وغالي
1: للمنتج
0: بيشتغل في الزراعة. يعني نحكي إنه الجيل اللي عم بيشتغل في الزراعة اليوم هو جيل كبير، يعني الجيل الشباب اليوم مش مكشوفين لهذا العالم لعدة أسباب، ارتفاع كوب المي بسعره، الأيدي العاملة اللي مش موجودة. لما إحنا بنحكي كمان في قوانين كتير صعبة، يعني دولة إسرائيل 7 سنين زراعة في سنة لازم ترتاح، الشجر بعد 5 سنين نقدر ناخد محاصيل، وإحنا بنحكي كمان على كمية هدر طعام، يعني نحكي على إدارة غير سليمة.
1: بس بالمقابل حتى الإنتاج المحلي يباع بأسعار باهظة جدا بسبب يعني سياسة الاحتكار.
0: طبيعي، بس مثلاً إسهل الخطة بوزير المالية بيقترح إنه طيب خلينا نضلنا نستورد ومنخفف كل موضوع الجمارك، بس منضلنا دولة تعتمد على الآخر. يعني الدولة اللي إحنا موجودين فيها لما نسكر المضيق أصبح في غلا، وعلى طول إحنا مهددين بأرض متحركة لتغيرات. إذا ما كانش في اكتفاء ذاتي محلي بده يكون الاعتماد فقط على الاستيراد، بده يضل في غلاء، ممكن الغذاء يتوفر ولكن رح يصل بس شريحة معينة.
1: كيف الخطة المطروحة كانت مفروض تواجه كل هاي التحديات؟ أولا تحدي الإنتاج، وأيضا تحدي الأسعار للمستهلك والمنالية.
0: بداية نحكي أنه الخطة يمكن يكون أجمل ما فيها أنه فيها شراكة، يعني أنه بشكل عام المؤسسات في إسرائيل مش كتير في بناتهم شراكة. نيجي نحكي أنه البيئة هي مش موضوع، هي عملية نهج حياة، لازم يكون فرع لإلها بكل وزارة، بس اجتماع عدة وزارات زي وزارة الزراعة والصحة والبيئة مع بعض، يعني 20 جسم منظم بحكوا على حقوق وصحة الجمهور، هذا إشي كتير ببشر بالخير. بس الفكرة المطروحة ما فيش فيها كمان قياس زمني للنجاح، يعني هم طرحوا إنه يكون القضية لل 2050، بس ما اقترحوا إنه يكون في تقييم بال 30 وتقييم بال 40 عشان شو إحنا نستمر. هم بحكوا بالخطة المطروحة إنه كيف يزيدوا عدد مساحات الأرض للزراعة، شباب تنخرط أكثر في المفهوم، الدولة يكون في عندها اكتفاء إنتاجي بالإضافة للاستيراد، بس ما يكون كل الحمل على الاستيراد. وكمان بتحكي على تأمين غذائي اللي هو بمخزون، يعني إحنا نيجي نقول هاي الحادثة مش جديدة على حياتنا، يعني من زمن الأنبياء موجودة قصة سيدنا يوسف، كل قضية السنوات الادخار، ولكن حاليا الدولة مش جاهزة لهذا المحل، ولازم يكون في جاهزية. اثنين، المقلق انه موضوع المياه، احنا بنعرف انه اسرائيل تعتبر من المبادرات والرياديات بتحلية المياه،
1: لكن لاحظنا ما حصل في الأسابيع الأخيرة.
0: بالضبط، إذا هاي الإشكاليات كمان بتأدي لكتير أمور اللي هي صعبة، إنه من وين إحنا بدنا نسقي الزريعة تبعتنا، أنا بفكر إنه

0: متضرر كمان. إذا هاي الخطة صارت وأخذت كل هاي الميزانية، وين المجتمع العربي من هاي الخطة؟ وين المزارعين العرب من هاي الخطة؟ كمان
1: كان في خطة تفصيلية ولا هن ضلوا بالتصريحات العامة الوسعة؟
0: تماما لا، إذا كانت تفصيلية اللي فيها قياس زمني للنجاح والتغيرات، أنا بفكر ممكن يكون في حالة إقناع أكثر من القضية المطروحة حاليا.
1: على مستوى اهتمام الجمهور، لا يعني لا نلحظ بأنه الجمهور فعلا منشغل بقضية الأمن الغذائي.
0: أنا بفكر زي ما كنا نحكي قبل 15 سنة عن التغيرات المناخ، والناس مش كتير عم تسمعنا، واليوم عم بيشوفوا أنه بيئات عم بتشتت الدنيا، وأنه عم بيشوفوا التغيرات المناخية على جسدهم. بفكر أنه كمان مع الأسف الشديد تيكونوا بالواقع الموجود. يعني قصة سيدنا نوح لما طلعوا على السفينة، في ناس كتير ما آمنتش أنه بيكون طوفان، في ناس طلعت، في ناس ما طلعتش. فأنا بفكر الحراك المجتمعي هو كتير مهم. القضية مش قضية بس مأسسة وقانون، أنا بفكر حتى على الأشياء الصغيرة. يعني حرمان المواطن من حصاد مياه الأمطار، بفكر هذا إجحاف. إنه بلدتنا العربية اليوم مش موجود فيها حواكير، بحكي على اكتفاء ذاتي صغير للمطبخ، هو بشكلش فارق، ولكن هذا ارتباط مع الأرض. وكمان نحن نرجع الناس يعرفوا كيف يزرعوا ويتعاملوا ويأكلوا من اكتفاء ذاتي قريب منهن.
1: في موارد مرصودة لهذه الخطة؟
0: هن ما ناقشوا قضايا اكتفاء ذاتي فردي، ما ناقشوا طرح قضايا.
1: أنا قصدي يعني موارد للاكتفاء العام، يعني موارد لتطوير هذه الخطة، لوضع تفاصيلها، لبداية تنفيذها. في موارد؟
0: طبعا هن حكوا على انه كيف ينحرطوا اكثر من الشباب بعالم الزراعه والتوعية والمعرفه الزراعيه، بانه يكون اكثر انتاج محلي، وانه قضيه التخزين الغذاء يكون مدروس.
1: نعم، يعني مره اخرى نتحدث عن نوايا، ولكن تحول النوايا الى افعال، هون القضية الإشكالية. سيد راني عاقل، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، نهاركم سعيد.
1: شكرا جزيلا. إذا إرجاء التعاطي مع خطة الأمن الغذائي، الكثير من الأحاديث، ولكن تحويل هذه الأحاديث إلى أفعال، للأسف هذا ما لا يحدث في كثير من الظروف وفي كثير من الأحوال.

إذن الأمن الغذائي ولاحظنا حتى في الفترة الأخيرة في كل ما يتعلق بالمياه، عندما تعطلت مراكز تحلية المياه رشحت قضية عدم وجود ادخار مياه لحالات طوارئ تكفي لفترة طويلة، ولاحظنا أنه في كثير من الأحيان الدولة على الرغم من وعيها لكثير من الأخطار ولكثير من التحديات إلا أنها لا تحسب حساباً وربما لا تغير من سلم أولوياتها.

إذن قضية الأمن الغذائي، ونحن لا نريد أن يتم الحديث فقط عن الإنتاج وزيادة الإنتاج، إنما عن منالية هذا الإنتاج ليصل إلى الجميع بموارد منطقية معقولة في ظل سياسات الاحتكار التي تدعم ولا يتم مواجهتها في كثير من الأحيان. الكثير من الصخب الإعلامي أيضا حول ما يحدث في منطقة الخليج والولايات المتحدة التي كانت تنوي أن توجه ضربة للحوثيين في اليمن وتراجعها عن هذه الضربة. الكثير من الجدل والصخب حول هذه القضية وإلغاء الولايات المتحدة للضربة التي كانت على وشك أن تتم في الأيام الأخيرة بعد طلب من المملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة تهيأت لهذه الضربة ومن ثم أحجمت عنها وتراجعت في ظل خلافات في داخل الإدارة الأمريكية وفي داخل أيضا الجيش الأمريكي. نحن في يوم جديد للتو نطوي وإياكم هذه الساعة، الساعة الأولى من هذا العدد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم سنلتقي في ساعة أخرى من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عادي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. راخف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و7 أشهر بحق الشاب فارس أبو الهيجاء في 32 من عمره من كوكب أبو الهيجاء. وجاء القرار بعد إدانته بناء على اعترافه في إطار اتفاق ادعاء بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتصوير مواقع مختلفة بينها شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جالنت. وأكدت المحكمة في قرارها أن الأفعال انطوت على احتمال كبير لإلحاق ضرر بأمن الدولة، مشددة على أهمية الردع في مثل هذه القضايا. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الأربعاء إلى نيويورك في زيارة خاطفة تتركز على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط احتجاجات متوقعة وغياب لقاءات سياسية بارزة. هذا ولم يحدد نتنياهو حتى الآن موعدا للقاء الرئيس الأمريكي ترامب أو كبار مسؤولي إدارته، كما لم يتضح ما إذا كان سيلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو. وأشارت التقديرات إلى أن خطاب نتنياهو الذي يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات يحمل رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي. إلى ذلك، غادر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. من جيبه أبدى الرئيس الأمريكي ترامب انفتاحه على لقاء بازشكان في نيويورك، مضيفا أنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بالحرب مع إيران. في سياق متصل، رفعت إسرائيل مستوى التأهب تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران بالتزامن مع محاولات لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وذكرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن المرحلة الحالية حساسة للغاية وسط غموض بشأن مسار الاتصالات.

0: للأمم المتحدة اتفاقا استراتيجيا جديدا يهدف إلى حسم النزاع حول الجزيرة القطبية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيجتمع مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند لإتمام الاتفاق الجديد. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود للمضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها وعدم عرقلة مسارها، بما يسهم في إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وإرساء أسس السلام والاستقرار. وحذر عبد العاطي من خطورة التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وتتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وستم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شراط. في الساعة الأولى كنا مع وقفة ميدانية في بيدو، وكنا أيضا مع أمور انتخابية وأمور تتعلق بالأمن الغذائي وبالواقع هنا في الداخل.

0: نتحول إلى نضالات أخرى تتعلق أو تشمل أيضا نضالات بيئية. المحامية جميلة هرد الوكيم، صباح الخير.
1: صباح النور. هلا.
0: محامون، آسف، مواطنون من أجل البيئة. نتساءل وإياك، ما الضير في هذا المجمع الذي ينوى إقامته في الطيبي؟
1: يعني أولا هو مش عم نحكي عن مخطط اللي أبعاده أو أضراره بيئية، بس عم نحكي عن مخطط اللي فيه له أبعاد تخطيطية ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي، جزء كبير منها أراضي خاصة وأراضي زراعية. يعني عم نحكي على مصادرة حوالي 4000 دنم من نفوذ مدينة الطيبة لإقامة ما يسمى ميناء بري أو محل لتجميع ومعالجة مواد البناء اللي بتم نقلها عن طريق قطار إسرائيل، ومن هناك توزيعها عبر شاحنات لأماكن مختلفة في الدولة.
0: عمليا هو مكان تجميع ضخم، تجميع وتوزيع.
1: توزيع وتوزيع يعني، بس احنا بنعرف عادة انه لما بيكون في محل اللي بيقولوا فيه تجميع وتوزيع كمان يمكن يكون فيه معالجة، هذا اللي بيصير عادة، يعني ما يسمى طحن أو معالجة من نوع آخر.

0: طبعا هذا الشيء اللي هو بيزيد التلوث البيئي. بس يعني حتى بدون ما يكون في معالجة، مجرد إقامة هذا الميناء أو المجمع بهذا الحجم، عم نحكي على أبعاد بيئية عديدة على يعني على كتير أفادة. أولها يعني إنه كمية الشاحنات اللي راح تكون كمية كبيرة، عم نحكي على أكثر من 1000 شاحنة يوميا اللي راح تمر بطريق اللي بعيد يعني يمكن مئات الأمتار فقط من المناطق السكنية. في عنا التلوث نفسه من الشاحنات، تلوث الهواء اللي بيطلع من الشاحنات والديزل، من عدد كبير من هيك شاحنات هو يعني بشكل أكيد بشكل ضرر بيئي على السكان.
1: ولكن في منفعة اقتصادية من الدرجة الأولى،
0: يعني كل مشروع هو في منفعة اقتصادية. السؤال لمين؟ المنفعة الاقتصادية هم بالأساس لشركة قطار إسرائيل، ويعني هذا هو هون كل الخلاف. يعني المخططات عادة هو المقارنة بين المنافع الاقتصادية وبين الأضرار والتكلفة تبعت الأضرار. عم نحكي غير الأضرار البيئية اللي زي ما حكيت، هي كمان تلوث من الشاحنات، كمان تلوث من المواد نفسها، الغبار، تلوث الهواء اللي هو كمان إنه أضراره الصحية بشكل مباشر،
1: إضافة إلى تلوث الضوضاء. يعني أنا بتخيل هيك مجمع مع كم ضوضاء قد يحدث.
0: صحيح، يعني وهذا واحد من الأبعاد البيئية الخطر جدا، ولها كمان تأثيرات صحية مش بس بجودة الحياة. يعني الضجة نفسها هي كمان عامل مضر بالصحة. بس الأبعاد الأخطر هي كمان إنه هون عم نحكي عن مصادرة لألاف الدونمات من مساحة نفوذ المدينة، اللي كمان راح تؤدي لتغييرات في كل المنطقة، تحد من توسع المدينة أو حتى المدن البلدات المجاورة في منطقة المثلث، وكمان لتغيير كل منظومة المواصلات هناك، وتغيير جزء من الشوارع اللي راح يكون كمان في له يعني أو يستدعي مصادرة مناطق إضافية غير منطقات المخطط نفسه.
1: يعني ما تطلبونه
0: أبعاده سيئة من كل النواحي.
1: ما تطلبونه الآن هو إلغاء أم تعديل؟
0: بالأساس إلغاء. يعني مهم ننبه أنه يعني المخطط هذا بعده ما وصل مرحلة الإيداع، بعده بمرحلة ما قبل الإيداع، وكان في عدة بدائل اللي طرحت. يعني البديل تبع مدينة الطيبة هو كان الأسوأ، وحتى يعني تدريجه في كل الأوراق تبعت المخطط كان هو الأخير، لأنه يعتبر من كل النواحي بديل سيء. ومع هيك بالفترة الأخيرة على الأغلب بسبب أبعاد سياسية، وبسبب كمان رفض المخطط من قبل بلدات تانية، يعني كان في محاولة إنه يتم اختيار بديل تاني أو منطقة تانية اللي هي كمان موجودة في منطقة المركز، بس هناك كان في نضال من قبل رؤساء السلطات المحلية اليهودية وأصحاب أراضي وغيره، وتم رفضه. واليوم يعني عم نحكي بآخر سنة على ترويج بشكل قوي لاختيار البديل في مدينة الطيبة.
1: السلطة المحلية أين في هذه المرحلة؟ يعني بطبيعة الحال عندما يعني تقومون بهذه الخطوة من المفروض أن يكون هناك شركاء.
0: أكيد، يعني إحنا هون كجمعية نشتغل بس على الجانب البيئي، بس النضال الأساسي وعم بتم من قبل أولا سكان مدينة الطيبة، أصحاب الأراضي، المزارعين، وثانيا البلدية اللي هي بنفسها كمان اليوم على تواصل مع لجان التخطيط، مع كل الوزارات لوقف الترويج لهذا المخطط، وإعداد كمان أوراق موقف اللي يعني بتبين كل الإدعاءات والمخاطر اللي راح تكون بسبب هذا المخطط.
1: المشكلة في كثير من الأحيان، جميلة، في كثير من الأحيان كل من يسمع عن مشروع كهذا يقول هذا مشروع مهم، هذا مشروع جيد، ولكن مش عندي.
0: يعني صحيح هذا، وهذا إشي شرعي جدا، بس ومع هيك يعني احنا مش عم نحكي عن مشروع،
1: هو اذا مشروع مهم فهو بحاجة يكون عند حدا.
0: بس هذا الحدا يعني مش شرط يكون، او ما في حتى اي حاجة او اي يعني أهمية إنه يكون بهذا المحل. يعني في مشاريع معينة اللي ممكن نقول إنه هذا المحل هو الوحيد الملائم، أو إنه في حاجة معينة إنه ينعمل بهذا المحل. هون عم نحكي عن مشروع اللي بالعكس، يعني المحل هذا هو أسوأ محل، حتى في كل التقارير نفسها الموجودة في المخطط نفسها بتقول إنه هذا هو البديل الأسوأ من كل النواحي. ففي كل مشروع مع كل الاعتبارات اللي لها أهميتها ومكانها، الاعتبارات المهنية والاقتصادية، الاعتبارات اللي لما بكون الضرر البيئي والصحي والضرر التخطيطي هو أكبر، فعادة لا يتم تبني هيك مشاريع.
1: قضائيا هل بالإمكان الالتماس إلى القضاء بإدعاء بأنه من قام باتخاذ القرار اختار الخيار الأسوأ؟
0: صحيح، بس يعني حاليا بعد هاي الإمكانية مش مفتوحة، لأنه زي ما حكيت بعد ما تم إيداع المخطط، بعد ما يتم إيداعه راح يكون في فترة لتقديم الاعتراضات، وبعد الاعتراضات كمان ممكن يتغير. بس احنا الحكي حاليا انه ينشغل على انه ما يتم إيداع هذا المخطط اصلا، لانه عادة بعد إيداع المخططات بيكون الإمكانية هو بس لتغييره ومش إلغائه، بينما الهدف تبعنا اليوم هو إلغاء المخطط بشكل كامل في هاي المنطقة. يعني ممكن ينعمل في عدة بدائل هناك اللي ممكن ينعمل في مناطق تانية.
1: إذن الهدف الآن إنقاذ مدينة الطيبية ومحيطها من هذه الخطة. أشكرك المحامية جميلة هردل، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا جزيلا لك. مواطنون من أجل البيئة في ظل محاولة، وتقول الهدف هو إلغاء وليس تعديل، نتحدث عن ما يمكن تسميته ميناء بري، مكان ضخم جدا، مركز تجميع وتوزيع لمواد بناء، وقد يشمل هذا المركز في مرحلة ما أيضا معالجة، وهذا بطبيعة الحال سينجم عنه الكثير من الآثار والكثير من الأضرار التي ستؤثر، أضرار بيئية، أضرار صحية مختلفة، أضرار تتعلق أيضا بكل واقع الحياة في تلك المنطقة. وتقول هذا هو الخيار الأسوأ، التحدي الآن هو إلغاؤه، هو عدم وصوله إلى مرحلة الإيداع، إنما محاولة إلغاؤه بشكل تام وشامل. فاصل ونعود.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: الشمس دائماً

من الماء التي رشحت في اللحظات الأخيرة هو تعرض عمليا قسم الجباية في بلدية شف عمر لسطو في الساعة الأخيرة، وسرقة مبلغ قد يصل إلى 100,000 شيكل ما بين مبالغ نقدية وشيكات. سنحاول أن نأتي بتفاصيل أوفى، ولكن إذن بلدية شف عمر وقسم الجباية يتعرض

إذن ما بين المحل كنا في مدينة ومنطقة الطيبي والجهود التي تبذل للتصدي لمشروع قد يؤثر وبشكل كبير على ظروف الحياة هناك في كل ما يتعلق بظروف المواصلات والظروف البيئية. ونحن سنحاول بعد قليل أن نتحول إلى منطقة أخرى ونحن ننتقل ما بين المحاور المحلية والمحاور العالمية والإقليمية.

إذن يوم جديد ما بين المحلي والدولي والمجتمعي والبيئي، نحن ننتقل تباعا ما بين محور وآخر.

0: نحن قد نسب في هذا الشأن لاحقا، ولكن المحكمة المركزية تصدر حكمها بالحبس الفعلي لمدة 55 شهرا على شخص من قرية كوكب، والتهمة التي كانت قد وجهت إليه وهي الاتصال والتخابر مع عميل أجنبي. إذن المحكمة المركزية تفرض حكما بحبس فعلي لمدة 55 شهرا على شاب من كوكب، ونحن نسف في هذا الشأن لنحادث المحامي عادل ذباح. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أنت تترافع أو ترافعت باسم هذا الشخص، عن أي قضية نتحدث أستاذ عادل؟
1: قضية التجسس لصالح إيران، والقضية تاعت محاولة إذاء صار لفتحون يوب جلنت. هاي برشا تاعت يوب جلنت نفسها.
0: نعم. إذن كان وكأنه هاي التهم اللي وجهت.
1: التهمة كانت تهمة سابة كتير، بس إحنا خلال مدورات في المحكمة وصلنا لاتفاق عملنا له تعديل في لائحة الاتهام موجودة، بس بعدين لائحة الاتهام هي شوي صعبة، ولكن في الآخر الدولة طلبوا بين 12 ل18 سنة. طبعا أنا طلبت من الحاكم إنه يستبك في المدة اللي هو موجود فيها. بالآخر الحاكم ما اقتنعش في اللي أنا قلته، وما اقتنعش إنه في الحكم اللي طلبوه بين 12-13 سنة، وعطاه 55 شهر. 55 شهر لبرشا من هذا النوع هو حكم، إن هو حكم النهي يعني
0: نسبياً
1: يعني لا طلعش واحد. اليوم في عندك حكم ترور اللي هني عم بيعملوا اليوم حمراء في السيستم،
0: عم بيعملوا تجديد في العقوبات،
1: تجديد حتى لو في عقوبات قبل الحكم نفسه، عم بيطلعوا على المحكمة العليا وبيطلبوا انه هاي الاحكام المخففة اللي صارت يرفعوها حسب حكم الترور الجديد.
0: موكلك طبعا نفى التهم، مع هيك رحت لنوع من صفقة ادعاء.
1: طبعا بهاي تعرفش واحد البرشاة اللي كانت موجودة، يعني طلعوا التهم انه كان ياخد تلفونات يحطها في

0: أماكن حساسة في أزور حيفا والكريوت عشان إنه يكون هناك نوع من الكيفونيم لابتريم من إيران، وبعدين انكبش وهو عم يصور وعم بحط هناك تلفون مع إحداثيات في باب بيته ليوآف جالانت. هذا انتيك حمور يعني، انت فاهم ايش مش هوين انت علي يعني. هذا التيك انا يعني برشات كانت بتوصل حسب دير خاقة اليوم فينا برشات جديدة اللي عم بطلب عليها جزار دي مافت.
1: طب صار يعني قضية جديدة بحول اي يعني شو ممكن
0: نفس الموضوع تجسس والتجسس صالح الرام. طب اليوم في عندك تيك اليوم عندك اليوم قضية ملف جديد برشا جديدة اللي هي موجودة في أزور حيفا، التيك عند الهركيف ثلاث حكام والهتراء كانت إن إحنا نطلب حسب القانون الجديد جزار دي مافت.
1: نعم
0: حكم الإعدام.
1: نعم هاي كان توقعات أو كان حكي نيابي. شو ممكن نحكي عن الشخص من كوكب؟ شو بنعرف عنه؟
0: طلع الشخص هو شخص شوي بنقيد إنه لو مفين عينيان فلك بدك يعني. هو لما في البداية هو فات على قلب السوشيال ميديا حاول يلاقي شغل إيران، تواصل معه العميل الإيراني، ما كشف في البداية إنه عميل إيراني،
1: yeah.
0: أوكي، عميل إيراني عن طريق التليجرام، وقال له إحنا بندفع لك، أنت بتروح تشتري تلفونات وبتحطها في محلات تانية، بديش شخص يأخذها، بيحكوا عليه في البداية يعني، بيحكوا عليه في البداية، بس بعدين المشكلة تاعته إنه شك إنه مدبار بعميل إيراني، بس كمل.
1: نعم،
0: إذا أغلب المشاكل عم تصير، أغلب هاي القضايا عم تصير عن طريق انه كل الجهات المعادية عم تتواصل مع شبابنا عن طريق التليجرام. يعني في عندي قضية جديدة في شو اسمها قضية لداعش في طمرة، تواصلوا مع الولد عمره 15 سنة عن طريق لعبة معينة وقيسوته.
1: فعمليا فهو ساعتها راح نشر تليفونات، نشر أجهزة تليفونات في مناطق،
0: نشر أجهزة تليفونات في مناطق حساسة في منطقة الكريوت وحيفا في محلات هي حساسة كتير. وبالآخر وآخر محاولة له كانت لما نمسك بباب بيته ليوآف جالانت، لما هو عم بحط التلفون وعم بنشر وعم بيصور عشان يبعث للجهة المعادية اللي هي إيران. احنا نحكي هنا في كوفالي، وقت الملحمة مع إيران يعني، ليش مش هوين؟ عشان انا بقول لك انه الحكم اللي اخذناه حكم بجنني عشان تعرف انا كوين
1: يعني. يعني تعال نقول هيك افضل من المتوقع،
0: افضل بكثير. انا لما تيجي الدوله بتطلب بين 12 و18 سنه واحنا بناخذ حكم هذا النوع، شوف شو رمات الشيخنوع اللي كانت هنا في الـ في الـ
1: قديش عمر الشاب استاذ عادل؟
0: 23 سنه.
1: يعني شاب صغير،
0: شاب صغيره.
1: باي مرحله فهم انه المساله هي مساله استدراج يعني لاعمال تجسس ومش مجرد روح وصل تليفونات؟
0: طلعوا كمان مرة تقول لك الأماكن اللي وجهوه إلها في البداية كانت أماكن حساسة من حناة مدارس، وجهوه لك يكون محلات فكشاء يعني، قعافة مدارس وقعافة محلات اللي فيها كانيونين، بس ما برضو شو يبعثوه لك يكون محلات تانية زي الريفينري زي هو صار يشت انت عايزين فيه.
1: ومع هيك ما توقف،
0: ما غيرش وقف عشان تعرف على كوين. بس مشكلته انه كمل وانكبش، اللي انكبش وقتها الشباك شكوا انه في شيء مش مضبوط باب بيت يوآف جالانت، وانكبش هناك وهو عم بيحط التليفون وعم بيصور عشان يبعث الاحداثيات للجهات الايرانيه.
1: فيش نوايا استئناف من جهتكم؟
0: قلت لك شو واحد، انا مجبور اقدم استئناف،
1: مجبور
0: لانه الحكم منيح، لانه الدوله لسه عم بتهدد بالاستئناف. انت عارف شو سوت الدوله اليوم الدوله فجاه كان في هناك تقديم طلب للحاكم انه الصحافه بده يفوت على الجلسه، هذا نوع من المحاوله انه يشبيه على الحاكم، بس الحاكم ما اهتمش يعني بكون بكره.
1: هذا سنتابع
0: نقدم استئناف، احنا بدنا نقدم استئناف، فهمت علي؟ احنا رايحين نقدم استئناف طبعا عشان نقدر نمنع الاستئناف تاع الدوله نفسها.
1: أنا سنتابع. أستاذ عبد الدباح شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. إذن الحكم ب 55 شهر على شاب من قرية كوكب. نتحول الآن أوروبيا إلى ما يحدث في ألمانيا وهو مثير جدا. أستاذ ناصر جبارة صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: يعطيك العافية. العاصمة برلين وانتخاباتها الأخيرة هذه المرة اليسار.
2: هذا صحيح، الأحد الماضي كنا شاهدين على على انتخابات ولاية

0: إن ولاية برلين وولاية في الشمال الشرقي ميكلنبورغ فوربومان. في برلين فاز حزب اليسار بشيء لافت الحقيقة بأكثر من 25%، ولكن على الطرف الآخر في الشمال الشرقي في هذه الولاية الشرقية فاز حزب اليمين المتطرف البديل بنسبة 37%. اليمينيون المتطرفون يفوزون في الشمال، وهنا في برلين يفوز حزب اليسار. هذا بالفعل ما حصل قبل أول أمس يوم الأحد، ولكن هذا يأتي أيضا بعد أسبوعين من فوز اليمين المتطرف في ولاية شرقية ثالثة في ساكسونيا أنهالت. ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات. صحيح أنها انتخابات محلية ألمانية لا يكترث لها الجمهور خارج ألمانيا، ولكن إشاراتها كبيرة من وجهة نظر فوز إن صح التعبير أحزاب الأطراف، أحزاب صغيرة، واللي بسبب أيضا اليمين المتطرف وبسبب أيضا تراجع كبير في أحزاب في شعبية الأحزاب التقليدية الشعبية المحافظون، أي مسيحيون ديمقراطيون ولكن أيضا الاشتراكيون الديمقراطيون.
1: وكأن الألمان يختارون إما اليمين الحاد أو اليسار الحاد.
0: بغض النظر عن هذا ما حصل بالفعل، هذه حقيقة يجب أن نثبتها، ولكن بغض النظر عن ذلك المسألة أعتقد لا تتعلق بهذين الحزبين يمين أو يسار، وإنما اللافت هو انخفاض أو هذا الخلل في الخارطة الحزبية الألمانية. الأحزاب الشعبية، الأحزاب الكبيرة، محافظون، اشتراكيون، ديمقراطيون تتراجع شعبيتهم، وهنا تكمن الخطورة في هذا الموضوع. هو هذا الخلل الذي يحدث في الوقت الراهن ليس فقط في الخارطة الحزبية في ألمانيا، وإنما في دول أوروبية أخرى. كنا دائما نعتقد أن ألمانيا جزيرة استقرار، هناك حزبان يحكمان هذا البلد منذ تأسيس ألمانيا الحديثة بعد الحرب الثانية، ولكن بالفعل ألمانيا ليست جزيرة، ألمانيا دولة أوروبية تتأثر بمحيطها، وما يحدث في المحيط الألماني حدث بالفعل أو في طريقه إلى الحدوث هنا. نحن لدينا طبعا انتخابات برلمانية في 2029، من المبكر الحديث عن ذلك، ومن المبكر الحديث كما بدأ بعض المراقبين يرجحون أن استقالة الحكومة أو على الأقل استقالة رئيس الحكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لنرى ماذا سيحدث في الأسبوعين المقبلين.
1: في برلين يتحدثون عن من يمكن أن يرأس بلدية مدينة برلين العاصمة، ويتحدثون عن ما يسمونها ممداني برلين.
0: يعني هذا الاسم أنا لم أستخدمه في كتاباتي عن هذا.
1: لا، أنا أقول استخدامات لآخرين.
0: نعم، هذا الاسم هذا الاسم يطلق بالفعل.
1: أنا ما اتهمتك أستاذ نصر.
0: لا، مش هذا الموضوع، إنه أنا بالفعل يعني من أمس بدأت أشتغل على بورتريه عن هذه السيدة. فعلا مسيرة لافتة، ابنة لاجئين تركيين، ولدت هنا في ألمانيا، درست القانون، انتمت إلى حزب اليسار، تعيش في حي شعبي في حي كروتسبيرغ، ويعني مسيرة لافتة. وأنا أمس سمعت لها فيديو هي تقول: أشخاص مثلي لا يصبحون عمدة لمدينة ألمانية، ولكن أنا أريد أن أكسر هذه القاعدة. وهذا بالفعل ما حصل، هي فازت بهذه الانتخابات، هذا شيء لافت. تشبه بالفعل زهراء ممداني من خلال التوجه السياسي، تنتمي إلى اليسار، فازت بأصوات الشباب، فازت بأصوات الناس البسطاء، والآن طبعا أمامها إليف إيرلاك، يجب أن نذكر اسم هذه المرشحة، غريب بعض الشيء على مسامعنا إحنا كعرب يعني من أصول تركية، وهي الآن بالفعل حصلت على تفويض لتشكيل حكومة برلين، وأمام خيار ممكن وهو التحالف مع الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين. هناك عقبتان لكل حزب عقبة، ولكن أنا أعتقد أن تغلب على هذه العقبات ممكن إذا لم يحدث هناك مؤامرة، لأن الحملة عليها كبيرة جدا. أنا مستغرب الحقيقة، لأنه حتى من يعني أن تشن عليها الصحافة المحافظة أو اليمينية حملة، هذا كان متوقعا. أما الصحافة يعني الرزينة، الصحافة الكبيرة، صحافة ذات توجه يساري ليبرالي، أن تشارك أيضا في هذه الحملة، هذا مؤسف جدا. ولهذا أعتقد أنه العاصمة الألمانية أمام مخاض أو أمام شيء لافت سيحصل في الأسابيع المقبلة.
1: مع أنه يعني من يتابع واقع الحياة في برلين، في برلين

0: هناك جالية تركية ضخمة.
1: صحيح، جالية تركية، جالية عربية، بشكل عام برلين مدينة عالمية متنوعة، ومن هنا جاء هذا الخيار للناخبين. من هنا جاء أيضا عدم انتخاب الحزب اليمين المتطرف البديل بشكل كبير كما يحدث في ولايات شرقية. ما حدث في هذه الانتخابات، هناك شرخ يحدث بين الولايات الشرقية والولايات الغربية. عندما ينتخب يعني ولايات شرقية تنتخب بنسبة 44%، أول أمس بنسبة 37%، هذا لا يحدث في برلين. تم انتخاب حزب البديل هنا في برلين بنسبة 16%، والفرق والشرخ واضح بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية. في الأحياء الشرقية ينتخب شعبية هذا الحزب كبيرة، في الأحياء الغربية أقل. ومن هنا أنه يعني برلين لها خصوصية معينة، ولكن تبقى مدينة عالمية. لا أعتقد أنها سنصل في يوم من الأيام إلى مرحلة انتخاب اليمين المتطرف.
0: وكلنا نذكر ما كان في ألمانيا قبل 100 عام تقريبا. السؤال، لأي مدى الانتخابات المحلية قد تنبئ بمسار قد يخلق صورة مماثلة في الانتخابات البرلمانية؟
1: أنا أعود هنا إلى الشرخ بين الشرق والغرب. أعتقد أن الشرق سيواصل انتخاب اليمين المتطرف، وأما الغرب والمسألة هنا اقتصادية، ما زالت الطبقة الوسطى ميسورة، فإنها ستكون قادرة على حسم الانتخابات لصالح الأحزاب الكبيرة. علما أن هذه الأحزاب الكبيرة محافظون اشتراكيين ديمقراطيون لديهم مشكلة ثقة مع المواطن، مع الناخب. ولكن أنا بكل صراحة هذا التنبؤ، يعني هذا سؤال المليون الصراحة، لأنه هذا شيء خطير جدا. ألمانيا ليست أي دولة أوروبية أخرى. أنا أعتقد أن ألمانيا ذاهبة باتجاه اليمين، ولكن المسألة اقتصادية. ما زالت ألمانيا، ما زال الاقتصاد الألماني لا يشهد موجات من البطالة، ما زالت الطبقة الوسطى تعمل وقادرة على حسم الانتخابات. أعتقد أن ألمانيا بخير، علما أن هذا الشرخ سيتعمق، لأنه لست متفائلا بقدرة الأحزاب الكبيرة على حل مشاكلها والاستجابة لهموم المواطنين. لا أستطيع إلقاء نظرة مستقبلية. يعني نحن صحفيون نراقب
0: من الصعب أن نتنبأ بطبيعة الحال. في عجالة أستاذ ناصر، يعني أمامنا وقت قصير، أود أن أسألك إلى أي مدى يشعر الألماني وكأننا على شفا حرب، في ظل ما يتحدث وكان هناك تهديد روسي بشن هجمات على دول الناتو في أوروبا؟
1: منذ انطلاق الحرب الأوكرانية هناك استطلاعات للرأي تقيس مزاج الناخب تجاه هذه القضية. في تغير واضح صار فيه. أعتقد أن المواطن الألماني بات يخاف أكثر من السابق، تحديدا في ظل هذه الهجمات الهجينة التي تحدث. آخر هجوم في مطار لايبسك، الألماني اتهموا جهارا الروس بالوقوف خلفه. هناك مخاوف كبيرة، ونعتقد أن الإعلام يضخم هذه المسألة.
0: ما في استعدادات لحرب مرتقبة؟
1: الألمان يستعدون لهذه الحرب، ولكن ليس الآن. الألمان مكشوفون الآن. هناك تقارير تتحدث عن 2029. يسأل مثلا آخر مرة المفتش العام للجيش الألماني لماذا 2029، فقال لأنه نراقب ماذا يحدث في روسيا، ونرى أن ما يقوم به الروس، الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها روسيا ليست مخصصة لأوكرانيا، أكبر من أوكرانيا بكثير. ولهذا هناك توقعات، نعم هناك توقعات
0: في دول البلطيق يتحدثون عن أشهر، في دول البلطيق يتحدثون عن احتمالية حرب خلال أشهر.
1: لا أستغرب أن يبالغ دول البلطيق في هذه القضية. هم طبعا الجيران المباشرون لروسيا، وهم أكثر خوفا من ألمانيا هنا. ولكن بشكل عام لا حرب في أوروبا بدون الألمان والروس. يعني إنه الآن عندنا حرب في أوكرانيا، فهذه القضية. هناك مخاوف جدية، ولكن أنا لا أعتقد أنه في الأعوام القليلة المقبلة سيحدث أي شيء من هذا القبيل.
0: ونحن سنتابع ونرقب. وإياك سنصر، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، يعطيك العافية. أشكرك.
1: شكرا.
0: تحياتي. أستاذ ناصر جبارة حدثنا من ألمانيا بعد انتخابات في مناطق أخرى وفي أوروبا. هناك من بدأ يتخوف من احتمالية هجمات روسية في الأشهر القريبة. كان الحديث عن احتمالية أن يأتي هذا الهجوم بعد سنوات، والآن في بعض الأوساط الأوروبية يتخوفون من هجوم قريب وهجوم في وقت خلال أشهر. يقول أستاذ ناصر جبارة لا يتوقع مثل هذا لهذا الهجوم، وإن كانت المخاوف تزداد يوما بعد آخر، أعلنت.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: إلى وقفة رياضية في هذه المرحلة. توقف دولي لمباريات في قارات مختلفة. نحن نتحدث عن توقف دولي شامل في هذه المرحلة. دوريات ترجى ومكانها سنحظى بمباريات منتخبات أقل إثارة أقل, ولكن لابد أن نتابع بطبيعة الحال. سامي عيسى, صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: زهير رملي, صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى, إلى كل سمير ولجميع المستمعين.
0: في مدريد لم تهدأ الأمور زاهي بعد, والغضب على التحكيم لا يزال قائم.
2: احنا بنعاني من مشكلة بالأساس. ريال مدريد بعاني من مشكلة الحكام في الفترة الأخيرة, يعني بالسنتين الأخرانيات بصورة واضحة يعني بدون أدنى شك. وباعتقادي في مشكلة هنا صراحة, مش قادر أفهم ليش المشكلة هاي موجودة ضد ريال مدريد, ليش التعامل بريال مدريد بشكل آخر. والواضح إنه في أسباب إحنا يمكن أنا بعرفهاش, بس أكيد في أسباب رئيسية بين سلطة الحكام اللي هي موجودة في إسبانيا وبين الفريق ريال مدريد اللي هو متربع على كل الجوائز الإسبانية. في مشكلة نيجي ونقرر, أنا بعرفهاش أقول لك صراحة. مصطفى,
0: عندما تابعت المباراة زاهي لاحظت أنه كان في ظلم تحكيمي؟
2: كان فيه بس تعتنول ما بقدر أنا أكد, يعني ما بقدر أكد, بس هو الحديث وهو الأشياء اللي عم بورجونا إياها في أشياء اللي لازم تنحسب لريال مدريد, لازم تنعطى لريال مدريد وما عم تنعطى.
0: سمير, شو رأيك؟
1: أنا رأيي إنه هاوسن يستحق البطاقة الحمراء, ضرب جزاء 11%. أعتقد إنه أخطاء صغيرة تحصل في كل مباراة,
0: ولكن هذا بالشوط الأول كان في مخالفة.

0: فات صعبي على فالفيردي، كان في مخالفة صعبة على بيلينغهام، والإحساس إنه الحكم بالشوط الأول ما تعامل بشكل
1: ممكن الإشي مش متعمد، ممكن الإشي نتيجة ضعف الحكم أو الضغط اللي موجود فيه الحكم. لازم نأخذ في عين الاعتبار إنه الحكم هو جزء لا يتجزأ من المباراة، وأكثر إنسان يتعرض إلى أخطاء، لأنه 22 لاعب يكيل الاتهامات دائما باتجاه الحكم. ممكن لاعب يتناقش مع لاعب، ولكن الحكم يتناقش مع 22 لاعب شيء مش سهل. يعني أنا بشبه هذا الشيء لمعلم المدرسة لما بوقف قدام 40 طالب، ال 40 طالب هو بده يتحكم فيهم، بينما طالب بيقدر يتحكم بمعلم واحد. نفس الشيء موجود على أرض الملعب، دائما كانت في أخطاء. الأخطاء وزاهي بيعرف هذا الشيء وبيأكد عليه، الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من حياة المباراة.
0: بس الفار وجد أو تم إيجاده لتقليل هذه الأخطاء.
1: الفار يعني لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، الفار يتدخل بأمور محصورة جدا للفار. الفار لا يتدخل، يعني مثلا خطأ بريد 16 لا يتدخل، ولكن داخل 16 يتدخل
0: إلا إذا كرت أحمر طبعا.
1: نعم، أعتقد أنه السبب الرئيسي لخسارة الريال مدريد مش الحكم، وإنما الضعف الموجود بالفريق أو عدم التحضير الجيد. ولكن أنا بقول لك شغلة واحدة، بلاش نحكم على ريال مدريد اليوم، سابق لأوان الحكم. خلينا ننتظر لنصف الدوري أو ثلاث أرباع الدوري سنرى فريق مغاير تماما.
0: زاهل، أي مدى جمهور صاخب يؤثر على تعامل الحكم؟ يعني نعرف إحنا جمهور أتلتيكو في ملعبه جمهور صاخب جدا، جمهور غيور جدا، لأي مدى هذا قد يؤثر على سلوكية حكم؟
2: بدون شك مصطفى، في تأثير يعني إيجابي على قضية إنه الحكم يتأثر بصراخ الجمهور، بعدم رضا الجمهور عن أدائه، بعطيني ناحية نفسية غير بيتية، بتاعت نقول هيك. هو بقود الإشي لإشي بيتي أكتر للمباراة البيتية، وخصوصا بأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد معروف إنه مشجعين الفريق، إن مشجعين
0: صاخبين
2: آخر بالضبط. بعتقد في لها تأثير نفساني على الحكم، إنه ممكن في حالات معينة ما يعطي الإشي اللي كان لازم يعطيه، وهذا اللي صاير. يعني بدون أدنى شك إنه الجمهور له تأثير.
1: وأسهل أسهل على الحكم إنه يكون لصالح المباراة الفريق البيتي، أسهل. هذا إشي معروف يعني عالميا، معروف في كل ملاعب كرة القدم، أسهل بكثير على الحكم إنه يكون متمشي مع الفريق البيتي،
0: خاصة إذا حكم مع أقل تجربة، يعني إذا حكم اللي يعني بعده مش ما عنده الحصان الكافي.
1: مصطفى، بدك تاخذ يعني الاعتبار انه لديربي زي اتلتيكو مدريد والريال مدريد بيجيبوا حكم متمرس، حكم اللي عنده خبره كبيره.
0: هاي المره لا، على فكره هاي المره الحكم كان
1: معقول. صحيح،
0: هاي المره الحكم كان قليل التجربه.
1: بس مصطفى كمان مره انا
2: برجع بقول انه حتى تاثير الحكم مش ممكن يعطي اداء ضعيف للريال مدريد في الشوط الثاني. يعني انا بتيادي الشوط الثاني كان مخدي جدا. يعني كل ما كان في ترابط بين الحلقات، الدفاع بيلعب لحاله، خط الوسط لحاله، الهجوم
0: هذا صحيح
2: ما كانش موجود.
1: يعني بين ريال مدريد وبرشلونة انه ببرشلونة بيسخروا القدرات الفردية لاجل اللعب الجماعي، بينما بريال مدريد الاعتماد اكثر على القدرات الفردية، خاصة في فينيسيوس وامبابي.
0: انا بدي نترك الدوري الاسباني، يعني بفكر ونعطي هيك دقيقة او ثنتين ضياء سبع في تركيا يتألق.
1: اختاروا الهدف تاعه كأفضل هدف في هذا الشهر. ضياء سبع لاعب يملك قدرات فنية رائعة ومميزة. ضياء سبع في كل مكان أو في كل فريق لعب امتاز بشكل ممتاز ورائع. ضياء سبع كان كفة الميزان في مكابي حيفا، لاعب حاسم جدا. مكابي حيفا خسرت هذا اللاعب، خسرت لاعب اللي يستطيع أن يسجل ما يقارب 16 هدف كل موسم. 16 هدف للاعب خط وسط بيقرروا يكون الفريق بطل للدوري أو مش بطل للدوري. ضياء السبع في تركيا ناجح بشكل رهيب، ولكن الإعلام الإسرائيلي باعتقادي غيب عننا ضياء الرائع والمميز والنجم الكبير.
0: صحيح، الإعلام الإسرائيلي ما بتعامل مع

0: ضياء سبيع زي ما بتعامل مثلا مع روي رفيفو زي
1: صح. اكيد اكيد معروف، يعني انت بتعرف قضيه اللاعب العربي باسرائيل، او اللاعب العربي الموجود في خارج اسرائيل بيلعب في الدوري التركي او الاسباني او الانجليزي، في تغطيه قليله عليه، مع انه يعني شوي في امتياز لعنان خلايلي في الفتره الاخيره،
0: صحيح
1: انه عم بعطوه يعني. بديش اقول لك، بس انت بتعرف ان انا لسه مدعو لمنتخب اسرائيل لمباريتين في هنغاريا، دعوني كضيف شرف هناك لاجل تعرف
0: تحفيز اللاعبين. تحفيز اللاعبين
1: تحفيز، وبعدين كمان
2: مش بس لتحفيز اللاعبين، اعتقد انه في تمييز عنصري رهيب في اسرائيل، خاصه بالفتره الاخيره بعد حرب 7 اكتوبر، في اعتقاد عند اليهود انه العربي هو انسان سلبي جدا، مع انه اعتقد انه المجتمع العربي مجتمع مترابط بشكل رائع ومميز. اعتقد كمان انه زاهي ارمني يعلم ذلك والكل يعلم ذلك، كل لاعب عربي كان في مكابي حيفا او بهابوال تل ابيب او بهابوال اوتس كان الافضل، علي عثمان كان الافضل بهابوال اوتس، زاهي ارمني كان افضل مهاجم في تاريخ كره القدم العربيه والاسرائيليه، وليد بدير كان افضل لاعب في مكابي حيفا او بهابوال تل ابيب، كان اللاعب العربي دائما متميز، دائما متميز، ولكن بالفتره الاخيره في اجحاف وفي تمييز بحق اللاعب العربي.
0: زي بس ما يعني ما كملتش الفكره تبعتك، دعوك لهنغاريا حتى تحضر المباراتين.
1: بالضبط، يعني مع المنتخب الاسرائيلي ضد ايرلندا وضد كوتشوفو، بدعوه خاصه من المنتخب الاسرائيلي بأساس يكون ضيف شرف للاعبين ودعم للاعبين في تحضيرات لتعرف انت في عنا بطولة الأمم.
0: ضياء سبع ما استدعي؟
2: لا لا مصطفى، دعوا زاهي عشان يورجوا انه احنا،
0: لا انا بحكي انه ضياء ما دعوا للمنتخب.
1: ضياء هو بدوش ضياء طلب انه يتعافى من المباريات الاولى لاجل الوضع الموجود، وضعه في تركيا، بتعرف وضع تركيا مع اسرائيل اليوم هي في مخاوف كبيره وفي في اضطرابات بيناتهم،
2: مش محبه زايدي
1: فهي عشان هيك طلب انه ما يكون في المنتخب، مع انه انا بعتقد ضياء عم بيأدي اداء جيد، سيني روعه له وبقدر يساعد كتير من المنتخب، لكن حسب طلبه هو ما بنقدر زي الواحد يقول
2: ولا صعب. إذا ضياء راح لعب ولبس زي الإسرائيلي بده يرجع على تركيا بده يهينه، يعني اللاعب العربي خذ مثل عنان خلايلي إيال بيركوفيتش بنزل عليه، ولما راح على إيطاليا العرب نزلوا عليه، يعني لا هذا راضي عنه ولا هذا راضي عنه، إحنا حياتنا زي بين المطرقة والسدان يا أخ مصطفى، وأنت عارف إيش بحكي.
0: للأسف هذه صورة الحال. أشكركما المدرب زاهي أرملي والمدرب سمر عيسى، يعطيكم العافية، وسنتابع بطبيعة الحال. إلى اللقاء.
2: سلام لزاهي العزيز. سلام أبو طارق.
1: إلى اللقاء. الله يسعدك.
0: إلى اللقاء. سلامات.

هكذا نطوي ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. نشكركم على المتابعة. شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا

0: السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673 سخنة علا مراخب. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: السابع قللوا عدد
2: صادق الاقتراض
1: النص
2: متوقعين
1: طوابير
2: كتير طويلة كتير وبالك بعتلي هذا بعتها لصحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي سائق درجة نارية ستيني مصرعه إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في منطقة القدس. وفي وقت سابق اليوم أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط، حيث نقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و7 أشهر بحق الشاب فارس أبو الهجاء في 32 من عمره من كوكب أبو الهجاء. وقال المحامي عادل ذباح في حديث لإذاعة الشمس إن القرار جاء بعد إدانة أبو الهجاء بناء على اعترافه في إطار اتفاق الدعاء بتهمة التواصل مع عميل أجنبي والتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع مختلفة بينها شوارع قرب منزله وزير الأمن السابق يوآف جالنت. وأضاف ذباح أن العميل الإيراني تواصل مع موكله عبر تطبيق التليجرام بهدف تجنيده. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سرقة مساء أمس، حيث تم الاستيلاء على أموال من صندوق البلدية الموجود داخل القسم. وبحسب المعلومات المتوفرة تقدر قيمة المسروقات بأكثر من 100,000 شيكل بالإضافة إلى سرقة شيكات. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في منطقة نجران بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر محتمل. ودعا الدفاع المدني السعودي إلى اتباع تعليماته وتجنب التجمر والتصوير نهائياً. من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم سلسلة اجتماعات معقدة ومسؤولين من 4 قارات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. في السياق، يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الأربعاء إلى نيويورك في زيارة خاطفة تتركز على خطابه أمام الجمعية العامة وسط احتجاجات متوقعة وغياب لقاءات سياسية بارزة. هذا ولم يحدد نتنياهو حتى الآن موعدا للقاء الرئيس الأمريكي أو كبار مسؤولي إدارته، كما لم يتضح ما إذا كان سيلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو. إلى ذلك، غادر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان صباح اليوم طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. من جانبه، أبدأ الرئيس ترامب انفتاحه على لقاء بازشكان في نيويورك، مضيفا أنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بالحرب

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وتتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت

صباح الخير. اليابانيون يدرسون أبنائهم المواد الأكاديمية منذ الصف الأول، ولكنهم يفعلون شيئا يستحق أن نتوقف عنده. جعلوا التربية الأخلاقية جزءا رسميا من المنهاج منذ الصف الأول، وجزءا من الحياة المدرسية كلها. الطفل يتعلم الرياضيات واللغة، ولكنه يتعلم أيضا المسؤولية واحترام الآخر والأدب والصدق والتعاون والمحافظة على النظام والمكان العام، لأن وظيفة المدرسة هناك ليست فقط أن تملأ رأس الطفل بالمعلومات، بل أن تساهم في بناء الإنسان. السؤال: هل نحن مهووسون بالعلامة؟ كم أخذ ابنك؟ كم وحدة رياضيات؟ كم وحدة إنجليزي؟ هل حصل على البقروت؟ أي جامعة سيدخل؟ نتفاخر بالطبيب والمهندس والمحامي، لكننا نادرا ما نتفاخر بأننا ربينا إنسانا يحترم الناس والطريق والشارع والمدرسة والمكان العام. ثم نستغرب بأن العنف يستشري، والتخريب والقيادة المتهورة والنفايات في الطبيعة والشتائم في الشارع ومواقع التواصل وتراجع هيبة المعلم واحترام الآخر. ربما المشكلة أننا حاولنا طويلا أن نرفع معدل الطالب، ونسينا أحيانا أن نرفع مستوى الإنسان. الشهادة مهمة والعلم ضرورة والتفوق جميل، ولكن مجتمعنا مليء بالشهادات وفقير بالقيم. لن تنقذه الشهادة. العلم يعلم الإنسان كيف يبني العالم، والأخلاق تعلمه أي عالم يستحق أن يبني. صباح الخير.

أهلا بكم في بيت العيلة مستمعاتنا مستمعينا، نرحب بكم وندعوكم لمتابعتنا حتى الساعة الواحدة. الكثير من مواضيع تنتظرنا اليوم، منها سنتحدث استمرارا للمقدمة على القدرة على المسامحة. هل بالضرورة أن نسامح وننسى الأذى، أم أن هناك طرق أخرى للتعامل مع الأذى من الآخرين؟ سنتحدث عن الخوف عند الأطفال جراء الأحداث الصادمة مثل إطلاق نار ومشاهدة حوادث العنف، وللأسف هذه المشاهد نكاد نقول يومية في قرانا العربية. نملة صغيرة بلسعة مؤلمة تغزو إسرائيل قادمة من أمريكا الجنوبية. انتشرت نملة النار الصغيرة في أنحاء البلاد خلال العقدين الأخيرين بعدما وصلت على الأرجح عبر شحنات بحرية من الخشب قادمة من أمريكا الجنوبية. سنتحدث عن هذه النملة. شهر آب أغسطس وفق المعطيات هو الأحر منذ بداية القياس سنة 1940، الحديث عن 16 درجة فارزة 99 جزء من الدرجة، معدل عالمي زيادة عن عام 2023 بما يقارب درجة فارزة 65. سنتحدث عن أهمية هذه المعطيات والاحترار المستمر. تناول الأدوية في الحمل وبالتحديد الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول، ما هو تأثيرها وهل كل الأدوية تؤثر في الحمل وتضر به أم أن هناك أدوية مسموحة؟ سنتحدث لطبيبة نساء وحمل عن هذه الخطورة. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، ندعوكم لمتابعة برنامجنا حتى الواحدة، محطات غنائية مختارة أيضا ترافقنا، فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد، الزميل عدي ياسين في إنتاج برنامجنا، معكم إيال حميد حديد، أهلا بكم.

المقدمة جميلة جدا ولكن عصر السرعة، نريد سماع الأغنية أيضا قبل الإعلان. تعالوا يعني نستمع لهذا المقطع من أغنية حاول تفتكرني بصوت مجدان.

0: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: الشمس دائما.
3: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
6: كمان نقول اللي تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
7: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
9: نحييكم. الفقرة الأولى نكرسها استمرارا للمقدمة اللي حكينا عنها بالمقارنة ما بين اليابان والبلاد في مواضيع التربية. تعالوا نتحدث عن القدرة على المسامحة. هل بالضرورة أن نسامح وننسى الأذى؟ أم أن هناك طريقة أخرى للتعامل مع الأذى من الآخرين؟ نريد الحديث مع اختصاصي علاجي وتربوي الدكتور زياد الخطيب. أهلا بك معنا.
10: يا أهلا بك ومسلعين. يا سلام.
9: نحيك. موضوعنا هو المسامحة، ويعني قبل ما نحكي عن يعني عن الأذى وكيف نسامح وهل هناك طرق، دعنا نتحدث عن التربية. إلى أي مدى يعني هذا يعود بالفعل للتربية؟
10: دون أن شك، يعني مصطلح المسامحة هو مصطلح في بداية بالنهاية ممكن كمان طيب أخلاقي. يعني بتشوف كل الكتب السماوية وكل الطرح الأخلاقي منذ الإنسانية، العفو عند المقدرة وإلى آخره، كل الأمثال بتقول إنه التسامح هو جزء من التربية. لو ضلينا على الناحية الأخلاقية فقط، بس المشكلة التسامح هي مشكلة نفسية معقدة جدا جدا. يعني مرات لأنه بتعلق شخصين، بشوف شخص واحد، القضية مرونة نفسية أول شيء، وهي مصطلح كتير كتير مهم. شو معنى مرونة نفسية؟ وإمكانية التأقلم على ظروف جديدة بشكل عام، يعني نحكي إحنا. وهذا الإنسان اللي بده عنده يكون عنده مرونة نفسية، إذا بتمتع بخصائص نفسية كتير مهمة، منها اللي بيسموه التعاطف مع الآخرين، وفهم الآخرين، تقبل الآخرين. يعني في نهاية المصاف منشوف في مزيج بين الأخلاقية وبين النفسية، بس الحدود إلى أي حد ممكن إنسان أن يلجأ إلى آليات دفاعية معينة من أجل صد الأذى من الآخرين، لأنه المشكلة ما بتعلق فيه لحاله، بتعلق فيه اثنين. واحد إنه القضية قضية الزمن والمكان والزمان، يعني إحنا ممكن نتحمل أذى الآخرين مع إنه أنت عرفت كأنه التسامح هو تقبل الأذى. التسامح ليس فقط تقبل الأذى، هو كمان إمكانية تقبل الآخر رغم الخلاف منه. يعني
9: وهو ليس بالضرورة يعني أن ننسى بطبيعة الحال الأذى.
10: لا، ممكن أحد آليات الدفاعية الرخيص كتير والناجع كتير هو التحاشي. التحاشي هو آلية دفاعية طبيعية عند كل إنسان، أن يتحاشى وجوده في مكان ما أو في ضرب ما.
9: نعم.
10: هل ممكن الإنسان يلجأ نفس الأسلوب كل وقت؟ بفكر أنه صعب كتير كتير. يعني
9: مكان مؤذي أو شخص مؤذي يعني يبتعد عنه.
10: بالضبط، محاولة الابتعاد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. مرات في صعوبة لأنه إحنا بنشتغل معاه، لأنه إحنا عايشين معاه، لأنه بس بقدر الإمكان. بس عشان نقدر نوصل هاي الموضوع وعيا ولا وعيا، لازم يكون عندنا هاي المرونة النفسية المسبقة اللي هي نتاج تربية ونتاج خصائص نفسية. يعني ما كنش يكون إنسان عنده

0: تعاطف مع الآخرين. مرات إحنا شو المشكلة؟ الآخرين يفهمون التسامح كأنه نقطة ضعف.
1: نعم.
0: مع إنه أحكيك أحد الشروط الأساسية في التسامح هو القوة. يعني بالعربي عشان نحكي عربي عامي، إنسان ضعيف لا يستطيع أن يتسامح.
1: نعم.
0: بس الإنسان القوي يتسامح. ليه؟ لأنه للتسامح غير إمباتي.
1: الآن يعني من جانب آخر هناك يعني من يقول بأنه يعني أنا إذا سمحت بسهولة، دعنا نقول يعني الطرف اللي يعني قام بالإذاء المؤذي لن يشعر يعني بأثار فعلته ويعني بما ارتكبوا عمليا.
0: من لم يشعر يعني
1: الجانب الآخر.
0: الجانب بالضبط شو قلت لك، إنه عملية ثنائية. يعني أنا إذا ترجمت الآخر لتسامح هي نقطة ضعف، مشكلة جدية. بس برضو كمان مرة إذا الإنسان الآخر أنا أتعامل معه لا يفهم، قلت لك أحسن طريقة أن يبعد عنه إذا في بقدر الإمكان. بس الخصيلة هاي ما تبنى بيوم يومين ثلاثة، ولا بطرح أخلاقي فقط. يعني خصيلة لاكتساب مرونة نفسية للتأقلم مع كل الظروف، وهي نابعة عن ثقة بالنفس. بالعربي إنسان ما عندهش ثقة بنفسه لا يستطيع أن يتسامح، لأنه هو إنسان ضعيف. يعني بيكون رد فعله جدا متسرع، رد فعله آني، إنه زي الناس بيقول غريزي، ممكن يكون غريزي طيب، بس إنسان متعقد. يعني بين الفعل ورد الفعل في عمليات نفسية معقدة، بديش أفوت لصلاحات في علم النفس، بس في تخيل، المونتاليزاسيا بسموها، إنه محاولة الكلام، التعبير عن الإنسان المثقف بالعربي. مش مثقف يعني بمعنى إنه بيعرف، مثقف بمعنى إنه قرأ كتير وطالع كتير وعنده معرفة كتير، هو إنسان متسامح أكتر، لأنه بيقدر يحط بين رد الفعل والفعل نقول كلمات أو شعور نفسي أو إلى آخره.
1: نعم. طب لو حكينا يعني عن بعض الطرق، ذكرت التحاشي، هل هناك طرق بالفعل يعني للتعامل مع الأذى من الآخرين يعني وكي لا يفهم ضعفا من الجانب الآخر؟
0: الحل قلت لك، الحل الأسهل هو التحاشي، to avoid. بس مش هاي مش ناجع دائما. طيب مش ناجع. إيش أنا بحكي معك أخصائي نفسي، هل إحنا البني آدمين أن حد بسموه عتبة؟ في عتبة إنه يعني كبت المشاعر السلبية من الآخرين عمدة طويل يؤدي إلى مشاكل بسموه سايكوسوماتيك، يعني مشاكل جسدية، النفسية تنعكس على الجسد. إذا التعبير أحيانا عن الغضب أو الحزن وضرورة في بعض الأحيان، يعني من العربي تنوصل حدنا. إذا مرات الطرح الأخلاقي كأنه يعني إنسان لازم يكون ملاك، لا يمكن إنسان أن يكون ملاك. إحنا مركبين مشاعر، مركبين أفعال وردود أفعال. إذا التعبير عن الغضب مرات وسيلة، يمكن مش آخر وسيلة، بس وسيلة إنه نعبر عن حزن. يعني مجرد أن نتكلم مع الآخرين أنني أؤذى، إن هناك من يحاول، إن أنا يعني بنفس إلى حد ما. بس برجع بقولكها مرة، قضية التسامح هي قضية اجتماعية علاقية بين اثنين، ليس إنسان واحد. أنا لا أتسامح مع نفسي، ممكن أصل إلى حد ما التسامح مع النفس كمان، مش هويني يعني عدم تأنيب الضمير على ارتكاب شيء معين بدون أدنى شك. بس في نهاية المطاف في أي مجتمع، يعني أعطيك مثلا الكسينوفوبيا، الهلع من الأجانب الموجود اليوم في العالم. طيب هو نتيجة شو؟ نتيجة عدم معرفة الآخر، نتيجة الخوف من الآخر، نتيجة موقف عدائي لأننا لا نعرف أو نخاف أن نعرف. وهي الكسينوفوبيا مش بس على مستوى عالمي، على مستوى شخصي. يعني احنا نفوت
1: الآن، ماذا يحدث للشخص الذي لا يسامح عمليا؟ يعني تشوف أنه يعني شخص يعني يقضي عمره كاملا ولا يسامح شخص اللي قام بإذائه؟
0: أحكيك أنا حسب رأيي 99% من الحالات، الإنسان الذي لا يقدر المقدر على تسامح هو إنسان نرجسي أو إيجوسنتريك، لا يرى الأمور إلا من وجهة نظري هو، لا يستطيع بالعربي أن يطلع من نفسه، بعرفش كان الإصطلاح صح في اللغة العربية.
1: نعم.
0: أن يرى الآخرين. إنسان نرجسي صعب جدا جدا أن يسامح، وهي خصيلة سائدة. يعني بنكون واضح، ما هي خصيلة يعني نقدر نقول 5% من الناس إن النرجسيين. النرجسية ليست يعني بحد ذاتها هي مرض، هي خصيلة إنسانية بس مبالغة فيها. عدم الاعتراف بحق الآخر، عدم الاعتراف بالخطأ الذاتي إن ارتكبت خطأ، محاولة إنه فرض آرائه إيديولوجيا وحتى نفسيا وجوديا في محل معين، هاي الإنسان النرجسي صعب إنه يسامح، بيقدرش يسامح. وهل هو يعاني؟ نعم يعاني. الإنسان النرجسي يعاني لأنه هو أحيانا لا يعرف أنه يعاني، لازم نساعده يعرف أنك أنت بالنرجسيتك هاي في تسبب نفور من الآخرين. ودائما 99% من الحالات الإنسان النرجس هو إنسان يعيش لوحده وإنسان شو بدي سموه الكلمة التياج يرتكي على على الآخرين من أجل الوصول إلى وإحنا البني آدمين بيفهموا يعني حتى الإنسان اللي عنده إمكانيات ذكائية بسيطة بيفهم إنه علاقتي مع الآخر علاقة وظائفية اتكائية للوصول إلى حد بنفر منه إنه حتى إذا الإنسان إلا لا يستطيع أن يتسامح لأنه نرجسي أو عنده خصيلة نفسية بس السائد أكثر هو النرجسية هو يعاني ويرفض المساعدة. أحد المشاكل عنده مقاومة على تقبل المساعدة من الآخرين بأنك تتصرف بشكل أناني نفسي مش أناني أخلاقي أناني نفسي.
1: دكتور زياد الخطيب شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا.

بعد بعد الفصل رح نكون مع الخوف عند الأطفال جراء الأحداث الصادمة مثل إطلاق النار، مشاهدة حوادث العنف من حولنا. سنتحدث مع أخصائية اجتماعية تختص في الصحة النفسية للأطفال، تابعونا بعد الفاصل.

0: الخوف عند الأطفال جراء الأحداث الصادمة مثل إطلاق النار ومشاهدة حوادث العنف موضوعنا المقبل. دعونا نرحب بأخصائية اجتماعية تختص في الصحة النفسية للأطفال في مستشفى زيف حكمية ياسين. تحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: خلينا نبدأ أخت حكمية أولا يعني بالمعطيات. هل بالفعل يعني لديكم معطيات عن زيادة في عدد التوجهات يعني جراء هذا الخوف؟
1: نعم، في السنوات الأخيرة ما بعد الكورونا والحروب والصدمات التي يعاني منها مجتمعنا العربي نلحظ زيادة في عدد المتوجهين من الأطفال، من الشباب والفتية، من الفتيات اللي طبعا بيعانوا أو بنصدموا من الأحداث اللي حواليهم أو حتى أمامهم. وهذا الشيء طبعا بيأثر على رد فعل

0: هم الجسدي والنفسي والعقلي والروحاني.
1: أنا كيف تظهر يعني هذه علامات الخوف؟ يعني أي طفل تقابلين عمليا؟
0: نحن نقابل أو حتى في قسم الطوارئ عنا، يعني مش بالقسم النفسي أنا بشتغل، بنشتغل بقسم الطوارئ العادية اللي بيجوا الأطفال مع ظواهر جسدية، اللي كمان بالإضافة للوجع الجسدي في تعرض لإصابة أو لأذى نفسي أو أذى صدمي. في مرات اللي تعرضوا لهي الصدمة بيروحوا إذا كان رد فعلهم جدا صعب جدا على المحل، الدكتور بالعيادة بيحولوا للقسم الخدمات النفسية في المستشفى. إحنا بيجينا أطفال اللي بيصير عندهم ردود فعل جسدية للصدمة اللي أصيب طفل منها، مثلا أوجاع جسدية، عدم التزام الأكل الصحي أو المنع الانعزال. في مرات بصيبهم أوجاع في الليل من ضغان الأحلام، بصير عندهم نوع من القلق أو اضطراب.
1: الآن يعني في نفس العائلة من الممكن يعني أختك مين يعني ممكن نفس الأطفال يتعرضون لنفس الحادث، ويعني هذا يعني رد فعله يكون الخوف، وآخر يعني ممكن يعني أقل بكثير. كيف نفسر هذا التفاوت؟
0: كثير في تفسيرات، منها نوعية الشخص نفسه، الولد نفسه، نوعية الأهل والتواصل بينهم، وشو الجو اللي احنا بنطيح للولد انه يحكي او ما يحكيش عن الصدمة. يعني في العيلة الداعمة اللي بتعطي مكان للحدث مش بتخبيه ولا اشي ولا اشي، انت زلمة وخلص وتبكيش وبتلغي مشاعره او بتلغي مشاعر الطفلة او بتطوال بترجع للحياة بدون ما تهتم بالتفاصيل اللي صارت. الولد او الطفل بيتعلم انه انا ما عندي محل احكي، فبصير يخبئ ونوع من الضغط النفسي الداخلي واللي بيطلع عن طريق الجسد، اما مشاكل في النوم، مشاكل في الاكل، معظم الحالات بتصير بالحواس، مشاكل بالاكل، مشاكل بالنوم، مشاكل سلوكيه في المدرسه، عدم التزام بالواجب اللي عليه، الانعزال او حتى الادمان على شغلات اللي مش حلوه زي الاكسل، زي الادمان على البليفون وما شابه. يعني هنا في عنا مثلا اتجاه الطفل لسلوكيات اللي هي متطرفه بيسموها بوردر لاين، يعني بتخطى الخط اللي احنا متعودين عليه، فكثير هون مهمة الأهل.
1: طيب لو حكينا أيضا يعني عن ذكرت يعني ردود فعل الأهل، إلى أي مدى أحيانا يعني خطأ بالخطأ تساهم ردود فعل الأهل لزيادة هذا الخوف؟
0: نعم، في عندك ردود فعل قلت لك يعني طبعا اللي هي متطرفة، يا إنا منخبي الحدث ومنحكيش عنه وخلص وكأنه ما صار، هي إلغاء للمشاعر الخوف والرعب، عن جد في رعب من الموت هون إذا صار طخ أو إذا صار يعني إنه كل شيء تمام ورجعنا للحادث بدون حادث، أو إنه نعطيه زيادة عن اللزوم، مثلا الخوف الزائد عند الأهل نفسهم بيكونوا بضغط أقصى ما يمكن، هني نفسهم بيكونوا خايفين وما بعتوا لنفسهم حقية أنه يروح لمتابعة أو علاج أو حتى استشارة. فهنا بصير العكس، الأهل بزيدوا ضغطهم على الولد من خوفهم عليه، وإوعى ودير بالك بطريقة قصوى. هي التطرف برد فعل الأهل هو ما يدعم الطفل، ما لا يدعم الطفل في العلاج. يعني إحنا الهون بدنا نهدى، أول إشي بدنا نهدى الأهل، نعطيهم بعض النصايح إذا ممكن، في عندي محل هون مساحة بقدر أذكر بعض الأشياء اللي ممكن نشتغل عليها إحنا كأهل وكطفل.
1: نعم، مهم جدا يعني حتى أنا يعني هيك نحاول أيضا أن نساهم يعني في خط يعني هذه الأزمة، خاصة ونحن نتحدث للأسف عن حالات عنف وأطلاق نار وما إلى ذلك تنتشر يعني بصورة غير مسبوقة في بلدنا. تفضلي.
0: نعم، في عند يعني طبعا نصائح هنا بيقدر الأهل ياخذوا قسم أو كل النصائح، ولكن ما يلائم الواقع تبعهم وشخصياتهم ومدى المشكلة، يعني هل المشكلة آنية أنا لازم أطلع من البيت مثلا؟

0: في ناس ممكن أو إلى إذا بظن بنفس البيت أني أتعالج وأتعايش مع الوضع وأحاول أخلق مساحة أمان للطفل منها مثلا لجان الصلح، يعني ما أزيد الطين بلة. يعني في أهالي بحردوا على الحدث، بزيد الحدث والانتقامات، هاي طبعا مش واردة عندي. أهم شيء، أهم عنصر للطفل حتى أعالجه هو أنه رجع له شعور بالأمان، شعور جسدي محل آمن، ومحل أنه يشعر أنه ما رح يصير تهديد ثانوي أو آخر لحياته. هنا مهم جدا أنه الأهل يحاولوا يعملوا أي جهد بيقدروا عليه أو ما بيقدروا عليه حتى يوفروا هذا الشعور أنه مش رح يعيد الكرة، مش رح يصير علينا طخ كمان مرة. إذا كان ضمن الإصلاحات اللي بتصير أني أتخذ أسلوب عدم الانتقام، لأنه ما بزبط، يعني هي على المحل أنا بأذي نفسي وبأذي أولادي. الطريقة الثانية، كيف نتحدث عن الصدمة اللي صارت؟ نفرض صار طخ، أوكي؟ كيف أنا أحكي مع الطفل حسب الجيل؟ إن أجي أنصت إله أكثر من ما أعطي نصيحة، يعني أستمع لإله وأسأله كيف أنت؟ شو شاعر؟ طب ارسم لي كيف أنت شاعر، احكي لي، خد تنفس، احكي لي عن حالك أكثر. يعني أعطيه، إحنا بمجتمعنا بنحكي كثير وننصت أقل. أنا مرات عندي هاي عادة، فبدي أنتبه أنا كأم اللي عندي طفل تعرض، هو ما عنده قدرة زي أمشي مع الحدث بسرعة، فأعطيه ممكن إجابة صادقة ما أخبي. كمان في إشي مهم جدا، الابتعاد عن لوم الضحية. في كثير عنا أنه لا لو ما كانش رايح هناك كان ما صارلوش الحق عليه مثلا.
1: قديش يعني هذه يعني النصائح اللي ذكرناها ويعني التوصيات، يعني دعينا نقول أيضا يجب يعني أن تمنح من قبل الطواقم التدريسية وليس فقط من قبل الأهل، خاصة وأن الطفل يعني يقضي الكثير من الوقت في المدرسة.
0: نعم أكيد، يعني أنا اللي بطلبه من الأهل، أنا بالنسبة لإلي الطفل، المدرسة، المعالجين أو المعلمين أو المرشدين أو حتى مدير المدرسة، هو يكمل طريق التربية تبعت الأم والأب والعائلة. يعني إحنا بنطلب هذا الشيء طبعا من خلال وجود الطفل وين بتواجد، إذا كان بالروضة والحضانة والمدرسة، أو إذا بتواجد الفترة الأولى بعد الصدمة في البيت، لأنه مرات أهالي بمنعوا أطفالهم يروحوا، بخافوا عليهم. فهنا أكثر إشي بركز على الأهل، ولكن نفس المطلوب من الأهل هو مطلوب من المتخصصين أو من العاملين في السلك التعليمي. آخر إشي ممكن أنصح وما أستحي أقوله، أنه اعطي الخبز لخبازه. إذا شفنا علامات صدمة ما بعد الصدمة، PTSD اللي هو تراجع سلوكي، اضطرابات حادة بالنوم، اضطرابات بالجسد وأوجاع بطن غير عادية، الخروج والبول ما يكونش طبيعي، أو يرجع لورا الولد يصير يعمل بالتخت، المزاج المتطرف، الأجريسيف، العنف الزايد، تكرار الصدمة من خلال الألعاب، ممكن يعمل شغلات اللي هي تبين أنه الولد ما هو عادي، والأهل كثير فايتين بالحيط، يعني بين قوسين مش عاديين، ما رجعوا على شغلهم، ما بتصرفوا صح. هاي لازم نطلع ونعترف بالواقع ونروح عند أخصائيين، هي شغلتهم أنه يعالجونا، يساعدونا، يرشدونا، يعطونا هاي المساحة اللي أنا مش قادر أوفرها لحالي أو لابني. هن بيعطونا محل يسترجع رد فعلنا، بيساعدونا، هو علاج بالكلام أصلا مش بالأدوية بس. مرات بس علاج الكلام هو أعطي لناس متخصصة 7-8 سنين تخصصت في كيف تهديني، كيف تساعدني.
1: على أمل ساهمنا أيضا من خلال هذا اللقاء حكمي ياسين، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. نحن نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة. في الساعة الثانية لدينا الكثير من مواضيع أيضا تشارك معها معنا، منها سنتناول موضوع الاحترار ويعني المعطيات الأخيرة التي تثبت بأن العالم بالفعل يعني يرفع من حرارته، والسؤال هل هناك وصلنا إلى نقطة اللارجوع. سنتحدث عن الإحصائية الأخيرة وكل ما يتعلق بالاحترار العالمي. أيضا في الساعة الثانية سنتناول موضوع النملة الصغيرة التي يعني تقوم بلسعة مؤلمة التي تغزو إسرائيل قادمة من أمريكا الجنوبية. يعني ما خطورة هذه النملة وكيف علينا التصرف في لسعاتها. أيضا سنتحدث للحوامل حول

هام، ويعني هو أدوية الباراسيتامول، ما هو تأثيرها وهل كل الأدوية تؤثر في الحمل وتضر به؟ سنتناول هذا الموضوع مع طبيبة نساء في الساعة الثانية. ابقوا معنا إذن، رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها راح نتابع مشوارنا في بيت العيلة.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ليك السبع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
6: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي سائق درجة نارية 60 مصرع أثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في منطقة القدس. وفي وقت سابق اليوم أصيب شاب 20 بجروح خطيرة وغير مستقرة أثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط. تعرض رجل 70 للغرق في أحد شواطئ نتانيا، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت الطواقم الطبية بأن حالة المصاب توصف بالحرجة. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و7 أشهر بحق الشاب فارس أبو الهيجاء في 32 من عمره من كوكب أبو الهيجاء. وقال المحامي عادل ذباح في حديث لإذاعة الشمس إن القرار جاء بعد إدانة أبو الهيجاء بناء على اعترافه في إطار اتفاق دعا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي والتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع مختلفة بينها شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جيلان. وأضاف ذباح أن العميل الإيراني تواصل مع موكله عبر التليجرام بهدف تجنيده. ناشدت الشرطة الجمهور بالمساعدة في البحث عن الفتى كريم عبد القادر من سكان مدينة عكا، والذي فقد التواصل معه في شهر تموز بعد مغادرته من مؤسسة تعليمية في عبلين. كما وناشدت الشرطة بالمساعدة في البحث عن الفتاة المفقودة غزة الحمامي في 14 من عمرها من سكان مدينة الناصرة، مشيرة إلى أنها شهدت للمرة الأخيرة أول أمس الأحد. تعرض قسم الجبية في بلدية شفا عمر لعملية سرقة مساء أمس، حيث تم الاستيلاء على أموال من صندوق البلدية الموجودة داخل القسم. وبحسب المعلومات المتوفرة تقدر قيمة المسروقات بأكثر من 100,000 شيكل بالإضافة إلى سرقة شيكات. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في منطقة نجران بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. ودعا الدفاع المدني السعودي إلى اتباع تعليماته وتجنب التجمهر. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بإخلاء سكان مدينة غزة وتدمير البنى التحتية فيها في حال اختطاف جندي أو إسرائيلي. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع عن الخط الأصفر قبل القضاء على حماس ونزع سلاحها وتفكيك أنفاقها. من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم سلسلة اجتماعات مع قادة ومسؤولين في 4 قارات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. شن عمدة نيويورك زهران ممداني الليلة الماضية هجوما حادا على رئيس الوزراء نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. جاءت تصريحات ممداني هذه في إطار مقابلة معه في شبكة CNN الأمريكية، وذلك عشية وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس القريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعون شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا لنتابع بيت العيلة، الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحياتي لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. رح نبدأ مع الأغنيات ومن ثم فقرتنا الأولى. أهلا بكم.

0: בכמה עשורים. כלומר, אירופה נכנסת לתקופה שכל קיץ עלול להיראות כמו הקיץ האחרון, ואין להם כרגע דרכים מספיק טובות להתמודד עם זה, וזו שאלה טובה איך הם יתקדמו קדימה, ושוב פעם עניין, שם באמת אין להם את המזגנים, אין להם גם יכולת לעשות את זה, התשתית שם לא מוכנה לזה, ייקח להם שנים רבות והשקעות גדולות כדי להתמודד עם זה, אבל גם אם יצימו מזגנים, הטבע, החקלאות שלהם לא תוכל להתמודד, להם אין מזגנים. אז הדברים האלה, החיות המשק שיפגעו וכן הלאה, יהיה להם השלכות מאוד מאוד קשות קדימה. אז כן. חשוב מאוד לשים לב לזה.
1: דוקטור אבנר גרוס, אנחנו מודים לך מאוד.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: بعض مما جاء في هذا اللقاء نتحدث عن التغيير في المناخ قاله دكتور جروس في نهاية حديثه بأن القارة الأوروبية الأكثر تضررا من التغييرات المناخية الحديث عن موجات حر كبرى ضربت الدول الأوروبية يبدو بأن هذه القارة أيضا غير جاهزة للخروج من هذه الأزمة لا توجد مكيفات هوائية الحديث أيضا عن أضرار للزراعة وللحيوانات هناك فيعني التوقع كان بأن يحدث هذا الضرر وهذا التغيير سنوات مقبلة وفق كل يعني النظريات العلمية ولكن ما حدث في أوروبا يثبت بأن التغيير المناخ أسرع بكثير مما كان يعتقد وعليه على الحكومات العالمية القيام بخطوات جدية لوقف هذه الظاهرة وبطبيعة الحال أيضا هناك أهمية للسلوك الخاص لكل فرد منا يعني يستطيع أيضا المساهمة بذلك بعد الفاصل نواصل في بيت العيلي
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك
4: ما هي بتضايق مقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
3: شو بابا بدك تجلطني
5: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب السلطة الوطنية للامان على الطرق
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد

نحييكم في كل مكان. نريد الحديث عن النملة، نملة النار الصغيرة. لا يتسنى لنا الاتصال حتى الآن بالخبير حتى نتحدث عن عملية الرش التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة، وأيضا عن الأضرار التي يعني من الممكن أن تحدث نتيجة هذه اللسعة المؤلمة التي تغزو إسرائيل قادمة من أمريكا الجنوبية. حتى يتسنى الاتصال تعالوا نكون مع الأغنيات. نذكركم لاحقا

رح نحكي عن الباراسيتامول والحامل، هل كل أنواع الأدوية التي تحتوي هذه المادة ممنوعة وضارة للأم الحامل؟ تابعونا.

0: في الفقرة المقبلة رح نحكي عن مادة أو أدوية تحتوي على الباراسيتامول. ما هو تأثيرها؟ وهل كل الأدوية من هذه الفئة تؤثر على الحمل وتضر به؟ طبيبة نساء وحمل عالي الخطورة رولا إسكندر، تحياتنا دكتورة.
1: مرحبا،
0: نحييك. يعني اولا الباراسيتامول يتواجد يعني في عده ادويه عاده تعطى بدون وصفه الطبيب، صحيح؟
1: مزبوط.
0: ما خطوره ذلك؟
1: الباراسيتامول هو دواء امن بالحمل، مسموح انه ناخده، وفيش له تاثيرات على الجنين ولا على الولد لما يخلق، بعكس ما شو بيقولوا بالاخبار والضجه الموجوده بالفتره الاخيره. في ابحاث عديده اللي اثبتت انه هو امن. الأهم من هيك نعرف ليش المرأة بتأخذ باراسيتامول. هل عندها وجع راس؟ وإذا وجع راس هل هو لازم فحص؟ هل في حم؟ لأنه مرات الأسماء بتبعت اللي المرأة بتضطر إنها تأخذ باراسيتامول هي الأهم من إنه إذا أخذت أو ما أخذتش.
0: يعني معرفة السبب هو يعني دعينا نقول المرحلة الحاسمة عملية بالنسبة للحامل ولأي مريض آخر. طب السؤال، يعني ذكرت يعني بأنه لا توجد خطورة حتى لو يعني أخذناها بشكل دوري يومي وما إلى ذلك؟
1: لا طبعا، كل دواء فيه له المنون أو الوجبة المسموح إنها تتاخذ بالطريقة

0: مسموح بعدد المرات المسموح الوتيرة المسموحة.
1: نعم.
0: إذا في دواء لازم نأخذ كل يوم هذا إشارة حمراء. ليش أصلاً هذا الدواء بتاخذ بشكل يومي؟ وشو السبب اللي مخلي المرأة تأخذ هذا الدواء بشكل يومي؟
1: نعم. يعني أي حالات يعني دعينا نقول طبية بتقولي أو تنصحي فيها بالفعل على مادة الباراسيتامول؟
0: أي سبب إن كان امرأة غير حامل اللي بتحتاج إنها تأخذ هذا الدواء فهي هذا دواء آمن. إذا كان وجع راسه أول اللي بروحش بعد الدواء فهي لازم إنها تنفحص، مش بس تأخذ الدواء وتقول بأخذ دواء وبروح.
1: نعم.
0: إذا كان في حم والمرأة حامل كمان لازم تنفحص، مش بس تأخذ دواء وتقول إنه بيروح.
1: نعم. لا ذكرتي يعني أو ذكرنا في المقدمة بأنك يعني حضرتك تختصين أيضا بالحمل العالي الخطورة ما يسمى، لي يعني هناك عناية خاصة بالحامل في مثل هذه الحالة. هل هذه الحالات تستدعي أكثر يعني مراقبة أو دعينا نقول تحديد استخدام الباراسيتامول؟
0: مرة سؤالك وفهمت شو القصد.
1: القصد يعني هل في حالات الحمل عالي الخطورة يعني دعينا نقول نحتاج لانتباه أكثر عندما نتحدث عن مادة مثل الباراسيتامول؟
0: دواء آمن يعني تماما بالحمل، إن كان حمل عالي أو حمل عالي الخطورة فيش أي مشكلة نأخذه، إذا حسب النصائح تبعت كل ما إحنا بنأخذ بالوتير الصح وبالمنون الصح.
1: نعم.
0: ودواء آمن إن كان حمل عالي أو حمل عالي الخطورة، ومشدد السبب الأهم هو نعرف ليش المرة بحاجة تأخذ.
1: نعم. لو تحدثنا عن أدوية أخرى يعني أي مواد من المفروض الانتباه إليها أكثر؟ طبعا نتحدث عن أدوية بدون وصفة الطبيب، هل هناك يعني مواد خاصة تقولين بأنه يعني على الحامل فحصها قبل تناولها؟
0: الأوبتالجين هو دواء آمن. الأدوية المشتقات اللي هن العيلة تسمى بالإنسيد اللي هي كمان بلا وصف طبيب أو طبيبة، هذا دواء اللي هو لازم الامرأة الحامل تنتبه من انه تاخده، دواء اللي حسب الاسبوع مفضل انه المرأة ما تاخدهش، واذا اضطرت انه تاخده لسبب طب ان كان افضل انه يكون تحت استعمال لمدة 48 ساعة.
1: نعم. نصائح اخيرة اللي حابة توجهها لمن تتابعنا الان من النساء الحوامل؟
0: انه تاخد المعلومات الطبية من طبيبتها ومش. نعم. من الاخبار،
1: لا تقرأها فقط في الانترنت يعني. الدكتورة رولا إسكندر شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك يا رب.

0: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، وعدناكم نحكي عن لسعة النملة التي تغزو البلاد قادمة من أمريكا الجنوبية. حتى الآن لا يتسنى لنا الاتصال للحديث حول نملة النار الصغيرة. رح نحاول كمان شوي، تعالوا نستمع للأغنيات.

على أنغام الأغنية نوجه تحية لكل من يتابعنا على الطرقات خاصة، وتحية خاصة ومميزة للصديق شكيب حلبي وكل من معه. رفقتكم السلامة إلى كل مكان.

0: واخيرا تسمم الاتصال للحديث حول النمل، نملة النار الصغيرة تنتشر في البلاد، يبدو أنها جاءتنا من أمريكا الجنوبية. مدير وحدة مكافحة الأفات وعمليات الرشوة في وزارة حماية البيئة في لواء الشمال الدكتور حمزة حبيب الله، تحياتنا.
1: تحياتي إلى كل جميع المستمعات والمستمعين، ومتأسف على التأخير.
0: نعم، ولكن يعني أسرينا، ومنيح اللي أسرينا، خاصة أنه يعني النملة تثير هيك يعني نوع من قلق فيما يحدث. هل بالفعل يعني هناك خطورة من نملة النار؟
1: خطورة نملة النار هي في تكاثرها بكرم من المسكن بكميات اللي قد تسبب أذى لصحة الناس، وقد تسبب برضو أذى للتوازن البيولوجي الإيكولوجي في الطبيعة وفي البيئة.
0: نعم.
1: يعني بكل ما يخص نملة النار الصغيرة، معروف هي من بين 100 نوع منتشر من بوليش بنسميه باللغة العبرية.
0: نعم.
1: ومن أخطر هاي الأنواع. لاحظنا هي الصغيرة مش الكبيرة، لأنه في كمان نملة النار الكبيرة، هذيك خطورتها أكثر على الصحة.
0: نعم.
1: خطورة النملة الصغيرة تقتصر في أنها تحتل الحيز اللي هي بتتواجد فيه.
0: نعم.
1: من جميعه، يعني بتتركش محل
0: على حساب يعني أنواع أخرى من النمل، ولا يعني كمان حشرات ثانية؟
1: على حساب أنواع أخرى من النمل وحشرات وحيوانات وزواحف كمان.
0: نعم.
1: قوة هاي النملة في عملية سيطرتها على المنطقة بطريقة اللي بتسبب عملياً إبعاد جميع الحشرات وجميع الكائنات اللي قد تكون مفيدة للبيئة وللطبيعة. ومشكلتها أنها بتسبب أذى كبير للإنسان.
0: ذكرنا دكتور حمزة بأنها جاءت من أمريكا الجنوبية على ما يبدو يعني في إحدى الحاويات أو يعني شحنات بحرية، ونفهم بأنه المشكلة فيها بأنها تتكاثر يعني بسرعة غير مألوفة. كيف تنجز ذلك؟ دعنا نقول
1: باختصار، النملة موجودة في البلاد من عشرات السنين، قد يكون من 20 سنة. أتت إلى البلاد عن طريق شحنة للأخشاب من منطقة جنوب أمريكا، بالتحديد من البرازيل.
0: نعم.
1: موطنها الأساسي. عدم معالجتها أو عدم اكتشافها في الوقت سبب إلى انتشارها في منطقة غور الأردن، ومن هناك بلشت تنتشر عن طريق النباتات، وبالذات الناقل الأساسي للنملة من محل لمحل هي نقل بنسموه الكين، يعني العش.
0: نعم.
1: اللي قد تكون فيه الملكة والبويضات اللي بتتجمع في عتسيس، يعني في نبتة معينة.
0: نعم. ونفهم بأنه يعني نملة النار عندها يعني كثير ملكات، ولهالسبب أيضا يعني كل ما يتعلق بالتكاثر هو يعني عملية فائقة السرعة.
1: نملة النار ما يميزها شغلتين أساسيات. الأولى إنهن كلهم من نفس العائلة، هي من سلالة واحدة. حتى اليوم إحنا بنفحص دي إن إيه اللي هو المكون الوراثي لكل حيوان، بنلاقي إنه كل دي إن إيه النمل، نملة النار بالأخص، في جميع أنحاء البلاد هي من نفس العائلة. هذا مميز أول، وهذا بنطيها قوة وبنطيها لحمة وبتظل تتعايش مع سوا في مملكات كثيرة. والميزة الثانية إنها تتعدد الملكات. هذا مش مميز عند النمل أو النحل، عادة بيكون ملكة واحدة.
0: الآن ما الحل يعني دكتور حمزة، يعني أنتم في وزارة حماية البيئة؟
1: بداية الحل يكتمل بالتوعية العامة للجمهور. التوعية العامة للجمهور في هذا الصدد مهمة جدا، بالذات للجمهور اللي بيحب يعمل عنده بالبيت مشتل، أو بيحب يعمل عنده بالبيت جنينة حلوة ويجيب ورد. لازم يأخذ بعين الاعتبار يشتري من مشتل اللي هو خالي من هذا النمل. احنا اليوم في وزارة حماية البيئة دورنا في مراقبة انتشار هاي النملة عندون كل الأفات، هو في أماكن البيع للمشاتل وما شابه ذلك، لحد منع انتشارها. في الوقت اللي الإنسان بيكتشفها طبعا في عندك طرق معالجة بدائية، اللي هي قد تكون بحيز البيت العام، انه نعمل لها عملية علاج عن طريق مادة مخصصة لنملة النار الصغيرة للاستعمال البيتي، موجودة في محلات كثيرة بالمبيعات، وفي على مستوى نسميه الاماكن العامة الجناين العمومية.
0: نعم.
1: هي احرية السلطة المحلية تقوم بعمليات الكشف بالبداية عنها وعلاجها عن طريق مادة مختصة لهذا العلاج.
0: نعم. يعني قديش يعني يستغرق دعنا نقول نجاعة هذا الرش؟ يعني هل
1: نجاعة هذا الرش تكتمل بشغلتين؟ في البداية يستعمل الرش على أرضية ناشفة، أرضية رطبة قد تفقد نجاعة المادة المعالجة، فعشان هيك بنكون بالإرشادات حتى على مستوى المادة نفسها المباعة في دفتر إرشادات كيف يستعمل هذه المادة. فلازم يكون المنطقة ناشفة مش رطبة، وعمليا لازم ينعمل مرتين لثلاثة فترة زمنية بين 4 إلى 5 أشهر بين كل مرة ومرة، يعني على مدار السنة من بداية الربيع حتى نهاية الصيف 3 علاجات من هذا النوع قد تعطي عملية تنظيف.
0: لا.
1: المهم
0: أنت يعني كخبير يعني في هذا المجال تتوقع بأنه يعني هذه النملة بالفعل سيتم إبادتها يعني من البلاد، ولا يعني سيقل انتشارها فقط؟
1: من الصعب إبادتها من البلاد لأنه أخذ وقت كثير لحتى اكتشفت في البلاد، حتى عملية رقابة المشاتل قامت بس في الآونة الأخيرة عن طريق وزارة حماية البيئة، معناها مسؤولية وزارة الزراعة كانت هاي الإشي. فإحنا بنشوف إنه عملية إبادتها من البلاد أصبح شيء مستحيل، ولكن لازم تظل تحت السيطرة، والسيطرة هي عن طريق معالجة نيكوداتيت بسموها، وطبعا تعاون بين السلطة المحلية والسكان بكل ما يخص عملية المعالجة المحلية، وطبعا المراقبة على المشاتل.
0: دكتور حمزة حبيب الله، شكرا لكل المعلومات، يعطيك الف عافية.
1: العفو، نهارك سعيد.

على أنغام سيدة مجد الرومي. نقترب من نهاية بيت العيلة، الفقرة الأخيرة سيكون لقاء إعلاني. نشكر حسن المتابعة، شكر خاص لكل من شارك معنا من خبراء وأخصائيين في لقاءات منوعة. الحداد وابتهال حسن عد لكم اللقاء، عدي ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نهار موفق نرجو لكم، إلى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط.
2: واحد من الابحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكر ليزر هالقد هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلاً فيزيوثيرابي، بيكر ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. واثبتت الابحاث انه فيش له عوارض سلبية، لانه هو

0: الوطن على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات
1: أيوة.
0: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكتير ناس سألوني أنا كدوريد يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بدنا نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
0: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم بريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح، رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا التهابات مزمنة اللي
1: صحيح.
0: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
1: مزبوط.
0: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يسلمنا أهلنا اللي دي يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول وبعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
0: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام، يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم، وشغلي تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
1: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
0: الحمد لله، بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حطلي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، نجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام رح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك، أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. نعم. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو،
0: بمنوفيم، والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين،
0: عمره 70 سنة الزلم يعني عم بقول رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب1000
1: 1490 شيكل بس، يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منها
0: بالضبط كمان مرة، والبتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام بين 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذا التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414 إذا نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% جماعة. نعم
0: 1490
1: شيكل بدل
0: هدية عليه اليوم، معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز.
1: حلو يلا عليهم
0: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز إله عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي. هلا أهلا.
2: هذا المضمون مقدم لكم.

0: كمادة إعلانية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 91.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بإخلاء سكان مدينة غزة وتدمير البنى التحتية فيها في حال اختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية عن نوايا لحماس لاختطاف جندي في غزة. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع عن الخط الأصفر قبل القضاء على حماس ونزع سلاحها وتفكيك أنفاقها. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أرجاء البلاد حتى 6 أكتوبر الجاري القادم، في أعقاب تقديرات أجهزة الأمن حول وجود احتمال كبير لهجوم إيراني. وأشار التقرير إلى أنه حتى في هذه اللحظة لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقتال، وأن الحرس الثوري الإيراني قد جهز نفسه لحرب طويلة الأمد، لكن هذا لا ينفي خيار التفاوض. وأضاف محبي أن التفاوض لا يعني المساومة أو السلام، بل هو ساحة أخرى للمعركة. أعلنت الصين اليوم معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية غدا حديث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض العقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد، والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. شن عمدة نيويورك زهران ممداني الليلة الماضية هجوما حادا على رئيس الوزراء نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. جاءت هذه التصريحات في إطار مقابلة معه في شبكة CNN الأمريكية، وذلك عشية وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس القريب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت جنوب البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي. وأضافت الوكالة أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة النبطية، واتضح أن مصدرها أعمال ينفذها الجيش اللبناني. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. حوادث السرقة والسطو كما تابعنا في الأيام الأخيرة بوتيرة

0: ضبط المافيا القفقازية في منطقة كيساريا، الجريمة التي تم توثيقها، ولكن تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبه به وتقديم لائحة اتهام بحقه خلال اليوم، ولكن هذا معناه أنهم وصلوا إلى ما سمي بمن أطلق النار وضغط على الزناد، ولكن لم يصلوا بعد إلى من نفذ. مع ذلك سرعة الوصول إلى المنفذين إذا قارنا هذا الأمر بما يحدث في مجتمعنا العربي. أيضا تهديدات من قبل وزير الأمن بإخلاء غزة مرة أخرى، وهذا إذا تمت عملية اختطاف أو احتجاز لمواطنين إسرائيليين. الوزير كات يطلق هذه التصريحات قبل قليلة. ونبدأ من شفا عمر. تحدثت لرئيس البلدية الأستاذ ناهض خازم كما ذكرت على خلفية اقتحام قسم الجباية الليلة الماضية وسرقة مبلغ مالي كبير، نستمع إلى ما ورد في حديثه.
1: النظر قديش المبلغ، والمبلغ مش كبير يعني، بس بغض النظر نسبيا كلش نسبي، ولكن مجرد أنه يتجرأ ويفوتوا على قسم الجباية في بلدية شفا عمر، واستغلوا طبعا في هذه الظروف انه البنوك مغلقة، ولكن يعني الحمد لله خلينا نقول الخسارة مش كبيرة، ولكن احنا متابعين مع الشرطة اللي كانت موجودة هون، متابعين عملنا ومتابعين الضغط، ولازم البوليس يقوم في واجبه، وقديش ممكن أسرع يكون في عنا نتائج بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا إحنا بالنسبة إن هذا الموضوع يعني أنت بتحكي معي، أنا خلصت جلسة مع كل قسم الجباية في بلدية شفا عمر مع المسؤولين. إحنا بالنسبة إن ونا استخلاص نتائج حدث هذا الحدث، إحنا منراجع أنفسنا، منشوف شو اللي نعمل، كيف نعمل في أي وضع ينعمل. وطبعا إحنا هناك كان في استخلاص للنتائج على المحل، وإحنا في خلينا نقول اليوم تعلمنا الدرس بما معناه انه احنا ما يكونش كمان مره عنا في الاشي اللي مطلوب منا طبعا كبلديه، ولكن طبعا موضوع الامن والامان هو موضوع ومسؤوليه الشرطه، واللي احنا مكملين مع الشرطه لا حتى
0: نعم يعني اولا من ناحيه التفاصيل، هم دخلوا يعني كان هذا الليله الماضيه، ما هي المعلومات في هذا الصدد؟
1: يعني عمليا احنا بشكل دائم الاموال كلياتها خلال النهار، يعني ما فيش عنا خلينا نقول من بيكونش في عنا اموال كبيره داخل الصندوق، ولكن بما انه احنا كنا بالكيبور والعيد قعد 3 ايام، فاحنا اشتغلنا من طبيعه الامر كان هناك مبلغ معين. المبلغ كمان مرة مش قد كبير، يعني
0: عم بيحكوا على 100,000 شيكل وعلى 100,000 شيكل.
1: الشيكات هذه ما حدا بيقدر يقدم عليها وما قدر ما حدا بيقدر يصيبها، ولكن نحكي على 99,000 شيكل بالضبط اللي هن كانوا في صندوق البلدية، وطبعا أخذوهن. احنا منعالج الأمور، احنا منكمل في معالجة الأمور، والشرطة بدها تقوم بواجبها، احنا علينا كبلدية.
0: نعم، ولكن هذه الأموال كانت مثلا داخل خزنة، كيف نجحوا؟
1: طبعا كانت داخل خزنة خزنة يومية، يعني بما معناه مش خزنة اللي هي خلينا نقول هذا الموجود في البلدية، لأنه عمليا بآخر النهار تحول إلى البنوك. الظاهر أنه رابوا استغلوا الظروف أنه في عيد، في عيد الكيبور كانوا البنوك مسكرة، فهذا اللي صار.
0: يعني تم كسر الخزنة أم سرقة الخزنة بما فيها؟
1: بفكر أنه الخزنة صغيرة، يعني مش لدى خزنة كبيرة، يعني ما مش لدى.
0: والشيكات اللي كانت هناك انت عم بتقولي ما في خوف لأنه يمكن رصد كل الشيكات.
1: البوليس بقوم بواجبه، بفكر بيعرف شو يعمل في هذه الأمور.
0: وأنا لست محقق يعني. أستاذ ناهض، ولكن ما لديه علم ماذا يوجد في البلدية؟
1: إحنا بلدية مفتوحة لكل الناس، إحنا بنستقبل كل الناس، قسم الجباية بيستقبل كل مواطني شفا عامر، ومواطني شفا عامر يتحلوا في الروح الأمان يعني. ولكن طبعا احنا بنعيش، هل هن من شفا عامر من خارج شفا عامر؟ احنا ما في عندنا معلومات من اللي قام في هذه السرعة، ولكن احنا طبعا بالنسبة لنا مواطني شفا عامر أعلى وأرقى من انهم يكون في هذه الوضعية، ولكن دائما هناك خلينا نقول أشواك ونغاد، بتأمل ما يكونوا شو من شفا عامر، وإذا من شفا عامر أو من خارج شفا عامر بالنسبة من القانون لازم يأخذ مشروع.
0: في كاميرات في مداخل البلدية والقسم، يعني في توثيق لما حصل؟
1: في شغلات البوليس عم بيشتغل عليها، في عنا كاميرات طبعا في البلدية، ولكن احنا بدنا نقوي كمان كل المنطقة تبعت البلدية. فبالنسبة لنا انا قلت لك على

0: محل كان في استخلاص للنتائج، واحنا بنعرف كيف لازم نشتغل وان شاء الله امن وامان ان شاء الله.
1: نعم. كم عدد الاشخاص وفق الشبهات الذين اقتحموا القسم؟
0: ما فيش عندي معلومات.
1: فيش معلومات يعني. وحتى الان الشرطه طبعا بالصوره ما في، ما طبعا كان ما كان في حدا يعني، ما كان في تهديد مباشر للموظفين.
0: لا
1: كان
0: لا لا, لا ولا اي شيء ولا اي شيء بالمره يعني.
1: هذه المره الاولى التي تحصل يعني بناء على معلوماتك انه يتم اقتحام القسم بهذا الشكل؟
0: يمكن كان بالماضي، ولكن يعني احنا شوف عامر بالعكس الحمد لله يعني، خاصة كل شيء نسبي كمان برجع بقول لك احنا يعني البلد تمام في الامن والامان يعني كل شيء نسبي كمان، وبالعكس يعني منيح اللي اجت بالبلدية ما كانش في شيء تاني عشان نقدر نتخذ الاجراءات اللازمة والاجراءات الحاسمة.
1: ذكرت اجراءات وقائية، عن اي اجراءات نتحدث الى مثلا حراسة امور اخرى؟
0: لا احنا في عنا يعني حارس دائم لقسم الجبائي متواجد دائما موجود عنا، عشان هيك ما يجوش خلال العمل يعني. وبعدين ولكن كل التقنيات اللي لازم نقوم فيها من كاميرات ومن مجسات ومن شغلات تانية احنا لازم طبعا بدنا نحسنها. كانت في عندنا مشكلة بالنسبة للكاميرات مش من اليوم، احنا عم نشتغل عليها. بتأمل حسب البرنامج انه شفا عامر كل شوارع شفا عامر، احنا جبنا ميزانية خاصة انه كل شوارع شفا عامر وكل المؤسسات الشفا عامرية تكون تحت المراقبة 24 ساعة. عم نشتغل على هذا الموضوع من خلال كاميرات متقدمة، في عنا مقاول والمقاول عم بيشتغل على الموضوع. فبتأمل من هون لآخر سنة شفا عامر تكون أكثر أمانا و أكثر راحة على التجول فيه.
1: نعم. وفقط يعني للتوضيح، هذا سؤال بديهي، أنه من دفع ديونه أو دفع مستحقاته والسرقة لا يعني شيء، أنتم الآن كبلدية ستتحملون بين قوسين الخسائر.
0: طبعا بدون شك 100%، اللي دفع بيقدر يكون مأمن، هي علينا.
1: نعم. والشيكات كما ذكرت يعني هل سرقت، وهل هذا يمكن أن يكون مصدر قلق للبعض خاصة أنه قد تصل هذه الشيكات لجهات؟
0: لا ما فيش يعني أنا كل شك موجود عليه ختم بلدية شفا عامر، لا بيقدروش يتصرفوا فيه إلا لبلدية شفا عامر. وطبعا البوليس أخذ إحنا، لأنه حتى كل الشيكات هذه إحنا منوثقها من خلال سرقة اللي احنا بنعمل لكل الشكات،
1: عملية مسح. نعم.
0: عملية مسح لكل الشكات. فإحنا بالنسبة لموضوع الشكات والبوليس بفكر بعرف هذا الموضوع، عنده تجربة كبيرة، وبنفس الوقت هو صاحب الأمر في قضية الأمن والأمان اللي لازم ينعم فيه المؤسسات والمواطن الشفاء.
1: إذن رئيس بلدية شفا عمر ناهض خازم في حديث لإذاعة الشمس حول سرقة قسم الجباية مبلغ مالي 99,000 شيكل ومجموعة من الشيكات. واستمعنا إلى ما قال. أولا يعني هذا أمر مفهوم، ولكن أردنا أن نوضح ذلك، من دفع ديونه وسدد أي مستحقات هذا لا يعني أن البلدية ستطالبه، بالعكس البلدية ستتحمل هذا الأمر. هذه جزئية أولى. القضية الثانية، حتى الآن لا معلومات عن هوية من نفذ وعدد الذين اقتحموا قسم الجباية، والشرطة تحقق في هذا الموضوع، ويقول رئيس البلدية أنه تم استخلاص العبر. الآن إلى قضية أخرى تبقينا في المسار الجنائي. في 23 من أغسطس الماضي قبل شهر أقل يوم، في كيسارية في محطة وقود في أحد المطاعم هناك، تم إطلاق النار على يانيس يوشفايف الذي قيل بأنه يقف على رأس منظمة إجرامية ومن الشخصيات المعروفة في هذا المجال، وتم توثيق عملية قتل وأمام الكاميرات الموجودة هناك. وبعد ذلك كان الحديث عن أن الشخص الذي نفذ العملية كان يعني يضع قناع خاص من السيليكون حتى لا يتم التعرف على تفاصيله. وهذه القضية طبعا أثارت عناوين كبيرة على مستوى الملفات الجنائية والتعامل مع مثل هذه الأحداث وردود الفعل. الشرطة تعلن اليوم أنها نجحت في الوصول إلى من أطلق النار، والحديث عن شخص من سكان بيت شان في 54 من عمره، هكذا تحدث الضابط شادي صياغة من الوحدة المركزية في شرطة الساحل.
2: בתאריך 23/8/2026 בסמוך לשעה 15:00 התקבלו מספר דיווחים במוקד החירום אודות אירוע הירי לעבר אדם בעת שיצא מסעדה בצומת קיסריה. כוחות גדולים שהגיעו לזירה ובסיום הערכת מצב הוטלה חקירה על היחידה המרכזית של מחוז חוף.

0: לאחר ביצוע פעולות חקירה שונות ובתוך שעות ספורות הצליח היחידה המרכזית של מחוז חוף לעלות על זהות החשוד ולבצע את מעצרו, וזאת בסיוע שוטרי הימ"מ ובלשי ימ"ל חוף. היום, בסיום פעולות חקירה אינטנסיביות, תוך שימוש באמצעי חקירה שונים ומגוונים, הצליחה היחידה החוקרת לגבש תשתית ראייתית חזקה נגד החשוד ברצח, ונגדו הוגשה הבוקר הצלת תובע עדי פרקליטות מחוז חיפה. בהמשך, יוגש נגדו כתב אישום. משטרת ישראל תמשיך לפעול ולסכל אירועי אלימות על כל גווניהם, וכן תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי למצות את הדין עם כל המעורבים בתיק.
1: إذن حل لغز هذه الجريمة قد يكون بشكل جزئي من نفذ وأطلق النار، ولكن هذا أيضا تعتبر الشرطة إنجاز، ونحن أبرزنا هذا الموضوع في إطار المقارنات مع حوادث عنف وإطلاق نار وجرائم في مجتمعنا العربي، وهناك نسبة حل اللغز هذه الجرائم منخفض جدا مقارنة مع ما يحدث في الشارع اليهودي الإسرائيلي، وهذه حقيقة يعني لسنا بحاجة لإثباتها. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38، يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رمالله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
3: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: الشمس دائما.
7: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: نحن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة. فقط تحديث وصل قبل قليل من لجنة الانتخابات المركزية، غدا كان من المفروض أن يمثل رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح في القائمة المشتركة دكتور سامي أبو شحادي للنظر في طلب شطبه الذي قدم من قبل الليكود وحزب عثمان يهوديت، ولكن نظرا لتعرضه لحادث كما يبدو سقط لسبب أو ما وسبب آخر نقل إلى المستشفى. الآن يأتينا بأنه هو بحالة صحية جيدة، وتم تقديم طلب لتأجيل الجلسة لأربع 24 ساعة بفعل ما حصل، هذا ما ورد من لجنة الانتخابات المركزية. إذن الجلسة التي كانت مقررة كما يبدو ليوم غد ستؤجل ل 24 ساعة بالنسبة لشطب الدكتور سامي أبو شحادي بناء على الطلبات قدمت من الليكود ومن حزب عثمة يهوديت، هذا نظرا لتعرضه لحادثة، وأكدوا لنا بأن الإصابة طفيفة وخضع لفحوصات، ولكن مع ذلك طلب المحامي الدكتور حسن جبرين التأجيل ل 24 ساعة، وكما يبدو هذا ما سيتم. الآن إلى محور آخر، 10 قتلى في شوارع البلاد منذ يوم الخميس. تابعنا يوم أمس حادث أليم كان في لبعين انجدات لسائق مضخة باطون في لبعين انجدات، واليوم صباحا بلاغ عن وفاة رجل نتيجة إصابته في حادث أيضا في منطقة شفا عمر، وتابعنا أيضا سلسلة حوادث أسفرت عن إصابات وإصابات خطيرة. وتيرة حوادث الطرق مرتفعة جدا، عدد الضحايا في المجتمع العربي تقريبا 41% من مجمل الضحايا منذ مطلع هذا العام. جلاد كيلغوين من المنكالة رشوتة اليوميت اللي بتخوض بدرخيم، الشلوم لخا جلاد.
1: צהריים טובים.
0: תגיד, מה קורה?
1: לא טוב, לא טוב בכבישים, הרבה מאוד הרוגים שאנחנו יכולים להימנע מהם, גם בימים האחרונים, גם ביום כיפור, גם ביום לפני כן היו לנו

إذن كان هذا الحديث أيضا مع جلاد كوين المدير العام للسلطة الوطنية للأمان على الطرق بفعل المعطيات المخيفة كما يمكن يعني نقول بشكل واضح 10 قتلى منذ يوم الخميس. نسبة الضحايا والمصابين العرب عالية جدا أكثر من 41%. إذا أخذنا أيضا المعطيات بالنسبة للضحايا منذ مطلع هذا العام 327 ضحية وهذا ما يحدث ونسبة الإصابة وكذلك الضحايا من مجتمعنا العربي. استمعتم إلى ما قال العامل البشري يلعب دور كبير في هذه الحوادث بالإضافة إلى ما يرتبط بالبنى التحتية وغير ذلك من العوامل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: أهلا وسهلا دوريز. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط.
2: واحد من الأبحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوتراكل بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوة.
2: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بدنا نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع، وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد، فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش، بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما، او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنة، اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع، مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحية هاي الجهاز، اذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها. علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل، التهابات المفاصل المزمنة، الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بيصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو. يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
2: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعين صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع.
1: كل احترام.
2: وعم بشوف ناس.
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة، وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
2: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت إنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. وتأكيدا على كلامك، قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى. أيوة. النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلي تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
2: زي ما قلت لك، بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء مسكة الرقبة، الظهر، هاي

0: السريعة بخلال يوم يومين، علاج علاجين.
1: علاج علاجين بتبلش تحس إنه الحمد لله الأمور انتهت من وراء.
0: الحمد لله بدل ما تلجأ للأدوية الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: أنا بدي أضيفك معلومية.
0: لعوارض سلبية.
1: بدي أضيفك معلومية بدون ذكر أسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير. تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضية الركب وقضية المفاصل. فقال لي دوريد اسمع أنا بدي أجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد إذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا أنت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام راح أقول اسمي وأنا مش خايف أقول بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو
0: بمنوفيم والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
0: عمره 70 سنة الزلم يعني.
1: والاحترام.
0: عمره رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص.
0: اليوم بس عشان نكمل هاي. اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدال 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
1: واو.
0: بألف 1490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها.
0: بالضبط كمان مرة والبتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام خمس أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414
0: 3414
1: إذا نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم 50%
0: 1490
1: شيكل بدل
0: هدية عليه. اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز.
1: حلو يلا عليهم
0: على الدقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: حبيبي. هلا أهلا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة الإشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: بيغ السابع قللوا عدد صادق الاضطراب النص ومتوقعين طوابير كتير طويل مديروا بالك.
9: بعتي لي هذا بعتها لصحباتي بالجروب.
10: بس لحظة كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
12: الشمس دائما.
13: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
2: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. طلب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تأجيل جلسة

0: لجنة الانتخابات المركزية المقررة غدا لمناقشة طلب شطبه عقب تعرضه لإصابة في ظهره، حيث تم نقله إلى مشفى رمبم ووصفت حالته بالجيدة والمستقرة. وفي تعليقه طالب بن غفير بنقل جلسة شطب أبو شحادي إلى المشفى، مدعيا أن أبو شحادي يرتجف خوفا ولذلك يطالب بإلغاء الجلسة. يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد غدا جلسة للنظر في طلبات شطب أحزاب وقوائم ومرشحين عرب بينهم أبو شحادي. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بإخلاء سكان مدينة غزة وتدمير البنى التحتية فيها في حال اختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية عن نوايا حماس لاختطاف جندي في غزة. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع عن الخط الأصفر قبل القضاء على حماس ونزع سلاحها وتفكيك أنفاقها. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كافة أرجاء البلاد حتى 6 أكتوبر القادم في أعقاب تقديرات أجهزة الأمن حول وجود احتمال كبير لهجوم إيراني. هذا وأكد التقرير أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقتال، وأن الحرس الثوري الإيراني قد جهز نفسه لحرب طويلة الأمد، لكن هذا لا ينفي خيار التفاوض. وأضاف محبي أن التفاوض لا يعني المساومة أو السلام، بل هو ساحة أخرى للمعركة. أعلنت الصين اليوم معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض العقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد، والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. شن عمدة نيويورك زهران ممدان الليلة الماضية هجوما حادا على رئيس الوزراء نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وجاءت هذه التصريحات في إطار مقابلة مع ممدان في شبكة CNN، وذلك عشية وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس القريب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض أطراف بلدتي حداثة وبرعشيد جنوب البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي. وأضافت الوكالة أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة النبطية، واتضح أن مصدرها أعمال ينفذها الجيش اللبناني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، تحياتنا للجميع بهيدا الوقت. طبعا 2:04 باستوديوهات الشمس، أنتم مع الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ يعني الأغلب هلأ أكيد بعتقد على الطريق، أكيد هيك دائما طريق السلام اللي نتمنيها للجميع، وتوصلوا سالمين وآمنين.

فيه. ويلا ابتدينا. اهلا وسهلا فيكم، رانيا العالم من وراء المايك، قام معي بإعداد هذا البرنامج خليل حداد، على الهندسة الصوتية عادي ياسين.

ما هيدي الافتتاحية لبرنامجنا لليوم، اخترت لكم حسنة مرسول الحب. هيدي الأغنية جميل جدا على فكرة. تعال نروح للوصوف، ومع الوصوف نحن رح ننتقل لأخبار، هيك الأخبار الأهم اللي كانت طبعا خلال هيدا الأسبوع. بدنا نحكي عن الدراسة اللي كشفت انه 96% من النساء اللي بيحطوا وصلات الرموش عندهم حشرات مجهرية على رموشهم. يعني هيدي الوصلات ممكن تتحول لبيئة مثالية لتكاثر كائنات مجهرية على الجفون. بعد شوي الخبر كاملا.

0: يلا مع الوصوف خلينا نطلع لفاصل بريك قصير، بعد البريك أكيد بنرجع لكتير أخبار هيك، أخبار حلوة مشوقة، وأهم الأخبار اللي هيك كانت على السوشيال ميديا خلال هيدا الأسبوع. بريك يلا نطلع وبنرجع بعد شوي.
1: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا ليش، شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38، يلا نعد.
7: باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
8: شفت كيف 38 فرع؟
9: شفت.
8: لحظة نسينا نقول
10: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
13: الشمس دائما.
14: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
15: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا رجعنا لكم, أهلا وسهلا فيكم هيك مع حلقة جديدة لليوم برنامج ظهيرة هيك على الشمس اللي بيرفقكم على مدار ساعتين من الوقت. رح يكون نحن وياكم نقضي دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقتنا. طيب خليني أخذكم للدراسة الجديدة. طبعا حقيقة هيك هيدي الدراسة عن جد هيك كان كتير مهم لإلي أحكي فيها. الدراسة اللي كشفت أنه 96% من النساء اللي بحطوا وصلات رموش بيكون عندهم حشرات مجهرية. يعني عمليا وصلات الرموش هيدي ممكن تتحول لبيئة مثالية لحتى تتكاثر هذه الكائنات على الرموش. طبعا هيدا الشيء كان من بعد دراسة, وأكدوا من خلال هيدي الدراسة للأخطار الصحية اللي بترتبط بالاستخدام المستمر لوصلات الرموش. يعني هلأ طبعا كل اللي بيعملوا هيدي الوصلات أكيد رح يزعلوا منا, لا ما يزعلوا منا, ولكن يعني نحن عم نحكي طبعا شو الأمور اللي فعليا بتصير وشو عليكم تعملوا إذا في حال حطيتوا وصلات رموش. عليكم تتخذوا أقصى درجة الحماية والوقاية والتنظيف الدائم, وهلأ بحكي لكم شوي, لأنه الفحص المجهري اللي أجري لعينات الرموش عند النساء اللي بحطوا وصلات بانتظام لقيوا هناك في طفيليات مجهرية تعرف بعث الرموش بنسبة بتوصل لوصلت ل 96%. يعني عمليا 24 حالة من أصل 25, عارفين. فجفاف العين وانسداد الغدد, يعني هيدا الشيء اللي طبعا تبين عبر الفحص بالأشعة تحت الحمراء, انه 85% من اللي قاموا بتركيب الرموش لأكثر من 10 مرات عمليا فعليا بيعانوا من خلل بوظائف الغدد الدهنية. فعمليا بيصير في تهيج بالجفون, وفي أعراض أساسا كمان بتصير هنيك, ما بعرف إذا بتحسوا فيها, الحك, الإحمرار, التهيج المستمر. هلأ ليش بيصير هيك؟ لأنه عمليا هيدي الطفيليات هي كائنات مجهرية متواجدة طبيعيا بأعداد بسيطة جدا على البشرة, ولكن صعوبة تنظيف جذور الرموش كتير منيح بسبب المادة اللاصقة عمليا بتأدي لتراكم الزيوت والخلايا الميتة, وهيدا اللي بيخلق بيئة خصبة لتكاثرها وتسببها بالتهاب حافة الجفن. هلأ الدراسة بتوصي دائما وبتقول انه في سبل للوقاية. اول شيء تنظيف المنتظم.

استخدام غسول مخصص ورغوة تنظيف للجفون خالية طبعا من الزيوت يوميا، إراحة الرموش يعني تعطوا رموشكم الطبيعية هيك فترة راحة ما بين مرات التركيب، وكمان الأهم من هيك هو مراجعة طبيب العيون فور ملاحظة حكة أو حرقان مستمر، وهيدا الأهم.

تعرفوا بعدها هيك منصات التواصل هيك تعج بأخبار أصالة وعودة أصالة عشام، هذه العودة المميزة طبعا اللي

حملت عنوان عودة الأصالة. حقيقة كانت عودة رائعة فكرة يعني، بس أنا اللي بدي أحكي فيه عن إطلالتها اللي كانت الإطلال اللي كانت أول شيء من من اختيار نيكولا جبران، والتانية من مثنى الحاج طبعا السوري، هذا المصمم السوري. أول شيء هيك شفناها بإطلالة اللي طبعا حملت اسم نيكولا جبران، يعني إطلالة رائعة جدا. هيك بنقدر نقول اختار، شفنا أنه طبعا هيدا الفستان الذهبي حتى يحاكي ثبات أصالة وبريقة تماما مثل الذهب اللي بيحافظ على جوهره ولمعانه مهما مر عليه الزمن. وهيدي كانت رسالة واضحة على فكرة من حيث الاختيار حقيقة. أما الزخارف استلهمت من الياسمين الدمشقي لحتى يظهر وكأنه يتلألأ على الفستان، وهيدا اللي شفناه. وعلى فكرة هيدا الشيء بحسه كتير منحة ثقة على المسرح، خاصة بهيدي العودة. حقيقة الإطلالة التانية كمان كانت ولا أروع من هيك. الإطلالة التانية كمان كانت من توقيع المصمم السوري مثنى الحاج علي، اللي اختار الأبيض واستلهم الفوليوم الهندسي حول الكتفين والصدر من السيف الدمشقي. وشفنا كمان أون بلوس، إذا شفتوا العباءة كمان بتفاصيل مستوحاة من التراث السوري، وصولا إلى تطريز يدوي صنع خصيصا بدمشق حقيقة. فكانت إطلالتين ولا أروع حقيقة، اثنينات حملوا رسالة كل واحدة فيهن على المسرح. وأنا بقول إنه هاو الإطلالتين زادوها كمان هيك ثقة أكتر وأكتر على المسرح، فكانت أكتر من رائعة حقيقة. كلنا تبعنا وبعدنا لغاية اليوم عم نسمع هيدي الأصداء على هذه العودة كمان.

يلا مين منكم جاهز للخريف؟ مين منكم جاهز يستقبل الخريف وأجواء الخريف وأوراق الخريف واللي بتكون إياه؟ بكرة أعلنت الأرصاد الجوية والحسابات الفلكية عن البداية الرسمية لفصل الخريف اعتبارا من يوم غد الأربعاء. حقيقة هيك حيث طبعا رح تتساوى ساعات الليل والنهار ولا يبدأ الطقس بالانتقال التدريجي نحو الاعتدال والانخفاض بدرجات الحرارة. نأمل يعني إن شاء الله بطبيعة الحال، ما بعرف، خلينا نشوف. بس الخريف عم بيقولوا إنه هيدا العام مش جاي هيك هادي. حذرت مراكز الأرصاد والمناخ هيدا الموسم من ظواهر مناخية حادة تعرف عالميا ومحليا باسم الأسلاف، وهيدي موجات من التقلبات الجوية القوية اللي ممكن تجيب معها عواصف رعدية مفاجئة وهطولات مطرية كمان غزيرة بأوقات قصيرة، وهيدا بيزيد من احتمالات تشكل السيول أيضا ونشاط الرياح القوية. هيدا الخريف، كل اللي ناطرين الخريف استمتعوا أعزائي.

بالخريف وبأجواء الخريف أكيد نتمنى للجميع دائما هيك أجواء خريفية رائعة وآمنة، وابقوا دائما بأمان.

0: يلا تعال اخدكم هيك كمان لبريك قصير، لانه بعد البريك بدي اخدكم لجوله هيك حول العالم لاهم الاخبار، اهم الاخبار اللي صارت واثارت هيك ضجه كمان على منصات التواصل. بعد شوي بنرجع.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: لبروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: كيف السابق قللوا عدد صادق الاقتراع للنص؟ متوقعين طوابير كتير طويل كتير وبال.
6: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
10: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
11: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا.

0: شكراً. نجم 2692 راخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

عن جديد مستمعينا وين ما كنتوا. طبعا كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات أنتم مع إذاعة الشمس، معكم على مدار ساعتين من الوقت. رح نفتح ساعتنا التانية هيك ونفتح خطوطنا لحتى نكون معكم ومع اتصالاتكم وجوائزنا لليوم، وأيضا هيك كمان رح نطرح عليكم موضوع كتير بحب اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، تعطوني رأيكم نتناقش فيه على الهواء ونتحاور فيه. و خليني أخذكم على فكرة بعد شوي، هلأ خلينا نسمع هذه الغنية، بدي أخذكم بعد شوي للأخبار هيك قضايا كيف قولوا أهم الأخبار العالمية اللي أثارت ضجة كتير كبيرة على منصات التواصل بعد شوي.

يلا تأخذكم لأهم الأخبار. إذن أوروبا يا جماعة تعيد الكتاب والقلم لهيك لعالم التعليم. عالم التعليم بأوروبا بلشت عدة دول على فكرة تطبق قرار عودة الكتاب الورقي والقلم وحظر الشاشات الذكية والهواتف داخل المدارس بعد دراسات كشفت تراجع مستويات التركيز وتشتت أذهان الطلاب بسبب التعليم الرقمي المفرط. من الأخبار أيضا كمان من إيطاليا, نروح لإيطاليا. أعلنت رئيسة الوزراء ميلوني مقترح حكومي جديد للمدارس بيشمل حظر النقاب وأغطية الوجه والرأس داخل الفصول الدراسية إلى جانب تحديد سقف لأعداد الطلاب الأجانب. هذا القرار طبعا لأثار حالة واسعة من الجدل والمناقشات الحادة داخل أوروبا بين المدافعين عن الحريات الشخصية والداعمين للتشريعات الجديدة. بفقرة الدراسات العلمية الطبية أطباء وباحثون يترقبون نتائج أكبر تجربة سريرية عالمية أجريت على أكثر من 140 ألف شخص لاختبار فحص دم واحد. قادر هذا الفحص على الكشف المبكر عن نحو 50 نوع من السرطان قبل ظهور أي أعراض. هلأ البحث طبعا بيعتمد على التقنيات الجينية المتقدمة للتعرف على الأثار الدقيقة للمرض بالدم, وبيأكدوا العلماء أنه تطبيق هذا الفحص ممكن يحدث قفزة نوعية غير مسبوقة

ومع الخبر الأخير بطبيعة الحال هيك الحديث يتصدر الحديث عن المنصات قضية انتشار الصور والفيديوهات المزيفة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي شديد الدقة واللي أصبحت تخدع ملايين المستخدمين يوميا وبتتسبب بإشاعات سياسية واجتماعية قبل اكتشافها. هذا التطور طبعا فتح باب النقاش ما بين المتابعين حول كل موضوع فقدان الثقة بكل شيء عم نشوفه على الشاشة، وسط طبعا مطالبات بفرض قوانين بتلزم الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي انها توضح اكتر وتكون واضحة اكتر انه هي منتجة بالذكاء الاصطناعي لحماية عقول الجمهور من التضليل الرقمي.

موجلكم تحية أكيد وين ما كنتوا متابعين معكم ومكملين معكم. بعد شوي بدنا نروح لا محمد خيري, فنان محمد خيري بتعرفوا أنه حصد أفضل جائزة أفضل فنان عربي بمهرجان أفضل

إذن وجهة نظر للفنان محمد خيري. هيدي الغنية طبعا قدمها من خلال الحفل أكيد اللي طرحها مؤخرا وحقق تفاعل لافت وكبير. الأغنية من كلمات يورغو خليل, ألحان فضل سليمان, توزيع باسم رزق. أغنية جميلة جدا على فكرة. إذن وحصد الفنان محمد خيري جائزة أفضل فنان عربي ضمن فعالية مهرجان أفضل دولي ببيروت. مع هذه الأغنية نتابع مشوارنا وبرنامجنا على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشمس.

اوكي تاخذكم لخبر اكيد سمعتوا، ما بعرف كل اللي ما سمعوا ولا سمعوا اكيد اخذكم خبر اللي صعب. يعني الفخامه رح تصير هيك بمتناول الجميع، اللي صعب هيك اكثر يعني رح يقترب كيف بيقولوا من خزانه المراه اكثر من اي وقت مضى. كيف؟ عبر تعاون مرتقب مع H&M اللي بيجمع فخامة تصاميم المصمم اللبناني العالمي بروح الموضة العصرية المتاحة للجميع. هيدا اللي كشفته H&M عن تعاونها المرتقب مع المصمم اللبناني، طبعا بشراكة اللي بتجمع ما بين الأزياء الراقية والانتشار الواسع للعلامة السويدية. طبعا التعاون أكيد هو الأول من نوعه بطبيعة الحال على هيدا المستوى، وهيدا أكيد بشكل محطة جديدة بمسيرة صعب الممتدة لأكثر من 40 سنة، من فساتين السهرة الفاخرة للتطريزات اللافتة والقصات الأنثوية. وعلى فكرة كمان من المرتقب أنه تحمل المجموعة أبرز ملامح أسلوب صعب المفعم بالفخامة والتألق. وكمان ال المجموعة مش رح تقتصر فقط على فساتين السهرة، بل كمان رح تناسب، رح يكون في أزياء اللي تناسب الإطلالات اليومية إلى جانب مجموعة للرجال وإكسسوارات كمان اللي رح تكمل الإطلالة. على فكرة موعد الإطلاق رح يكون ب 22 أكتوبر 26، والمكان بباريس.

طيب اوكي، خلينا اذا مع لهون هيك بنوصل لنهاية الساعة الاولى ونهاية اخبارنا هيك اللي هيك عملنا جولة عبر هيك منصات التواصل واهم الاخبار العالمية اللي كانت ضاجة على منصات التواصل. خليني هلا نطلع، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل عنا نشرة أخبار على رأس الساعة، لأنه بعد هيك رح نكون بساعة وساعة جديدة أنا وياكم على الهواء مباشرة. رح يكون هيك مع موضوع رح نطرحه عليكم ونسمع رأيكم بهيدا الموضوع، نتناقش نتحاور نتبادل أفكار ونشوف هيدا الموضوع قديش هيك شو رأيكم فيه وأنا كمان شو رأيي فيه. يلا فاصل بريك، وبعد البريك نعود لنواصل من جديد.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر خود صوت هامفراتس مدعين القدس وبئر المكسور نجمة 6026 هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
2: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا؟ بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
6: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 6692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميار لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية، بعد أن رأت أن الأدلة المتوافرة تثير ظاهريا شبهة تأييده الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. واستند موقف المستشارة القضائية والمدعي العام أساسا إلى مقال نشره أبو شحادة في 8/1/2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وقالت إن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادي لا يبدد الانطباع بأن ما قاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. بالمقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات قدم

0: قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، إلى جانب القوة اليهودية والصهيونية الدينية وهوية تبوا الديمقراطيين. كما عرض الطلب شطب النائب عوفر كسيف، ورفض أبو شحاد الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة ولا تستند إلى أساس، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. هذا ومن المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب خلال اليومين المقبلين، وفي حال إقرار أي شطب سينقل القرار إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيسة. من جانبه أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت تأييده شطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة 26، على خلفية مقال نشره أبو شحادي في 8 من تشرين أول 2023. وقال حزب أيزنكوت في بيان إن ما كتبه أبو شحادي بعد يوم واحد من هجوم 7 من أكتوبر وبعد اتضاح حجم القتلى والمخطوفين لا يمكن محوه بواسطة منشور توضيحي، ويبقى موقف أيزنكوت إعلانيا فقط، إذ لا يملك حزبه تمثيلا في لجنة الانتخابات المركزية، وبالتالي لن يشارك في التصويت على طلب الشطب. ويأتي موقفه بالتزامن مع دعوة المستشارة القضائية للحكومة اللجنة إلى دراسة الطلب المقدم ضد أبو شحادي بجدية، فيما ينفي الأخير تأييد العنف ويؤكد التزامه بالحل السياسي وحقوق الإنسان. حدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بإخلاء سكان مدينة غزة وتدمير البنى التحتية فيها في حال اختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية عن نوايا حماس لاختطاف جندي في غزة. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع عن الخط الأصفر قبل القضاء على حماس ونزع سلاحها وتفكيك أنفاقها. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أرجاء البلاد حتى 6 من أكتوبر، في أعقاب تقديرات أجهزة الأمن حول وجود احتمال كبير لهجوم إيراني. أشار التقرير إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تغير في تعليمات الجبهة الداخلية. النبأ الأخير، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقتال، وأن الحرس الثوري الإيراني قد جهز نفسه لحرب طويلة الأمد، لكن هذا لا ينفي خيار التفاوض. وأضاف محبي أن التفاوض لا يعني المساومة أو السلام، بل هو ساحة أخرى للمعركة. ختاما الأحوال الجوية.
1: الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وتتهيأ الفرصة صباحا لهطول زخات خفيفة من المطر في القدس 28 درجة، الجليل كذلك، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل الشمالي 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

فينا حقيقة. وبالسنوات الأخيرة منلاحظ كتير أنه الحدود بين المساحة الخاصة والمساحة العامة أصبحت ضبابية بعد الشيء. يعني بتكون قاعد بأمان الله كيف بيقولوا بشي كافي هيك لحتى تشرب القهوة بهدوء ورواء، بتتفاجأ بشخص حدك عم يحكي بالتليفون، فاتح السبيكر وعم يحكي بالتليفون وكأنه موجود ببيته، أو مثلا حدا قاعد حدك أو قبالك عم يتصفح بالتليفون على تيك توك أو أي ريلز مثلا بدون سماعات الأذن مثلا، وعم بيسمعك وكأنك أنت عم يعني عم تتشارك معه هذه الفيديوهات. ناهيكم طبعا كمان عن سلوكيات اللي ممكن تكون بالمواصلات العامة، ممكن تكون كمان بالسفر، يعني بالعربي ما عم بيكون في احترام للمسافات الشخصية حقيقة. يعني كتير بحب هيك تشاركوني رأيكم بهيدا الموضوع، بحب هيك اسمع منكم شو هو السلوك اليومي من الغرباء بالأماكن العامة اللي زعجكم أو ممكن يزعجكم ويعكر مزاجكم، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها، هل بتتجاهلوا أو إنكم بتحكوا بلباقة أو إنكم بتنسحبوا من المكان ببساطة. هيدي هي هيدا موضوعنا لليوم، وهيدا الموضوع اللي حابة احكي فيه لليوم حقيقة، لأنه هيدا الموضوع بنعيشه كلنا سوا أساسا بكل محل، هيك ما بقى فيه هيك احترام هيك للمساحة العامة وللأماكن العامة، وكأنه المكان العام أصبح ملك لك، كل ملك خاص لكل حدا. فإذا شو السلوك اليوم هيك بالأماكن العامة اللي ممكن يزعجكم أو زعجكم أو ممكن يعكر مزاجكم، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها، هل بتتجاهلوا أم إنكم هل ممكن تجوا تتوجهوا وتحكوا بلباقة أو ممكن تنسحبوا ببساطة من المكان. برنامجنا لليوم برعاية بيبي شارك. بيبي شارك طبعا قاعة ألعاب، مطعم شيف مع أطيب وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، دخول مجاني لقاعة الألعاب ببيبي شارك من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 12 ظهرا على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. يعني ببساطة بتتمتعوا بوجبة فطور صحية وشهية، وأولادكم بيدخلوا مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك. إذا حابين هيك تحجزوا أكيد للحجز والاستفسار على 054-835-0840. وهيدي الحملة على فكرة بس لوجبة الفطور، يعني من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 12. بس كلنا بنعرف إنه حملات بيبي شارك ما بتنتهي وما بتخلص. في عندكم حملة 25 شيكل دخولية لبيبي شارك من الثانين للخميس، مناسبة شهر 9 عودة الأولاد للمدارس. فبيبي شارك بيتمنى لكم سنة دراسية ناجحة، وهيدي الحملة فقط لشهر سبتمبر من الثانين للخميس. معنا بطاقات لألعاب الكهرباء بقيمة 300 شيكل كل بطاقة، يلا على 04-60-10-101 نحنا رح نبتدي. فتحنا خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم وتحكوا لي شو السلوك اليومي إذن هيك من الناس بالأماكن العامة اللي بيزعجكم أو زعجكم وصارت معكم وعكر مزاجكم، وكيف تصرفتوا أو كيف كنتوا بتتصرفوا وقتها، هل تتجاهلوا أم ممكن تتوجهوا وتحكوا بكتير لباقة واحترام أو ممكن ببساطة تنسحبوا من المكان. yeah. على 04-60-10-101 نحن ابتدينا المشوار وفتحنا خطوطنا، وأهلا وسهلا فيكم بساعتنا التانية. معنا على الهندسة الصوتية إيهاب عويس، من وراء المايك رانيا العلم، أعداد هذا البرنامج معي

0: على 0460-10-101 شو السلوك اليومي من الناس بالأماكن العامة اللي عن جد ممكن يزعجكم فورا أو يعكر مزاجكم، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها؟ هل ممكن تتجاهلوا؟ هل ممكن هيك تتوجهوا وتحكوا بكتير لباقة واحترام؟ أو ممكن ببساطة تنسحبوا من المكان؟ حبي كتير اسمع رأيكم بهيدا الموضوع حقيقة. وتعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بأولاد أول اتصال معنا لليوم. نقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: يا ميت أهلا.
1: أشارك موضوع نعيم معك.
0: نعيم.
1: أنا على السلوك، على السلوك اللي بالمطعم مثلا، بيكونوا هو بيت كافيه بيكونوا عاملين ضجة، بوضع المعيش اللي احنا عايشين فيه، إذا بتروح توجهي له بتعرفي شو طخيخ هو لمين مكسار. ما نسحب أهون إشي.
0: أهون شي تنسحب.
1: أيوة.
0: يعني ما في مجال مثلا هيك نتوجه مرحبا، ممكن هيك بس شوي الصوت عالي، يعني لهالدرجة صرنا عن جد هيك نخاف مثلا، ما نفضل ما نحكي وما نعبر عن انزعاجنا مثلا.
1: حاسب اطلع شوف لك محل تاني في هدوء أكتر. بفضل شنو حدا يحكي يعني أو حدا يسأل.
0: بس كيف كنت بتوصف هيدا السلوك؟ يعني عن جد بطل في احترام هيك هيك المساحات العامة للحيز العام.
1: يعني مثلاً مرات الواحد يروح وعيلته يقعد بمحل هادي هيك، يعني يروق حاله، هرجي لفنجان قهوة. كيف قلت أنت البرنامج مفتح لك التيك توك أو مفتح الفيسبوك وبسمع؟ طب أنا بديش أسمع، أنا مش مجبور أسمعك يعني. حط الزيور، حط إيش، أنا بعرفش. وضع بخزي، وضع مزري.
0: طيب شكرا نعيم، شكرا يعني على اتصالك وعلى مشاركتك، ومنتأمل خير حقيقة. يعني نحن بنقول مش ضد انه الانسان مثلا هيك يحضر او يسمع او اي شيء، بس بأدب وبهيك بشيء انه كمان تعطي غيرك انه يكون قاعد ومرتاح، تقدر تحط السماعات ببساطة. شكرا كتير لك، يعطيك الف عافية. شكرا نعيم، تحياتي لك، الى اللقاء. يلا على 0460-10-101 إذن بيبي شارك عربي، بيبي شارك قاعة ألعاب راقية وجديدة ومناسبة كمان لكل الأجيال، ومطعم شيف ولا أطيب. عندكم دخول مجاني لقاعة الألعاب من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية، وعملوا عندكم كمان حملة بيبي شارك الجديدة اللي بتخلصش أبدا الحملات عنده، حملة 25 شكل دخولية لبيبي شارك من التنين للخميس مناسبة رجوع الأولاد للمدارس. وبطبيعة الحال هيدا الشيء فقط لهيدا الشهر، شهر سبتمبر الحالي من التنين للخميس. يلا شاركوني إذن شو السلوك اليومي اللي بتواجهوه، مش بس إنه بشكل عام فعليا، من الناس بالأماكن العامة اللي بيزعجكن عن جد واللي بيعكر مزاجكن، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها؟ هل بتتجاهلوا أم إنه بتقوموا بتطلبوا بكل لباقة واحترام، أم إنكن بتنسحبوا ببساطة من المكان نفسه؟
2: شايف أكتر من حلو ولا ببالي حبك انتي بسرعة بالقلب.
0: بطبيعة الحال طبعا معنا 3 بطاقات لألعاب الكهرباء بقيمة 300 شيكل كل بطاقة، وأكيد كل مين بيشاركنا طبعا اسمه رح يفوت بالقرعة لليوم.
2: يا سلام يا سلام.
0: يلا مع اتصالاتكم مكملين، ومنروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. مرحبا.

0: يعطيك العافية.
1: مرحبا أهلا.
0: بدي أسألك سؤال.
1: تفضل. مين معي أول شيء؟
0: أحمد عواد من طمرة.
1: مين؟
0: محمد عواد من طمرة.
1: محمد أهلا يا محمد، شو أخبارك؟
0: الحمد لله.
1: يلا محمد تفضل.
0: شو رأيك بالأولاد اللي بيرقوش على المدارس برجعة المدارس؟
1: أوكي.
0: شو رأيك؟
1: ما فهمت سؤالك. شو رأيي بالأولاد اللي ما بيروحوا على المدارس؟
0: الأولاد اللي ما بيروحوا على المدارس وبنزلوا على الشغل اللي هو لدرجة الأيامات، الناس اللي بتطوخ ورايحة على هاي المحلات. هاي الموضوع الأساس.
1: كمان مرة تشرح لي، انت قلت لي شو رأيك بالأولاد اللي ما بيروحوا على المدارس بيروحوا على الشغل؟
0: بروح على الشغل اللي هو عشان يجيبه وصاري بطريقة سنجل.
1: اوكي. لا هيدا موضوع اخر اصبح عزيزي، هيدا موضوع اخر. انا عم بسأل على كل موضوع السلوكيات اليومية اللي نحن منواجهها بالمساحات العامة ببساطة.
0: كيف انت واحد من السلوكيات؟
1: اوكي مزبوط، هيدا واحد ممكن يكون واحد من السلوكيات، ولكن هيدا الشيء بيرجع للاهل. يعني هيدا الشيء انه لابني مش بالمدرسه، وين الاهل؟ يعني بطبيعه الحال مش هيدا. انا حقيقه انا كنت كتير بحب اسمع انك انت اذا كنت موجود اوكي، او بتعرف شو، اذا انت اليوم بتشوف مثلا ولد مش رايح على المدرسه عم يشتغل، شو بتفكر انت؟ شو بتقول بينك وبين حالك؟ هل ممكن يكون تقدر تروح وتحكي معه وبتقول له مثلا انت ليش مش بالمدرسه، ليه ما بتروح على المدرسه؟ هل ممكن تتوجه مثلا لحدا معين؟
0: لا بغضرش. لا الصراحه مسكين. لا الصراحه مش راح اغرره، لانه ممكن اواجه من وراء هذا السؤال مش فاكر.
1: طب شو السلوكيات، شو الامور اللي انت بتشوفها هيك بالحيز العام اللي ممكن تزعجك، غير اللي شفته، غير انه الطلاب اللي لازم يكون بالمدارس ومش موجودين بالمدارس؟ بزعجك إذا أنت بتكون قاعد هيك رايح هيك تروق أنت والعيلة، بزعجك الصوت العالي من حدا ماسك التليفون وعم يحكي بصوت عالي؟
0: طبعا إيش بزعجني.
1: شو كنت بتعمل؟ بتنسحب من المكان، أو إنه مثلا لا. بتروح بتطلب بكتير لباقة واحترام، أو إنه مثلا بتتجاهل الموضوع؟
0: لا طبعا بروح بطلب، لأنه هذا المكان مكان عام. مش مكان لا إنسان بني آدم، اللي هو مكان برفيه لإكس بني آدم اللي يحكي فيه بصوت عالي. طبعا بروح أحكي معاه، وزي ما قال الشاب اللي كان يحكي قبلي يحط أذنية.
1: حلو. يعني صارت معك قبل؟
0: طبعا صارت معاي، وطلبت وسكر السخاء واحترم رأيي
1: جميل. حلو طبعا، لأنه دائما لازم ناخذ هيك بعين الاعتبار، نحترم الآخرين. شكرا كتير طبعا. شكرا على مشاركتك معنا. شكرا على اتصالك، يعطيك العافية. شكرا، تحياتي على 0460101. نحن منكمل طبعا، وبحب كتير اسمع منكم إذا صارت معكم وشو تصرفتوا وكيف تصرفتوا وكل هيدي التفاصيل على الهواء على 0460101. بناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. الو مرحبا.
2: مرحبا.
1: مرحبتين. هلا
2: يعطيك العافيه.
1: اهلين. هلا مين معي؟
2: مي احمد.
1: اهلا يا احمد، شو اخبارك احمد؟
2: تمام
1: يا ميت.
2: حبيت اشارك هيك، اقول لكم عن سلوك، احكي عن سلوك اللي هو موجود ولا يقتصر على جيل معين، يعني هو موجود عند الكبار قبل الصغار. بهني كثير منتشر في بلدات العربية، خلينا نقول في الآونة الأخيرة. سلوك الركوب على دراجات النارية أو التراكتورون.
1: حلو.
2: بساعات المغرب وورا، والأهالي بتبلش بتتنيم أولادها أو تحضرهم لأنه يفوتوا على الأسرة ويناموا. فيبلشوا بالحارات يساوي هاي الأصوات في التراكتورون أو في المطور، وطبعا لا رقيب ولا حسيب. لشخص أنا من السؤال تبعك، هل ممكن أتوجه وأروح أحكي؟ لا، هو بالعادي بفضل أسكر الأبواب وأسكر الشبابيك وأسكر البرندة تبعتي ولا أسمع هالأصوات، لأنه الحدا اللي بيسمح لحاله يطلع بهاي الطريقة ويعمل بهاي هاي الضجة، خصوصا أنه في أحياء اللي فيها أولاد صغيرة ممكن تنام أو ناس بتروح على الشغل، بتوقع فيش مجال أنه نحكي معهن أو نتفاهم معهن.
1: شو اللي بيمنعك تتوجه لهم هيك بطريقة مثلا حلوة، تحكي معهم، توعيهم، يمكن تعطيهم نصيحة مثلا، شو المشكلة؟
2: وفي يمكن قبل 10-15 سنة هذا الإشي كان تكيف، يعني كان ممكن ينعمل أنه عن جد تروح تحكي وتوجه بطريقة

0: الأبقى والناس اللي قبالك يفهموك. اليوم خلينا نقول 90% من الحالات لا، ما حدا راح يتفهمك وراح يقابلك بعنف وراح يقابلك بصراخ وممكن الشيء يتطور لأكثر وأكثر. وتعرفش مين اللي قبالك جارك اليوم، انت يمكن بتشوفه بتقوله مرحبا أهلين، أما بوقت الجد أو بالموقف الصعب تعرف شو ممكن يعمل. فلا، بدي أحافظ على بيتي وعلى أولادي وعلى الحي تبعي، بسكر شبابيكي وبديش أقعد على البرندة ولا على المصيف وخلص. يعني خليني أقول بحافظ على حالي بهاي الطريقة ولا إني أتوجه، لأنه هيك الوضع اليوم. الوضع اليوم جدا مزري من هاي الناحية للأسف الشديد. يعني
1: بس تعرف السؤال، يعني قديش صمتنا نحن اليوم؟ يعني مش أول مرة عم بسمع حدا إنه يعني هلأ بطبيعة الحال على مستوى هلأ بداية البرنامج إنه بفضلوا الكل ما يتوجهوا يحكوا، بفضلوا يسكتوا أو ينسحبوا. يعني قديش هيك الصمت، ما بتشوف إنه صمتنا عم بيساهم أحيانا بجعل هيدي السلوكيات تبدو طبيعية ومقبولة؟
0: في منه حكيك، أنا ممكن أتفهم الرأي اللي أنت عم تحكيه، بس من ناحية تانية احنا فيش عندنا لا رقيب ولا حسيب. احنا مش في عندنا شرطه هون اللي هي موجوده دائما في بناء، يعني اللي صار معنا موقف معي ممكن نصل يجوا ويحاسبوا ويجوا يشوفوا. لا، فعشان هيك اغلب الناس بتفضل عمي انا بدي اظن ببيتي، بدي اعيش بسلام انا واولادي، ولا بدي يعني اعطي ملاحظه لحدا ولا عبالي، حتى لو الاشي مزعج يعني بدي اخده انا وابلع ولا اطلع اعمل مشاكل مع الناس. يعني بتعرفي شيء إشي كيف بتطور. وأنا بتفهم الناس على الآخر بهذا التوجه.
1: يعني بفضل سلوك يزعجني ولا يجيني وجع راس من وراء.
0: الوضع الراهن
1: للأسف
0: كان اجتماعيا وسياسيا وحكوميا. طبعا هذا التوجه اللي بنظري سليم.
1: واو، شكرا كتير. أول شيء بدي أشكرك لمشاركتك حقيقة، يعني بس إنه حقيقة يعني خلنا نقول إنه بيوجع هيدا الكلام، إنه نحنا لما عم نشوف يعني أولاد بهيدا الجيل اللي ممكن يتقبلوا النصيحة، ونعود أولادنا دائما إنه في احترام للأشخاص الكبار، في احترام للأماكن العامة، في احترام، هيدا كله بيرجع بالتربية ببيوتنا، ما خصش حدا تاني صدقني. في بيوتنا نحنا اليوم اللي عم بتربي هذه الأجيال، ولازم يكون في مبادئ وقيم تتربى عليها. فاليوم ما في تربية على مبادئ وقيم، عرفت كيف؟ فعليا هيك، هيدا للأسف. شكرا كتير لمشاركتك معنا عن جد، شكرا شكرا جزيلا، تحياتي. خلوني اطلع لفاصل، وبدي اعتذر طبعا من اللي عم ينتظروني على الهاتف، انتظروني انا بدي اياكم تكونوا معي على الهواء. بدي اطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: كلية عوجن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عوجن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
4: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: يا فجينز يا فجينز أحسن لي يا فجينز.
10: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويب.

0: بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: يلا إذن برنامجنا برعاية بيبي شارك، طبعا قاعة ألعاب راقية حديثة مناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب، دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. ومش بس هيك، في عندكم كمان حملة 25 شيكل لبيبي شارك من التنين للخميس، مناسبة رجوع الأول أولاد للمدارس. فما تنسوا أبدا أنه برنامجنا برعاية بيبي شارك عربي. يلا إذن برنامجنا اليوم، سؤالنا لإلكن، شو السلوك اليومي من أشخاص إن كان بالأماكن العامة طبعا اللي بيزعجكن فورا واللي ممكن يعكر مزاجكن، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها؟ هل ممكن تتجاهلوا أو ممكن تتوجهوا وتحكوا بكتير لباقة أو ممكن تنسحبوا؟ وبحب اسمع آراءكم قصصكم حقيقة اللي واجهتكم وين ما كان، مش مهم، مش بس بالمطاعم، إن كان بالشارع، إن كان بالمواصلات العامة، إن كان بالسفر بالمطار، بأي مكان إن كان حقيقة، لأنه هيدا الموضوع كتير مهم. يعني بتعرفوا كتير مهم هيك نحكي بهيدا الموضوع، لأنه كيف عم بسمع منكم حقيقة أنه عم نفضل نصمت على أنه نروح نحكي. تعال نشوف معنا على الهواء مباشرة على 0460 10 101 اتصال جديد. أهلا وسهلا بمين، مرحبا.
6: سليم من الناصر.
5: أهلا يا سليم، كيفك سليم؟
6: عليين رانيا،
5: كيفك؟ تمام الحمد لله. تعالي صوتك بس سليم، لأنه نحن مش عم نسمعك منيح.
6: الله
5: يا هلا بيك، أهلا سليم، شاركنا سليم.
6: برنامج برعاية بيبي شارك عظام.
5: نعم.
6: الموقع كتير حلو كنا فيه، والله يعطيه الألف عافية.
5: نعم.
6: وقاعدة حلوة وخدمة بالجنة.
5: جميل، جميل جدا.
6: بالنسبة للمستمعين اللي حكوا قبل إنه ما نحكيش مع الغلط، نحكيش مع الناس اللي بتعمل ضجة أو هذا الاشي، يعني ادى لكثير اشياء مش منيحه. يعني وصلنا للي احنا واصلين له. المفروض انه احنا نحكي ونواجه، واذا حوج الاول حوج الامر، يعني يعني نسال ابو اللي عامل المشكله، اللي عامل الضجه، بيطلع بالليل بالتراكتورون او كذا، يعني لا نحكي ولا تقع حياتي لا سمح الله، ولا يقع مشكلة أكبر منها.
5: فعليا يعني أنا برأيي التوجه للأهل هيك بأنه كمان هيدا حفاظا، أيضا كمان هذا التوجه هو عمليا هو حفاظا على سلامة الأولاد، يعني كمان عمليا
6: طبعا. يعني إحنا بلا مؤاخذة إحنا الكبار المفروض إنه إحنا نوعي الصغار، يعني الصغار إذا بسمعوش من الكبار هاي مشكلة. اللي ما بردعوا مثلاً الدين والإنسانية في قانون بردعوا، فهم كيف؟ بفضل أنا كل حارة مثلاً يكون في لجنة ويكون في وطب بين الإبايات، بين الإبايات
5: 100%، ومش بس بالحارة. ممكن يكون بالبلد نفسها كمان، وفي كبار البلد أيضا كمان
6: على مجال نقطة. يعني المجموعة هاي تكون على مجال الحارة. كل اللي بالحارة، خلينا نقول في 100 عائلة مثلا، تكون في واتساب تواصل، أي مشكلة صغيرة، أي استفسار، أي سيارة
5: كمان فكرة،
6: من دون شوشرة ومن دون تطلع صوت ومشاكل. فالمجموعة هاي تكون على تواصل، إذا ولد مني أولاد مثلا أبو فلان يا أبو فلان بهمش ابنك بيطلع بالتركتور من دون ضجة وإزعاج وتتوجه له ويتوجه لك، فاهم؟ اللي صاحب المشكلة أو الأبو تبع طبع الولد هو يطبش راسه مع ابنه
5: 100%.
6: فإحنا يعني ما بداش ابنك يعني يدهك ولد وبعدين أنت يصير كلفك، مش يصير كلفك أكثر بكثير، بدك محامية كذا وبدك مشاكل وبدك كذا. فكل حارة أنا بفضل يكون في مجموعة واتساب اللي يتواصلوا مع بعض.
5: شكرا سليم. سليم فكرة جدا رائعة، فكرة جدا رائعة حقيقة. بدي أشكرك كتير سليم على مشاركتك، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. تعال نروح على 0460-101 ونقول اتصال جديد على الهواء مباشرة لمين. مرحبا. توطلنا صوت الراديو لو سمحتوا، تسمعونا عن طريق التليفون. مرحبا. مرحبتين. هلا وداد، أهلا وسهلا فيك وداد. وداد في كتير هيك مش عم اسمعك بوضوح، اسمعيني فقط عن طريق التليفون لو سمحتي. وداد ألو. هلا سيما تفضلي، أهلا وسهلا فيك، كيفك؟
7: الحمد لله.
5: أهلا فيك يا وداد. وداد صارت معك، صار معك هيدا الموقف؟
7: كثير صار معنا.
5: نعم
7: كثير بصير معنا مواقف، بس الواحد بغض النظر أولاد.
5: لا مش بالضرورة أولاد، أنا مش عم بحكي بس على أولاد، عم بحكي أنا بأماكن عامة. ممكن تكوني قاعدة بأي مكان هيك رايحة تروقي راسك، شخص فاتح التليفون مثلا، حاطت على السبيكر عم يحكي تليفون أو عم يحضر على التيك توك أو عم عرفتي كيف، هيدا المقصود. ونحن مش بس كمان عم نحكي على الأولاد، عم نحكي على
7: حتى المحلات روح نشتري، يعني حتى اللي بتكون هناك بتبيع أو إشي زي اللي يعني تشكي معاها زي اللي هيك مكشر زي حمليتك جميلة، كثير عم بتصير معاي مواقف هاي يعني. وأنا صراحة هاي العادة بحبهاش يعني.
5: أوكي أنت شو بتتصرفي بهيك مواقف؟ احكي لي شو تصرفتي بهيك مواقف؟
7: أول مرة بغض النظر، ثاني مرة بغض النظر. يعني صراحة هون قبل أسبوعين كانت معي مرة ثانية كنا على محل يعني ما نشتريك مؤلم بيتها.
5: نعم.
7: بنسألها عتير في أسعار مسعارة وفي أشي مش مسعار، في صبية تشتغل بقولها حبيبتي قديها مسعره، بتقلي تعرف استنى شوي وعليش هيك بلبرة يعني. أول مرة خدت مرة عمي سألتها بعد شو على الأشي كمان نفس الأشي تصرفت معنا. يعني إحنا بنشتري من هذا المحل ومعروف هذا المحل. آخر أشي فقعت معي صراحة قلت لها حبيبتي شايفتنا إحنا بنشحر يعني هيك، قلت لها قلت لها هذا التصرف مش حلو منك، اتعصبنت عليها قلت لها انا بدي اشوف صاحب المحل. وصراحه بس طلعت وهيك اجت علي على السياره قلت لها اسمح حبيبتي انا 14 مثل حدا، انا صحيح انت تصرفتي معنا مش منيح بس انا مش من هذا النوع اللي بروح اخرب عليكي او بقطع رزقك، ومش حلوه منك الناس اللي تتصرفي معها بشيء حلو. قالت لي انا
5: متاسفه
7: كثير وانا
5: كنت متضايقه، وبعرف هيك هو هيك. اوقات الانسان مثلا ممكن يكون متضايق، عشان هيك بالضبط بدل ما كنا نعصب نحن كنا ممكن نقول مثلا معلش عم بطلب انا بكتير هيك هدوء بكتير احترام لو سمحت هيك تجاوبين.
7: اوكي قررت هذا الشيء يعني.
5: نعم
7: راح وقعت معي انا
5: وداد.
7: يعني الحمد لله بس انا قلبي طيب يعني
5: اكيد لا شك.
7: انا حتاني أما قلت له حبيبتي أنا مش أقطع بدك ومش حلو تتصرفي معنا.
5: أكيد أكيد أكيد يعني. أكيد حلو دائما نحكي ونتوجه بكتير هيك لباقة واحترام، بتكون الرسالة وصلت، الرسالة وصلت وما حسينا حالنا أنه مغلوب علينا، ولأنه في أمور كتير مش ممكن التغاضي عنها والسكوت عنها. شكرا كتير لألك وداد، يعطيك العافية. شكرا عزيزتي، تحياتي. يلا منروح لاتصال جديد على 0460-101. بيبي شارك طبعا برنامجنا برعاية بيبي شارك، منقول مرحبا لمين؟
8: ألو.
5: مرحبا. يزيدك. هلا مين معي؟
8: محميد من أم الفحم.
5: محميد أهلا يا محميد من أم الفحم، كيفك يا محميد؟
8: شارك
5: صح؟ نعم صحيح صحيح، برنامجنا برعاية بيبي شارك.
8: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.
5: شكرا.
8: بالنسبة لفين بالمتحن فتح النافورة منتزه النافورة.
5: أيوة
8: يعني الواحد بعد ياخذ اولاد يريح يستمتع
9: بالهدوء.

0: الورد في النافورة نفسها، وإذا بالشباب تركتورون اسمه السكوتر،
1: السكوتر
0: سكوتر موسيقى يعني جد هو النافورة عملت للإزعاج ولي عملت للإنسان فعلا يتجول وتريح ويتنفس.
1: صحيح،
0: يعني مشكلة. وانا بروح الكاوي مرات يوم سبت على اساس اكل مع اصحاب، واذا بالشباب التكتوك وكل هاي الاشياء صوت عالي يعني ومشكلة من الغرس برضو. احنا
1: ما بتتوجه، ما بتحكي، ما بتطلب، ما بتضل تنسحب ولا شو بتعمل؟ شو عملت؟ تحكي لي.
0: لازم اسمعي، لازم
1: هاي مش مشكلة انك انت تطلب بكتير احترام وهدوء مثلا، هاي دي لا تعد انك انت رايح تعمل مشكلة. لا اذا شفته انه هو بده يتمشكل از انسحب، معناته انسحب بهدوء. كيف؟
0: اشي عام
1: اي اكيد طبعا
0: بارس انا اقيده واكون عمي طبق الصور مش مدرسة او صف او محاضرات. احنا تعرف اي محل ايوه انت في الباص ما حد ينام لو سمحت اللي وراي بس قدامي بط الصوت لو سمحت.
1: بس حتى بمكان عام مش من المفروض انك انت تكون قاعد بمكان عام وتسمع الاصوات
0: اللي برضو.
1: لا مش قضية تقيده، قضية في احترام، في لباقة، في
0: هذا اسمه اللي بتعلق السخيل يعني بالتربية. يعني هل ترى تربى انه يحترم الاخر ولا لا؟ اما اروح اغضب واخذ تليفون وانسر ووطي الصوت يعني بتصير عنا عائلات وحدة يلا مشان ازعاج. انت مزعج، انت شايف ازعاج
1: تقدر تسحبي
0: من المكان. ها
1: صحيح،
0: أترأي
1: ما نحترم رأيك أكيد، كل إنسان بالنهاية ورأيه كيف كيف كيف بيشوف الأمور فعليا. هيك نحن بس هيك عم نطرح الموضوع حقيقة لحتى نشوف إنه قديش مهم اليوم هيك الاحترام بالأماكن العامة، الاحترام المكان، لأنه المكان العام هو مكان لكل الناس مش مكان لشخص لحتى تتصرف فيه أنت كيف ما بدك وتسمع شو ما بدك وأصوات عالية وإزعاج وما بعرف شو. لا، في ناس كتير هيدا المكان اللي بتكون قاعدة فيه جاي ترتاح تروق راسها بأي مكان كان، مش مهم وين، هيدا اللي نحن عم نحكي فيه. شكرا، هيدا حق على فكرة. هيدا حقك بالراحة، هيدا أهم شيء. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا محميد، يعطيك ألف عافية، تحياتنا لإلك، شكرا جزيلا. تعال نطلع لفاصل لأنه كمان واو الوقت عم ينتهي بسرعة، خلينا نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل مباشرة نواصل.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات اخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، رخص دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
7: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رز محملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
8: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط، نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
9: بيبي شارك بعرابي
10: الشمس دائماً.

0: يلا على 0-64-10-101. إذا سؤالنا لإلكم اليوم حقيقة هيك هو شو السلوك اليومي من الناس بالأماكن العامة اللي بيزعجكم وبيعكر مزاجكم، وكيف كنتوا بتتصرفوا وقتها؟ هل بتتجاهلوا أم بتحكوا بلباقة وبتتوجهوا بلباقة، أو إنه بتنسحبوا من المكان ببساطة؟ هيدا سؤالنا لإلكم لليوم. هيك بحب كتير اسمع رأيكم بهيدا الموضوع. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيبي شارك عرابي، طبعا قاعة ألعاب ومطعم شيف، ودخول مجاني لقاعة الألعاب من الساعة 9 لغاية الساعة 12. أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا، منقول لمين؟ مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة مرحبا، أهلا وسهلا بمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بدي أعلق على المستمع اللي حكى قبلي، مش الآخر واحد اللي قبله شوية.
0: نعم تفضل.
1: صح زي ما قال، كانت كلمة زمان للكبار اللي قبل 10-15 سنة صح كان لينا كلام. أما اليوم كل اللي تحكي وكل اللي حكوه 100% صادقين. بس بدي أسأل سؤال، وين الأبو لما قبل لا أروح للأبو أقول له ابنك راكب تراكتورون أو راكب دراجة نارية أو بسكليت أو ويساوي راش، وين هو يكون الأب؟ وين يكون؟ مش شايف ابنه؟ هذا السؤال. ما ظل بي كلمة للكبار اليوم ولا مرة الأب يجي ضد ابنه، بالعكس يعني يمكن 99% ضد اللي يجي يقولوا له، بس كل آياته يرجع للأب.
0: بس
1: قراها باللغة العبرية خنوخ مع بايت.
0: بس عزيزنا المستمع، يعني صارت معك مش بضروري بالأولاد كمان، وأنا مزبوط إن عم بتعقب على موضوع جدا مهم كتير. بس أنا اليوم إذا أنت اليوم بيصير معك مثلا بالحي تبعك عم يزعجوا كتير، أوكي مش بضروري أولاد، ممكن ناس مثلا رفع الأغاني بشكل بصوت كتير عالي، ما في احترام للناس اللي موجودة، كتير تفاصيل اليوم سلوكيات اليوم عم نواجهها. شو كنت بتتسرع حضرتك انت اليوم كشخص؟ هل كنت بتسكر الابواب والنوافذ وبتقعد ببيتك، او انه بتتوجه للاشخاص وبتطلب منهم بكل احترام، او انه خلاص بتتماشى مع الامر وكأنه امر عادي؟
1: كل اللي قلتيه صح صادقة، انه ايه سفوت وسكر وما نقعد على البرندة ولا نشم هوا. بس ألي صارت معي قبل تقريبا، إذا أقول لك إياها قبل يمكن 5-8 سنين.
0: نعم.
1: كنا في تحانات دير قاعدين نعبي بنزين وجمع الشباب بجيب زي أسوي مراعش.
0: نعم.
1: ما حكيت محن ولا إشي، حكيت للأب قلت له ابنك بيساوي ابنه يمكن 18-19 سنة يعني. نعم. ابنك ساوي صار هيك هيك هيك. قال لي يا ولد زي ما دشرهن الشباب طايشة. فش أسبوعين ثلاثة الولد ساوى حادث. بعدين لقاني الأب قال لي على ورديت عليك. قلت له شد أقول لك. من يومي تبطلت أسأل حدا، ما نستجل نسأل حدا.
0: للأسف
1: اللي اليوم وصلنا. بس زي ما قال الأخ اللي قبل 10-15 سنة صح كان كلمة للرجال للكبير بالسن، للأب للعم للخال أو لحتى أي واحد يكون بالبلد الكبير يشوف واحد يصيع عليه ولا يضربه، الأهل يجمعه بالعكس يقولوا له لا لازم تربيه لازم كذا كذا، اليوم بالعكس.
0: شكرا كتير لمشاركتك معنا. شكرا شكرا جزيلا، تحياتي لإلك. إذن برنامجنا برعاية بيبي شارك، ما تنسوا أبدا دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك بساعات الفطور وعلى وجبة الفطور الصباحية من الساعة 9 لغاية الساعة 12. أيضا حملات بيبي شارك، من هذه الحملات حملت 25 شاكل دخولية لبيبي شارك من الاثنين للخميس مناسبة رجوع الأولاد للمدارس. منكمل مع اتصالات، كونوا مع مشاركات، كونوا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟ تفضلوا على الهواء، تفضلوا. أوكي يلا خلينا نروح ناخد اتصال الأخير إيهاب لأنه ما بقى في وقت معنا على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
2: لا صفاء.
0: أهلا يا صفاء، كيفك صفاء؟
2: تمام الحمد لله. أنا دائما

0: متابعك وسبحان كين بعده مواضيع معك.
1: دائما مبسوطة إنه بسمع أصواتكم معنا ومشاركاتكم معنا بالبرنامج.
0: هنقول لك بالنسبة للإزعاج الموجود. في من الشخص اللي لسه حكى قبلي في من كلامه إنه اليوم الأهل يعني الولد اللي راكب تراكتورون وقاعد بيعمل ضج بالحارة وبيضايق الناس ما أبوه عارف إنه التراكتورون بهد الدنيا عليه تجيب له إياه. إيش أنا صدفت معاي مرة ابن جاري وهو ابن عم أبوي كان كل ليلة والدنيا شتاء وداري كانت طابق أرضي خنوقة في الشبابيك كل يوم يجي الدنيا صيف يا ربي أسكر الشبابيك على الأولاد يبدأ هو على الأورج ويجيب أصحابه دربكي وما بعرف شو قعد هيك على الجمعة طلبت منه مرة سنتين ثلاثة مرض بعدية بفترة اتصلت البوليس إجا البوليس وابن عمي وحكى معاه ووقف لك ووقف الموسيقى ووقف الإزعاج كله
1: إيه كمان لأنه نحن مش لازم أنا بقول يعني أي شيء هيك سلوكيات مش مقبولة مش مقبولة لازم يكون في توجه معين
0: لا ما بقول لك يعني لو أنه صار الإنسان بدي يتحمل بدي يتحمل شعره بفرحه بس إنك أنت كل يوم موسيقى وعود وشباب وكله والناس تخنق حالها بالبيوت يعني بالمرة مش مقبول
1: واو شكرا صفاء كتير سعدت بمشاركتك يعني بالنهاية حقيقة هيك الأماكن العامة أو مراعاة الهدوء بالأماكن العامة هي أولى درجات الذوق والاحترام المتبادل فالوقت هيك عن جد بمر معكم بسرعة وهيك حديثكم شيق جدا والمسيحة الشخصية بالنهاية مش مجرد أمتار نبتعد عنها عن الآخرين بل هي احترام ووعي بأنه حريتنا وراحتنا بتنتهي لما بتبدأ حرية وراحت من حولنا فهيدا أهم شيء شكرا لكل مين شاركني سعدت فيكم كتير طبعا خلينا نقول للي ربحوا معنا لليوم منقول نعيم من الناصري ألف مبروك ربحت معنا من بيبي شارك بطاقة ألعاب كهربائية أحمد من تمرة كمان ربحت معنا أحمد عماد من عكا كمان ربحت معنا ألف مبروك وحظ أوفر للكل اللي ما حالفوا الحظ لليوم وشكرا كتير بس قبل تعهك نروح للقاء مسجل لهذا المكمل الغذائي فينيا وبعد هيك منرجع ومنطلع عليكم
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: أذكركم فينيا أيضا أكثر من مجرد مكمل غذائي إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم دعم صحة القلب زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن والآن سننتقل على التو إلى الرائع إيتاي ما نش معي إيتاي على كيف كيفك إيتايوش هكل بصدر
4: المولى
3: هيا همون تسلسلين بتخنيت شعبرا نכון
4: مله ايو مله
3: انا افتيح اليوم يتكبل هذا يلا بتخ هيت خوله ما انت خوشب
4: كرشت ابري هيك
3: تودا ماما تودا ايتاي كل الزمان بلقخت فينيا وגם زي عذر لي مؤد ايتاي لمي شو شمع على فينيا ببام رشونه ما زي بيت بعصم
4: ויהיה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בלי הסוכר בריכוז גבוה מאוד החומר הפעיל בתוך כל כמוסה זה כמו 1,000 ענבים דורד
3: כן.
4: בלי הסוכר ומה שבעצם ויניה עושה היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם היא מגבירה את זרימת הדם היא הספקת החמצן טובה יותר ואז המון אנשים כמוני כמוך ועוד המון אחרים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיוניות
3: נכון
4: במהלך היום
3: 100% והרבה אנשים גם שואלים אותי אני כאילו ויניה זה תרופה אומר להם לא חד וחלק פשוט מאוד ויניה זה תוסף תזונה ללא תרופה נכון? הוא לא מיועד להחליף טיפול רפואי או תרופות שניתנו על ידי רופא נכון?
4: חד משמעית ויניה זה תוסף תזונה זה לא תרופה מאוד חשוב להתמיד, לקחת כמוסה אחת כל בוקר. ההתמדה פה זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב.
3: יפה מאוד, עכשיו, פי ענה חמיד, אולי שיעתיק לאפי חמיד. أنا مبسوط كتير أنك أنت معنا على الهواء اليوم وأكيد إلك تجربتك مع فينيا وإيتاي قال لي أنه حميد كمان حكيت له أنت شو قصتك مع فينيا تحكينا وتشارك الجمهور كمان ليش أخذت الفينيا وكيف تعرفت على فينيا
5: نعم أول شيء فينيا هي الكبسولة السحرية اللي غيرت حياتي من النقيض إلى النقيض
3: هو
5: أنا إلي أستعمل فينيا 6 سنوات
3: حلو
5: وأنا تعرف

0: تعرفت على فيني نتيجة نشر كان في أحد وسائل الإعلام.
1: أوكي.
0: تعرفت عليها، تميت قريت عنها وتواصلت مع الرائع إيتاي.
1: مع الرائع إيتاي أخشاب في إيتاي.
0: مع الرائع إيتاي لأنه
1: إيتاي رائع زي مكسيم كيلو. أوكي.
0: مع الرائع إيتاي. فإيتاي وصل كتير شرح لي عنها، والمهم في الأمر إنه مش بتأخذ إنه بيبيعك الكبسولة هاي اللي هي تساف مازون، وهي بتشجع على الحيوية والنشاط والعراكيم بتفتح وكذا. هو كمان إخباتي بهمه،
1: بيهتم، بيضل ملاحق الموضوع، بعرفه عن قرب. نعم،
0: بيصل بيسأل كيف انت كذا، ناقص اشي، بدك اشي كذا. اقسم بالله مرة صدفة بغير كرتيز الشاي، خلص التوك بغير كرتيز الشاي.
1: أوكي.
0: قلت له بعت لي، بعت له بدفع لك. قال شو الدفع؟ الدفع اخر همنا، بكره ببعث لك، بكره ببعث لك اياه. واو. ولما تغيب تسال الشاي بتبعت تدفع. يعني المعامله نصف العلاج.
1: طبعا طبعا، وهذا مهم جدا. انت شو كان اللي عندك يعني مثلا ظواهر معينه بصحتك واللي حسيت الحمد لله انه تحسنت؟
0: كنت افيق الصبح مرهق. نعم. متعب، منهك، فيش حيويه لاشي، فيش نشاط لاشي، بدي اقوم كفيد، فيش اشي، فيش اشي. لما بديت اخذ الفينيا بعد يعني خاصه في الاشهر الاولى، في الثلاثه اربع خمس اشهر الاولى. أيوة. حسيت بتغيير في حيويه، في نشاط، كان في عندي زي بالعراكيم. نعم. كنت يا ابني ولابن اختي تعال ادعس لي على اجري عساس كذا، من
1: قد ما انت كنت موجوع او تحس بالوجع،
0: جوع والشرايين متشنجه.
1: نعم.
0: من لما بديت اخذ الفينيا شعرت انه الشرايين ارتخت وصارت تزريمات الدم احسن.
1: واو.
0: نشاط حيوي اكثر، احسن، البت لي حياتي راس على عقب.
1: واو. ايتاي نخون شاطا تا هيفانتا بجوكت هاسي بورش الحميد بتخ
2: اخي حميد يدبر علي كبر لطك
1: يدبر. عشان اي افشار لسيم لي لشؤول ايز يعني יש לנו מבצע מיוחד ايتاي بشوط مود دبر ماشو מאוד מאוד ממקסים מהמם انا متاكد אז תן לנו משהו מבצע לרד שמס
2: يلا תתקשרו לנו נג'מי 3887 כוכבית 3287
1: אוקיי
2: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה שליח חינם עד הבית וגם דורד אתה זוכר את הנושא של הטבע עם הקופון?
1: בטח, אני זה שזוכר.
2: אז עכשיו בעל הבית השתגע.
1: נכון.
2: וכל מי שרוכש עכשיו לארבעה חודשים, לא שמונה ולא שנה, גם לארבעה חודשים,
1: אוקיי.
2: מקבל קופון 500 שקל להזמנת חופשה.
1: איזה כיף.
2: אז תתקשרו אלינו, זה לזמן מוגבל, תתקשרו אלינו, כוכבית 3287.
1: יאללה, חברים, חברים, חברים, תתקשרו, נשמי 3287, ותסלו, וחודו אל קופון, وكمان اربحوا الحملة، الحملة رهيبة جدا. حميد عن جد بدي اتشكرك، في اشي تضيفه حميد؟
0: لا انا بوصي كل واحد بحرارة، بوصي على فينيا تاخذ كبسولة الصبح بتركز لك نهارك كلياته، بتحس انت مرتاح اكتر، نشيط اكتر، حيوي اكتر. فانا بوصي بحرارة على استخدام الفينيا.
1: شكرا لك سيد حميد، انا كمان بوصل لان انا بستخدم فينيا صار لي حوالي 3 سنين ويا ريت كنت اخذها قبل. شكرا ايتاي، تودا ماماش، يوم توف، وتمتن له ليدك ليدك ابي لهم همون سلسلهم هاليوم. تودا ربا لكم.
0: شكرا شكرا.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
4: يلا نحن مع هيدا طبعا اللقاء بنوصل لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكر كل اللي معنا، كل اللي شاركونا، كل اللي رافقونا، كل اللي تواصلوا معنا. بدي لكم يعطيكم العافية، بتأمل تكونوا قضيتوا هيك أوقات حلوة، وكان موضوع مهم عن جد حقيقة هيك، وأخذنا مشاركات رائعة جدا. بدي أتمنى لكم دائما أحلى وأمتع الأوقات برفقة الشمس. الشمس يا جماعة. يلا نلتقي غدا على خير ببيت العيلة، ما تنسوا بكرة على الساعة 11 بالتقى أنا وياكم فيكم عن جديد. حتى ذلك الوقت مني لألكم أجمل تحية، كونوا بخير، باي باي.

0: كافة جينز.
1: مرحبا، احزروا ميم، انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: الشمس دائماً.
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الرابعة في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. دعت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح حزب رئيس حزب التجمع السامي أبو شحاد بجدية، بعد أن رأت أن الأدلة المتوافرة تثير ظاهريا شبهة تأييده الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. واستند موقف المستشارة القضائية والمدعي العام أساسا على مقال نشره أبو شحاد في 8 من تشرين أول عام 2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، وقالت إن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادي لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. بالمقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب القوة اليهودية والصهيونية الدينية وهوية والديمقراطيين، كما عرض طلب شطب النائب عفر كسيف. هذا ورفض أبو شحاد الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة ولا تستند إلى أساس، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. ومن المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب خلال اليومين المقبلين، وفي حال إقرار أي شطب سينقل القرار إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست. من جانبي أنا رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت تأييده لشطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحاد لانتخابات الكنيست 26 على خلفية

0: مقال نشره في 8 تشرين أول 2023، وقال حزب أيزنكوت في بيانه إنما كتبه أبو شحادي بعد يوم واحد من هجوم 7 أكتوبر، وبعد اتضاح حجم القتلى والمخطوفين لا يمكن محوه بواسطة منشور توضيحي. ويبقى موقف أيزنكوت هذا إعلانيا فقط، إذ لا يملك حزبه تمثيلا في لجنة الانتخابات المركزية، وبالتالي لن يشارك في التصويت على طلب الشطب. تجدر الإشارة إلى أن حزب كحول لافان برئاسة جانس الممثل بلجنة الانتخابات أعلن أن ممثليه يدعمون شطب سامي أبو شهادي والنائب عوفر كسيف بادعاء دعمهما لما سموه بنشاط إرهابي وبدولة إسرائيل كدولة يهودية. وتجدر الإشارة إلى أن دعم جانس يشكل أغلبية الشطب في لجنة الانتخابات. صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن بلاده على استعداد لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال أسبوع. يأتي هذا التصريح قبل ساعات من الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي ترامب في افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، علما أن الرئيس الإيراني بازجيكيان سيكون هناك أيضا. هذا وقد أجرى وزير الداخلية الباكستاني محادثات اليوم في طهران تناولت المساعي لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس ترامب على استعداد للقاء الرئيس الإيراني بازجيكيان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو بين غائم جزئي وصاف هذه الليلة مع انخفاض طفيف غدا على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 22، الناصرة 21، طبرية 23، تل أبيب 24، النقب 21، وفي إيلات 27 درجة مئوية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات وتلتقون الزميل وائل عواد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حقيقة الأمر، معكم وائل عود. كما سمعتم الآن في النشرة المركزية في إذاعة الشمس بأن المستشارة القضائية تقول يجب النظر بشطب ترشح سامي أبو شحادي، وقالت أيضا لا أساس قانوني لاستبعاد القائمة المشتركة ولا التجمع بالمجمل، إنما سامي أبو شحادي بشكل شخصي بادعاء وجود مقال يتهمه فيه بالتحريض وتأييد الكفاح المسلح، علما أن أبو شحادي كان قد قال أو رد بأنه هو يعمل ضمن حقوق الإنسان ورفض العنف اتجاه الجميع، ولكن هذا كان موقف المستشارة القضائية. أما الدعوات لشطب الموحدة والتجمع وعضو الكنيسة عفر كثيف عن الجبهة، فكل هذه الدعوات المستشارة القضائية قالت لا أساس قانوني لشطبها. هذا لا يعني بأن اللجنة، لجنة الانتخابات، لن تشطب الأحزاب العربية، قد تشطبهم لأنه هناك التركيبة السياسية، ولكن سيقر ذلك نهائيا في المحكمة العليا. الملفت هنا هو موقف المستشارة القضائية ضد عضو أو المرشح عمليا سامي أبو شحادي، المرشح ضمن الأول في قائمة التجمع، الثالث عمليا في القائمة المشتركة.

ذلك، بما معناه أمامنا أيام حافلة في هذا المجال. للتذكير، المرشح سامي أبو شحادي عن التجمع نفى ذلك، قال لا أساس قانوني لهذا الموضوع، أنا أعمل ضمن حقوق الإنسان كل نشاطي السياسي ليس منذ الآن، طوال كل مسيرتي ضد العنف اتجاه الجميع ومع أن تنعم المنطقة بالهدوء والسلام وإقامة حل الدولتين بشكل متفق عليه. قلت تطور خطير، والسؤال ما هو السلوك، كيف سيؤثر ذلك على المواطنين العرب، على تصويتهم، على سلوكهم. أمامنا أيام حافلة في هذا الموضوع. الآن إلى موضوع حلقة اليوم الذي سنتناقش فيه لمن يريد المشاركة. أبدأ بالمقدمة. لا أعرف إن كنتم تلاحظون، منذ 3 أو 4 انتخابات يشهد الشارع العربي في الداخل في إسرائيل تحولا في لهجة الحديث عن الانتخابات. يعني كل الوقت كان الحديث عن الانتخابات، عن الأيديولوجيات، طرق التفكير، ما هو مشروع كل حزب. مرة مثلا التجمع كان يتحدث عن دولة جميع مواطنيها، جاء بهذا الطرح طوروا. الجبهة تتحدث عن السلام والمساواة كل الوقت. الآن أصبح الجميع يتحدث عن كلمة التأثير. يعني هاي كلمة التأثير لم تكن تستخدم بذات السياق الذي تستخدم فيه الآن، كانت تستخدم في سياق مختلف. هذا التأثير، كلمة التأثير، وكم نؤثر، وكيف نستخدم وزن الكراسي التي معنا، المقاعد، لكي نؤثر بمعنى مع من ننضم، على من نوصي. بدأ الكلام هذا بالأساس حسب ادعائي على الأقل منذ التوصية على جانس عام 2019، لما وصلت الأحزاب على جانس قالت نريد التأثير، فكرة التأثير من الداخل، أو فكرة مقابلها أنه لا نريد الانضمام لحكومة، لا نريد التصويت مع ميزانية الأمن، يتناقض ذلك مع فكرنا، مع ضميرنا، كل ذلك. تقول قائمة المشتركة إذن نؤثر من الخارج، يقول منصور عباس لا شيء اسمه تأثير من الخارج، أو حاولنا، الآن جاء وقت التأثير من الداخل. تغير النقاش، تأثير من الداخل أم من الخارج. وحتى في نظرة للحملات الانتخابية الموجودة حتى الآن في الشوارع، اللافتات الموجودة في الشوارع، الشعار الذي أطلقته الموحدة حتى الآن بس منصور بغير هاي الحكومة، يعني التركيز على شخص منصور عباس في الحملة الانتخابية كشخص يستطيع قلب الموازين، تغيير الحكومة. وإن كانت استطلاعات الرأي حتى الآن بالمناسبة لا تظهر بأنه حصول الموحدة على 4 أو 5 أو 6 مقاعد يمكن أن تعطي منصور أن يحسم، أو أن يكون ما أسمى نفسه في مرة بيضة القبان. يعني المعسكرات بتأخذ 53-53 مثلا، البقية عرب زائد حزب اللي مش قايل مع مين بدي يروح ما زال، أو 52-52 حسب استطلاعات الرأي. فحصول الموحد على 4 5 أو 6 مقاعد لن يجعلها تحسم. طبعا هذا في حال كان التصويت يتلائم أو مطابق لاستطلاعات الرأي. طبعا هي موضوع تغيير الحكومة، الحكومة بكل الأحوال رح تتغير، الانتخابات تأتي لتغيير حكومات، ولكن نفرض أن المقصود بتغيير الحكومة الذي يستخدم أن لا يبقى نتنياهو في الحكم، وأن لا يكون حزب بن غفير ولا حزب سموتريتش جزء من الحكومة القادمة. يمكن هذا المقصود لما يقولوا تغيير حكومة. الآن زادت الموحدة على ذلك هذه المرة بأنها وضعت سيغولوفيتش لكي تستساغ في الحكومة القادمة، يعني عشان يطقوها المرة الجاي. تشوف أنه مواقفها، تصريحات منصور عباس لم تكن كافية لكي تقبل، فضمت لها يهودي يفاخر بصهيونيته، كان مسؤول في الجيش والمخابرات مرة، قالوا أو لكي يقولوا لاحقا حسب محللين بأنه لدينا وزير أمن يهودي جاهز، تطيقونه، نتوقع أنكم تطيقونه للحكومة القادمة. بالمقابل تتبنى القائمة المشتركة حتى الآن، شوفي بالشارع بنحكي اللافتات، بإيدينا نغير. هناك بقولوا بس منصور بغير، هم بقولوا بإيدينا نغير. شو رأيكم، بس منصور بغير الحكومة ولا بإيدينا نغير؟ المهم بالموحدة بالمشتركة منشوف مش زي الموحدة، ما بحصر الموضوع بشخص، بإيدينا.

0: ولكن بنفس الوقت بفصلوش للناس كيف بدنا نغير. يعني يكتفون بالقول سنستخدم طرق برلمانية لم تستخدم سابقا بدون ما يقولوا شو هي. قد يقصدون التوصية وهي استخدمت سابقا ممكن يرجع عليها. يمكن قصدين جسم مانع وهي كانت مرة على اعتاب اتفاقية أوسلو وقت تفيق زياد أعطى جسم مانع لتمرير الاتفاقية. وقد يقصد أنها مستعدة مبدئيا في دخول الائتلاف. نعرفش يمكن الموحدة أو المشتركة تيجي تقول إحنا كمان في حالة معينة أو لا ينفون ذلك على الأقل بالصياغة الحالية بقولوا تعال نشوف ليش نعلم من إسنا نفوت نقعد منشوف يعني. ولكن وأنا منقرب على نقطة النقاش تعيتنا اليوم رأينا من ذهب خطوة إضافية للخلف للأمام خطوة. سمعتم ما قاله رئيس مجلس الشبلي حاتم شبلي قال أنا سأصوت لأدعم حزب بن غفير بالضبط هيك قال. ولديه أيضا فلسفة شرحها قال مصلحتي هناك باختصار يعني أنا أغير بأنني أصوت للأحزاب الصهيونية مباشرة مش بدكم تغيير راح أراد الرأس. قال ليش يعني بتيجي المشتركة بتوصي وبيجي منصور عباس بفوت على الحكومة طب أنا بصوت للحكومة خلاص بركي غيرت هيك. طبعا هذه التجربة كثر في العرب في الأحزاب الصهيونية كانوا هناك والكثر من العرب مرات صوتوا لهذه الأحزاب ولكن تجربة تقول بأنه وضع العرب لم يتغير. الآن بكون رئيس مجلس عرب الشبلي حتى لو كانت الصهيونية الدينية سأدعمها وشرح جهارا نهارا شرح وقال لم يتردد بالقول قال اللي متجوز أمي هو عمي وبدافع حتى الآن عن المقولة قال اللي متجوز أمي هو عمي من في السلطة أنا معه يعني أذهب مع مصلحتي وهو يرى مصلحته ليس بالتصويت لحزب عربي يذهب للكنيسة الصهيوني ولا حتى لحزب عربي فيه صهيوني يذهب للكتاب الصهيوني إنما لحزب صهيوني في الكنيسة وخلاص. يعني الأحزاب العربية بتقول نحن أحزاب عربية نذهب للكنيسة الصهيونية وهناك حزب مثل الموحدة قال طب نحط كمان شخص يجاهر بالصهيوني عكس مثلا عوفر كثيف هو يرفض احتلال ممارساته هيك أجا قال لا موحدة قالت بنجيب واحد من قلب المعسكر الإسرائيلي بنحطه هون بنصوت أجا حاتم شبلي قال لويش بروح على حزب صهيوني رايح على الكنيسة صهيوني جدا في الموضوع وخلص الموضوع. الآن رد عليه رئيس مجلس سابق في البلد كتب منشور شفته قال له يجوع السبع ولا يأكل الفطيس يعني مقولة منطقها عكس مقولة اللي متجوز أمي هو عمي. هذا قال اللي متجوز هو أمي وعمي هذا قال له يجوع السبع ولا يأكل الفطيس. اليوم السؤال اللي بدنا نحاول مع بعض نناقشه مدى التأثير. ما رأيكم في خطاب التغيير أو التأثير وبس منصور بغير وكلنا منغير هل هذا الخطاب اللي مندور عليه غاب الخطاب التعبوي عن كل أحزاب بالمناسبة الخطاب التعبوي الشعبوي للناس استغلال فترة الانتخابات لتثقيف الناس سياسيا تحول قد ايه نأثر ومع مين بدنا نفوت وبعرفش يمكن يتصل حدا يقول طيب هذا المطلوب يعني ويمكن واحد يقول لا تأثير على منطق مصلحة بالمعنى اسمحوا لي بالكلمة الرخيص المباشر للكلمة مرفوض ويمكن واحد يقول لا من شخص من حق كل شخص أن يذهب وفق مصلحته وانتهى الموضوع وكل واحد بقدر يفحش لوين بيجي عباله منفع تفحش خطوة واحد ينفع تفحش خطوة ينفع تفحش على آخر. فهذا الموضوع النقاش نحاول نحكي فيه اليوم وليش بتشوفوا أنه الخطاب السياسي خطاب المساواة خطاب في خطاب مساواة ولكن بطل هو المركز على الساحة حتى في الشعار الأساسي صار فكرة صوتونا أكثر عشان نغير كرسي وكرستين منطق بيت القبان فات عند الكل بطريقة معينة كل واحد رح يستخدمها شكل. الآن بنطلع إعلانات وبعد شوية بنرجع للاتصال 0460 10 101. شايف في ناس بلشت تتصل مزبوط ولكن مضطر أطلع لنات وبعد شوي. ما رأيكم في خطاب تغيير غياب الخطاب السياسي الفكر الخطاب التعبوي أقصد بلاش غياب صار هامشي أمام التأثير والمصلحة اللي كل مرة بيجي حدا بزكه لك قدام أكثر. إعلانات نرجع بعد شوي.
1: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
3: يافا جينز أحسن لي. يافا جينز.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
8: الشمس دائماً.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
0: عدنا بعد الإعلانات والاتصال الأول. ألو مرحبا.
10: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا
10: معك وائل.
0: هلا بيك
10: وائل. أنا عندي يعني بس مش لوم، هو عتب أكثر من لوم.
0: تفضل.
10: يعني السؤال وصراحة خلينا صراحين مع بعضنا هنا.
0: تفضل.
10: صراحة إيش انتقاد ذاتي يعني. يعني لما الشعب بفقد القيادي أو ثقة بالقيادي، يعني شايف الحسابات السياسية والمقاعد والخلافات التافهة اللي باتن لمصالح شخصية، يعني شو بتوقع انت يعني من الناس؟ يعني الناس اصلا محبطة.
0: اسمع، هذا موضوع الصراع المقاعد حسموا الجماعة بيناتهم، طيب الاحزاب كلياتها
10: يا وائل الناس
0: احنا قاعدين نحكي على فكرة انه في ناس بلشت تاخذ الموضوع بانه منروح كمان لقدام، في اشي قال منوصي، اشي قال منفوت على الحكومة، اشي قال لوي منصوت للحكومة وخلاص. فهاي والخطاب الموجود خطاب تأثير، قدين أثر أقل نأثر أكثر.
10: بدي صراحة
0: التعبوي السياسي مش موجود.
10: بدي صراحة أنا إلي مكان خاصة وعندي أصحاب وبعرف وبسمع الشارع. الأغلب الناس أصحابي اللي بعرفهم فقدوا الثقة بالقيادي، القيادي ولا إيش سوت. وفي الخلافات ساعتين كمان أكثر كثير. الشارع الرابعة بدي لك إياها إنه حتى في أكاديميين عم بدلوا صوتوا للديمقراطيين، عشان تعرف انه استاءوا من الموحدة وعباس ومش عباس والمشتركة ومناكفات ومش مناكفات وتكوين ومش تكوين. زقوا الحكي هذا، حكي فاضي.
0: سؤال شعبنا في كتير مراحل من حياته وخوط للأحزاب الصيوبة
10: والتواصل الاجتماعي.
0: فهمت عليك.
10: تخرب.
0: ممتاز. اسمعنا شوي. شعبنا، وسريع عشان في كتير تلفونات اليوم، شعبنا بكتير مراحل بحياته صوت بهاي الطريقة، بأنه راح عند أحزاب صهيونية فيها مثلين، وشوف النتائج كانت القيادي، يعني نتائج عظيمة. يعني
10: القيادي فيش ثلاث أربع كيا، القيادي فيش
0: يعني عقاب الذات. عقاب الذات مقبول؟
10: لا لا لا، في الموحدة في دكتاتور اسمه عباس، في الجبهة في دكتور اسمه محمد بركة. أنا أقول لك أسامي كل
0: إيه في في في في اجتماعات وفي لجان وفي في مؤتمرات تصور مباشر وكل شيء صبابة.
10: لا حبيبي حبيبي كل مطبوخ ما

0: قلت مني يا زلمه انت بعد كل الدوين هاي الشيء الفاسي للاسف انت بتصوت للاحزاب العربيه بثقه لما بدك اياهن بقول لك عزير ومش عزير وفلان وعم تبعت له الاوراق بيسووا لغيرك وانت بيمسوك يعني في كمان في جوا ناس اللي إلى مصلحه بتساعدها انا كانت على جلدي الشغله قبل 5 سنين كانت شغله خاصه ما بدي احكي فيها ما بدي احكي فيها بس قربت شيء اسمه مقال عربي قربت اسمه الطيب والسعدي لانه شغله للناس مش يصير للشغل للكل كانت شغلة عامة
1: هاي انت بتابع عم تحكي
0: لا
1: اكيد في تجارب تانية
0: تقاد ذاتي طلع
1: تمام
0: كل الدوانجية كلاتهم
1: هيك كلهم بتقول خلاص كلهم ختمتها هيك
0: كل
1: يعني
0: كلهم بدك اياهن
1: طيب
0: كلهم بدك اياهن بعد الانتخابات طيب ايكو وكأنه
1: هني بوسم عزيز انا طبعا بحترم رايك بس عشان كنت لك انا بدي احكي بسرعه اليوم سلم
0: بحكي لكم الناس
1: فهمت عليك وسلم
0: ما بتطوش بطل ابني الناس تصوت وبدها
1: شكرا صديقي سلم ايديك وصلت رايك
0: القياده فيش ذات القياده فاشله
1: سلم ايديك عزيز شكرا معي كمان محادثه الو مرحبا هلا بيك معي
2: احكي ريتشارد
1: اهلا ريتشارد
2: احكي شوي هيك على الانتخابات هاي اللي عم بتصير
1: وفي المقاعد إذا بتقدر تزبط الصوت محل فيه هيك لقطة أحسن بيكون مني
2: إسا سامعني
1: أحسن
2: قلت أحكي شوية على قصة المقاعد هاي وكل مرة بقوله إنه إحنا لازم نجيب مقاعد أكتر عشان نأثر أكتر هاي القصة إحنا صلنا 80 سنة فيها كل الوقت وقت الانتخابات بيصير إشياء تانية و بحكوش على برنامج مثلا المشتركة أنو برنامج عندها هو برنامجها للمشتركة
1: اسمع أول شيء بتعرف بقوله نحن نمثلكم أمام أمام السلطة الموجودة وأنه نحن صوتكم في الداخل واليوم بقوله بأنه يمكن أو نستخدم طرق أدوات جديدة للتأثير يعني بيشرحوا شو قاعدين بيفكروا كان في عندهم مرات أفشلوا قوانين معينة اشتغلوا في قوانين أكيد مش قد الشعارات المطروحة ولكن حيث استطاعوا أثروا
2: احنا أنا
1: شو رأيك
2: إذا أنت بتطلع من تعال نقول من 48 لليوم احنا وضعنا عم بيصير أسوأ وأسوأ وأسوأ معناته التمثيل فاشل
1: مش معناته الحكومات اللي عم تيجي والمجتمع الإسرائيلي تصويته كان عم بيكون سيء لنا بشكل عام الناس
2: المجتمع الإسرائيلي كل الوقت كان بنفس الخط ولا مرة بغير خطه إحنا اللي مش عارفين نمشي مع الخط تبع المجتمع الإسرائيلي يعني لما بتيجي
1: ريتشارد بتسمح أسألك شو هالاتهامات كيف يعني ولا ما غير خطه
2: إحنا
1: وإحنا اللي مش عارفين نمشي معه يعني المجتمع الإسرائيلي مرة من المرات كان معتدل أكثر كان منطقة أكثر كان يصوت بشكل أفضل ما كانش حمائم سلام يعني إذا بدك كلياته بس الخط اليسار الخط المنطقي الخط اللي بنصفنا أكثر كان أحسن شوي لا غير خطه ولا اتجه نحو اليمين وبنفعش تيجي تقول إحنا وإحنا المشكلة فينا وتسكي يعني أهون إشي جلد الذات وإيش كل حق علي وخلاص
2: أنا بدي أسألك سؤال بالميزانيات إذا بتطلع على مدار السنين كل الوقت كانوا يقولوا لنا انه احنا مكبخين المجزار العربي من ايامات المعراخ لليوم وهن يقولوا احنا مكبخين المجتمع العربي
1: طيب.
2: شفت في تغيير من وقتها لليوم كان في تغيير بالميزانيات وين الاعضاء الكنيسة تبعونا لما بفوتوش وبيستعملوش الميزانيات المخصصة زي المحارب الجريمة ضل مصاري مئات ألاف الشكليم شو مئات ألاف ملايين
1: انت ريتشارد شوي يمكن شوية في مصطلحات لازم أو شوية بديهيات لازم نرتبها بأنه مش أعضاء الكنيسة اللي بصرفوا هاي المصريات ومنفعش تتهم انت عم تحكي صح بس دائما بتخلص التهمة على الغلط فاهم يعني الطريق تبعيتك صح بس بالآخر بتتهم الشخص الغلط
2: لا انت أنا مش عم بتهم أنا عم بحكي أنه متابعة الميزانيات هاي اللي إسا في صار انتخابات ولا استعملناها هاي على مدار السنين ميزانيات كاملة كانت تضل المجتمع العربي ولا واحد كان يتابعها ثاني اشي انا بدي اقول لك اشي واحد من 7 اكتوبر انت سمعني؟
1: سامعك معك
2: من 7 اكتوبر لما بيطلعوا وبيصير حدث زي 7 اكتوبر لا انا بدي اجب بدي اوقف انه هذا
1: تعرف لي عضو كنيسة واحد ما شجبش وما استنكرش وما رفضش كل ياتم كانوا على عمل خاطئ يعني ايش فيه
2: لا تاني

0: شيء هن بيحكوا على دول. احنا لازم نتماشى مع الواقع، ما نضلناش بالشعارات هاي واحنا نرجع لورا. الشعارات تبعتنا كل هاي فاضي، ولما بمثلونا ناس ضلنا قاعدين 29 سنة على الكرسي بكفيش. خلي غيرك، خلي غيرك، انت فشلت 29.
1: فهمت عليك، شكرا عزيزي ريتشل، وصلت الرسالة. قلت لك بس شوية بالتهم بالآخر نرتبها شوي.
0: تهم انت بتحبوش بالراجل؟
1: لا لا لا مش بحبش، لا مش بحبش. انت بتقولي بالآخر أعضاء الكنيسة العرب ما صرفوش المصاري محلها،
0: لا لا أنا
1: والمجتمع العربي هو اللي ما رتبش أموره، والمجتمع الإسرائيلي ما تغيرش، هدول كلياتهم مش
0: أنا ما قلتش إن
1: منطقيا مش مزبوطات.
0: أنا قلت إنه ولا تابعوا الميزانيات هاي لأنه ما كانوش فاضين، ما كانوش طيب يعملوا شغلا.
1: طيب
0: إني بخصوص ميزانيات وبطرفوا على، أنا بحكيش هيك، أنا زلمي واعي وبعرف شو عم بحكي.
1: فهمت عليك، شكرا عزيزي، سيوصل صوتك. سلم ديب. معي كمان محادثة. ألو مرحبا.
2: ألو.
1: ألو مرحبا.
2: مرحبا.
1: هلا.
2: هيا صديقي، بحكي معك محمد.
1: هلا محمد، نين محمد؟
2: محمد بطور.
1: هلا صديقي.
2: أخبارك؟
1: الحمد لله.
2: أولا حديث بدك اسمه لشطرين بسيطات، بالنسبة لرئيس مجلس الشبلي ام الغنم، كنت بفضل تحط دعاية أفضل من الوقت الثواني اللي ضيعتها لشخصه. هو لا يمثل إلا نفسه فقط لا غير. هذا مستوى لا يليق برئيس سلطة محلية تحدث عن جوز أمي بندي عمي وإلى آخره. هو حر بحياته. يعني مؤسف جدا، ولكن هذا الموجود. هاي بالنسبة له مفضل ما ينذكرش اسمه مرة ثانية لا براديو ولا بغير راديو.
1: اسمعه بالآخر قال رأيه. أنا جبت الموضوع بأنه في أحزاب بتعرف وسط، طبعا أنا مش عم بقارن بين الأشياء، وفي حزب راح جاب واحد من قلب المعسكر الصهيوني حطه عنده وقال منفوت على الحكومة، وهذا أجا قال خلص أنتوا مشيتوا خطوة خطوتين بروح سبعة أنا وخلص فكوا عني. يعني
2: إن شاء الله بروح، إن شاء الله بروح 700 خطوة مش 7 خطوات، 700. لا يمثل نفسه حج. ضف إلى ذلك المستوى اللي بتحدث فيه لا يليق.
1: بس أنت عارف التصويت، التصويت بالأحزاب العرب الأحزاب الصهيونية جدي يعني، ويمكن هاي المرة يكون جدي أكثر
2: من دون أدنى شك. أنا واحد بدي أتحدث عن شخصي. أولاً أنا بدعو من المنبر تبع راديو الشمس لكل شخص عربي يطلع يصوت بغض النظر لمين الانتماء تبعه، هو حر بس يطلع يصوت للأحزاب العربية طبعا.
1: تمام.
2: رغم أنه أنا كمواطن عربي مستاء جدا جدا جدا جدا جدا من كل المرشحين العرب،
1: ومع ذلك بتقول يطلع صوته.
2: مع ذلك بقول اطلع صوته، لأنه من المفروض أقل ما يمكن أنه إحنا نقدمه لنفسنا. زي ما اتفضلت وحكيت، إحنا ممنوع نعاقب نفسنا، نجلد نفسنا بنفسنا، ولكن من المفروض كل واحد، وآسف على قساوة التعبير، رغم الاستياء من الأحزاب العربية عنده ذر الدم، ولكن لازم يكون عنده انتماء قومي فقط لا غير. أنا غير سياسي، أنا لا أنتمي لأي حزب كان أن يكون، أنا مستاء منهم، فقدوا الثقة بشكل إعمى نهائي بصورة عمياء، أنا لا أثق ولا بأي شخص منهم. بدي أقول لك شغلي، يعني حمد عمار ببث الشفافية ومصداقية في حديثه أكثر مني.
1: ليه؟ ليه؟
2: كيف؟
1: ليه بتفكر هيك؟
2: مش أنا هيك بفكر، انا بشوف شو بأثر علي. انا بحكي عن شخص
1: حمد عمار بيطلع بيعطي خطاب ناري زيه زي غيره من الاحزاب العربية على موضوع الجريمة والعنف. ليش اعجبت بمحمد عمار اكثر مما اعجبت؟
2: معك معك معك معك،
1: ولكن موضوع الجريمة والعنف بيحكي نفس اللهجة.
2: خطابه الناري، لغة الجسد تعيته، شكله، هيئته بتأثر شئنا ما بينا.
1: يمكن لانه جاي من حزب ليبرمان، بتحس انه ممكن ياثر اكثر في الموضوع اثر ولا
2: لا؟ لا لا، هو انا بحكي كمؤثر، لسه بحكيش كانه راح اصوت له ولا لا. صوتي هو بروح فقط لحزب عربي، مع احترام الفائق لحمد عمار.
1: يعني انت بتشوف انه مش بوصلت التاثير لوحده هي اللي بتقرر؟
2: اكيد. الاشي الوحيد انا بدعي من هذا المنبر، كل بني ادم عنده ذره دم، ذره

0: الشرف انتماء لقوميته. ان شاء الله المرشح مش تاني ابو شحادي ولا بعرفش باكل الاعضاء مع عم حفظ الاسماء والالقاب. ان شاء الله بيكون اسمه ياسر عبد ربه يطلع يصوت نقطة على الصفر. اليمين قاعد بصير متطرف لدرجة الجنون، لدرجة الجنون. العنصرية قاعدة تتفشى في الشوارع، في الدكاكين، في المحلات، في المؤسسات، وين ما رحنا وين ما جينا. واللي بيقدر يقول غير هيك يطلع على الهواء ويواجهني. نقطة.
1: شكرا عزيزي، سلم ايديك
0: حبيب قلبي، هلا بيك.
1: شكرا شكرا،
0: الى اللقاء. باي باي،
1: الى اللقاء. إذن شايفين الموضوع حار سخن في موضوع التأثير. أنا أفكر حتى بشي محل غرقنا بخطاب التأثير، تحول الخطاب من سياسة، من وفي ناس صاروا يعيبوا على أحزاب معينة بأنها بتحكي منطق أو بتحكي ديمقراطية أو بتحكي حقوق إنسان أو بتحكي دولة مواطنين، صاروا يطلع على الموضوع وكأنه هذا الكلام الفارغ. من وين من وين الدعوة للمساواة والديمقراطية كلام فارغ إذا كانت شعار يعني تسعى الأحزاب لتطبيقه؟ ليش غرقنا أقصد في موضوع كل شو بدك تساوي بالأربع خمس كراسي تبعتك، وين بدك تروح، مين بده يقول بأنه أنا أجرأ، وتستخدم مرات كلمة أجرأ في غير مكانها بالقفز من مكان إلى مكان. هل غرقنا في خطاب تأثير ومع بعض منأثر، ولا بس منصور مأثر كيف مكتوب في اللافتات في الشوارع المشتركة بتقول مع بعض منأثر، وقلت لك بكونوا بس منصور بأثر، وبالآخر بتيجي الأحزاب السويوم تقول لك ليه لو تصوت لنا احنا منأثر، صوت لنا منأثر عنك وخلصنا. غرقنا في هذا الخطاب. 0460 10 101 بعد الإعلانات اللي بدي يكون رأيه بسرني.

0: بالك.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
7: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
8: استنى، وين مستعجل؟
7: رايح ابيع كليوتي.
8: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
7: من وين؟
8: من طمرة.
7: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
8: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
9: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات اخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
10: يافا جينز.
11: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الشمس دائماً.
9: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
13: المستمعون الكرام، عدنا بعد الإعلانات ومعك من محادثة. ألو، مرحبا.
14: مرحبا،
13: هلا بيك.
14: من أم الفحم بحكي.
13: تفضل.
14: أنا سمعت شو الخطابات اللي تبعت لكل الأحزاب اللي حكيت عنها، بس في كم

0: كان خطاب اللي مهم جدا ومش مسموع أخي العزيز، اللي هو الخطاب الشعب، وهو اللي أهم. الشعب
1: شو بقول؟
0: لازم يحدد شو اللي بده إياه بالضبط. اليوم في عنا خطين للانتخابات، هاي في عنا خطين ولازم هاي دايما نشتغل عليها، الخط الوطني والخط الحزبي أو السياسي. احنا هاي شغلة انو الاول وانو الثاني واي حزب بدي اصوت له واي حزب بديش اصوت له، هذا كلياته شغلات سياسية وشغلات حزبية مش اكثر. والخطاب تبع منصور هذا لاعضائه، والخطاب تبع هذاك لاعضائه برضه. المهم بالنسبة لنا كناخبين لازم يكون عندنا الخط الوطني. الخط الوطني لازم نحدده وين وكيف وليش.
1: بنفع تساعدني نعرف كيف الجمهور بيفكر وشو بفكر؟ لانه انا لانه هذا السؤال دائما تروح ما حدا عنده على جواب.
0: الجمهور بعده مخربط شويه، لازم احنا نساعد الناس انه يعمل خط الوطني، هو ان نزيد نعلي نسبه التصويت بين الناس. بهمش لمين، مش مهم الي انه اول انه ثاني وان يا حزب كبل واي حزب بدي اصوت له واي حزب بديش اصوت. انا عندي نسبه التصويت اهم شيء. والسؤال اللي مهم جدا، كيف انا باي طرق واي ادوات لازم اعلي نسبه التصويت في المجتمع تبعنا؟ يعني
1: كل في ناس بيقولوا بانه الوطنيه هي تبع مصلحه الناس، ومصلحه الناس هي انه يجي نصوت لفلان او نصوت
0: في ناس اللي بيبيعوا الوطنيه
1: بتعوجوها، بتعرف بلاموها حسب يعني.
0: هذا اكيد، بس احنا ما بنحكي على ناس بشكل فردي، احنا بنحكي على ناس بشكل عام. بشكل عام الخط الوطني تبعنا هاي الانتخابات لازم يكون كيف نرفع نسبه التصويت، كيف نخفف الجريمة، كيف نخلص من الجريمة، كيف الهدم كيمينت، كل هاي الأمور لازم نخلص منها. والخطاب تبعنا لازم يكون،
1: يعني أنت يا عزيزي بتفكر أنه مجرد رفع نسبة التصويت بغض النظر اللي بدك تصوت له بدي يفوت على الحكومة أو بديش يفوت على الحكومة أو مع مرشح من حزب صهيوني أو أي شيء، مجرد رفع نسبة التصويت هاي وطنية.
0: كل حزب كل حزب عربي لازم نصوت له، اي حزب بهمش. ومع كل احترام للرفاق، كان بهذا الحزب ولا بهذاك الحزب ولا بهذاك الحزب اللي هم منتمين لحزب معين، خلصونا من شغلة المناكفات هاي، وتعتا نشتغل على الخط الوطني. كيف نشتغل؟ نسأل حنا سؤال مهم، كيف نرفع نسبة التصويت اهم من المناكفات والتخوين.
1: سؤال اخير اذا بجاوبنا عليه بسرعه لو سمحت.
0: تفضل.
1: انا بتعرف شو بخاف مرات؟ بخاف انه النقاش السياسي الشرعي واللي بميز الاشياء وبميز كل شعوب الدنيا عندها نقاش سياسي، كل ما حدا يفوت على النقاش السياسي كن شو نسميه، بكفي مناكفات. مرات نقاش سياسي مش مناكفات.
0: بالضبط، بس هذا مزبوط اللي انت بتقوله، بس كمان مره فيه لازم هيك الاشي حدود. لازم يكون حتى للنقاش لازم يكون حدود.
1: شكرا عزيزي.
0: سلام عزيزي.
1: شكرا، سلم يدك، وصل رسالتك، يعطيك العافية. معي كمان محادثة. ألو مرحبا.
2: مرحبا.
1: هلا بيك.
2: مستمع من الشمال.
1: هلا عزيزي.
2: بعرفش احنا منظومة فزاعة، يعني دير بالكو صوتوا للعرب عشان احسن ليهجموا علينا اليمين، دير بالكو صوتوا للحزب اكس احسن لا تروحوا مع حزب راح يفوت مع الحكومي.
1: منطق التخويف يعني
2: يعني منظومه التخويف هاي، يعني صعبه صارت. احنا هاي المره الرابعه اللي هن بتبعوا نفس النظام. يعني نفسي اشوف حزب من هالاحزاب العربيه، ان كان مشتركي ولا ان كان منصور عباس، بيجي بقول لك انا عندي برنامج انتخابي يا جماعه، 1 2 3 10، وبدي اعمل هيك للمجتمع العربي وبدي اعمل هيك للمجتمع العربي. يعني يكون عندي برنامج اقناع للمصوت العربي عشان يطلع. بيشكوا من انه نسبه التصويت واطيه، في لها سبب. السبب هو انه انتم بنفس الفزاعه بتشتغلوا صلكوا 20 سنه نفس السيستم، ما فيش شيء تغير. هذا اللي قاعد بيزيد نسبة الناس اللي ما بدها تصوت، وحتى كمان صار في ناس بدها تقاطع من ورا نفس السبب. يعني
1: انت بتشوفش بانه مثلا المنصور بقول بدي أفوت على هاي عزيبة سيجولوفيتش عشان أفوت على الحكومة عشان أحطه وزير أمن عشان يخفف الكل جريمة. هذا مش مشروع شايفه

0: الان اللي
1: هو منصور عارف انه هو بيشتغل بدولي اذا بده يفوت على ائتلاف فيها بدون ما يكون يهودي مش راح يحطوه في موضع قرار، هو عارف، بس هو ميغنا اللي بتجيب لهم اصوات وصلى الله وبارك يعني. اما هو موضوع انه شخص عربي يكون في موقع قرار في هاي الدوله، انسى الموضوع، هي ديمقراطيه لليهود ويهودية للعرب، وإحنا عارفين، ولو إيش نلف وندور حول نفسنا وإحنا نقول يعني لا نفوت والله ونصير مؤثرين وكذا، هاي كلها إحنا نضحك على حالنا وطعمينا جوز فارغ من دعايات كذابة للأسف.
0: بقدر ألخص يعني. بقدر ألخص فكرتك مثلا بأنه أنت بتشوف أنه الانتخابات بكبير بكبير هي عبثية، ولكن شيء أحسن من لا شيء يعني، وخلاص وفيش حاجة تكبر الشعارات.
1: يعني احنا انتخابات للعربي بهاي الدولة هو مجرح ولا مقتول، هاي هي بس يعني، ولا اشي تاني يعني.
0: يعني
1: الواحد بصوت عشان يكون مجرح ولا يكون مقتول بالاخر،
0: نص مصيبة هواي.
1: يعني قرارين الافضل فيهن سيء.
0: شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
1: الف عافية،
0: الله يسعدك. باي. لمن انضم إلينا الآن، النقاش على موضوع خطاب التأثير، تحول النقاشات في فترة الانتخابات، استغلال فترة الانتخابات لطرح نقاش سياسي، للتوعية السياسية، للحلقات التي تسري الفكر السياسي عند الناس، إلى خطاب التأثير. الموحد رافع منشور في الشوارع شعار بس منصور بغير الحكومة، لفتات كبيرة، والمشتركة مع بعض بنغير الحكومة. فكرة التغيير التي بدلت كل شيء، ولا حدا فيهم عنده خلطة مضمونة للتأثير. هذا هو النقاش، بالإضافة بأنه هنالك مثل سمعت رئيس بلدية عرب الشبلي في جملة أقول لكم صراحة استفزني جدا فيها، قال أنا بدي أصوت لحزب بن كفير واللي متجوز أمي هو عمي، ورد عليه منافس تقيله في البلد قال له يجوع السبع ما يأكل الفطيس. هو بقول لا، هلا مش بدكم مصلحة، مش بدكم ميزانيات، ليش أصوت لحزب عربي أو لحزب عربي فيه حدا صهيوني؟ بصوت للصهيوني دغري مباشرة وحلو بطلعوا من راسي. شو رأيكم؟ هلا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا،
2: الله يسعد مساكم مستمعين أجمعين.
0: هلا هلا.
2: أول شيء كواجب علي كمواطن عربي بهاي الدولة اللي حكمنا فيها يا خالي، أنا أنزل أصوت. عندي كامتين تنتين عربيات، واحد منهم بدي اصوت في كيف. انا مثلا كبني ادم صار عندي الراي تبع لمين بدي اصوت، كل واحد والراي طبعا. ما عندي كوام تنتين عربيات لازم اصوت لهم يا غالي، اي واحد. اثنين
0: مش مهم لمين، مع انه كل واحد عنده فلسفه حياه مختلفه.
2: شو اقول لك لمين انا؟ بس انا خلص عندي صار هيك، كل واحد بدعو، كل واحد بدعو انه يصوت لقوام يهوديه. هذا مش منا، هذا مش منا يا خالي.
0: واللي بفكر بانه طبعا مش بدافع عن حدا، بقول ايش انا موقف، بس بقول لك اللي بفكر بانه بدا يعني. انا بسمع صراحه، ما بقول لك لي واحد من المستمعات
2: اللي صار مجلس يوم قبل جمعتين، هذا اكبر مثال، اكبر مثال عنه الجماعه بدهن شيانا وعدم دكاتوفنا بهذاك اليوم بهذاك الفتره. انا توقعت انه يجي ناس من اقصى الجنوب واقصى الشمال كليات يكونوا مجلس روم، ما شفتش حدا خالي.
0: وكان يعني الحمد لله انه الوقفه نجحت في انها
2: الحمد لله، الحمد لله فضل ربنا، الحمد لله بارك الله بالشباب اللي غاد يعني قاموا بالواجب وزياده. بس انا كمواطن عربي انا مجبور اتواجد لغاد، بس انا واسفي على القاده اللي عندي انا اللي حاطين احنا قاده، لان قاعد اصوت لهم من غير زي ما بيقولوها، زي ما بيقولوها يعني، من يعني مجبور اصوت لهم، مجبور اصوت لهم دعم شو غالي. بس ما شفتش ولا واحد، ولا واحد دعا انه نطلع لفوق، ولا واحد كان نطلع لفوق في واحد اثنين ثلاثة.
0: تعرف شو بحبش مرات بال بال بال بالوصف ده، صارحك بهمش.
2: تفضل.
0: بنظلم مرات. انا انا انا مع النقد وفاتح الميكروفون للي بده يكسح منيح.
2: انا بحكي عن وجع يا خالي.
0: بس مرات بنظلم لانه كان في يعني، انا مثلا شفت اعضاء كنيسة عرب، بديش سمينا عشان ما حدا يفكرني مع حدا، اللي تواجدوا الكو خطابات في قسم مرشحين حتى بعد ما اعضاء كنيسة كانوا بالليل هناك. في أعضاء كنيسة توجهوا أصلاً، كل فكرة بأنه ستزال المستوطن المؤقت أو بؤر نواة المستوطنة، الطيبة حكيها لما كان هناك. ف يعني أنا بعرف إنه مرات بيكونوش على قدر التوقعات، بس بلاش كمان لما يكونوا بتعرف كمان يكسحن.
2: النضال لازم اللي كان كل احترام علي أنا وراسي، بس النضال لازم يكملوا. إحنا اليوم أنا بشر سخن بقروت وجيل مبعات خالي الناس تبضخ كلياتها. العنصرية قاعد بواجهها أنا كبني آدم عربي ومسلم، العنصرية قاعد بواجهها أشكر خالي من الزباين أو من الشارع أو من الجمهور كلياته. كبني آدم عربي لما صرت أفوت على محل يهودي صرت أعمل 1500 حساب. أنا بحكي لك يا بني آدم عندي زبائن كتير بالوسط اليهودي.
0: وأنت بتفكر إذا بتتغير الروح تبعت الحكومة بتتغير كمان السلوك تبع ال
2: لازم ننزل نصوت نقطة. لازم ننزل نصوت خالي.
0: شكرا يا عزيزي، وإن شاء الله ربنا بيحميك في تجوالك وفي عملك وفي كل مكان.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يسعدك. معي كمان محادثة. ألو مرحبا.
3: يعطيك العافية.
0: هلا الله يعافيك.
3: كيف حالك أستاذ وائل؟
0: هلا هلا عزيزي.
3: أبو رضا محمود.
0: أبو رضا يعني؟
3: عابد رضا.
0: هلا عابد هلا. حبيبي.
3: يعني تذكرت هيك لما تقعد تجادل بالفوتبول الشعار هذا زي اللي واحد بحب ريال مدريد أو بحب كريستيانو رونالدو، كريستيانو عم الجميع بصير خلص كريستيانو عم. الشعار هيك حسيت يا أخي نفس الشيء بعرفش كيف. يعني الموحد غير موفقين بهذا الشعار بتاتاً أساساً فيه ظلم يعني وإشحاف بحق باقي المرشحين اللي معه بالقائمة أولاً وأخيراً يعني.
0: إنه بس منصور.
3: يعني شو يعني كل اللي عملته مش عارف أنا يعني. إسا كل تاريخ الموحدة والفكر بتاع الموحدة والحركة الإسلامية اللي هني إسا كمان طلعت يعني من الموحدة اللي البطلة تبع إلها. كله هذا راح حطتوه على جنب. وإسا بس منصور اللي بغير يعني الشعار نفسه مش.
0: ألو؟ شكله صار في مشكلة بالخط. أوكي. رضا بتقدر ترجع لنا لأنه صار في مشكلة بالخط. ولكن كل الأحوال منشوف قاعدين بأنه الناس مع التصويت، والناس قسم منها كانت تهدد تقول إذا بتتوحدوش، بس هذا موضوع الوحدة خلص خلصنا منه خلصنا منه. الثلاث أحزاب بتوحد مع بعض، الموحدة اتوحدت مع سيغولوفيتش، كل واحد اختار اللي شايفه أنسب لإله، كل واحد في شعراته. ولكن بتشوف بأنه كيف طرح كل واحد وغياب الخطاب السياسي التوعوي لصالح خطاب مش هو بأثر أكثر، أنا بأثر أكثر. هلو مرحبا.
4: هلو مرحبا.
0: هلا بيك.
4: معك مستمع من المثلث.
0: تفضل عزيزي.
4: بالنسبة للانتخابات أنا بشكل عام مليش بالسياسة يعني ولا عمر اتدخلت ولا إشي، بس أنا بشتغل بشغل معين يعني ولما شوف الأوضاع شايف اليوم أولاد عمنا بتعاملوا معنا بطريقة كتير صعبة، وأنهم لما يجوا عليك بيكوا عاملين لك معروف أنهم يعني بيحكوا معاك ولا بدهم منك شغلة. هسه بشكل عام في عندك قيمتين، في الموحدة وفي المشتركة. يعني بغض النظر شو كل واحد برنامجه بشكل عام، يعني المشترك لها برنامج والموحد لها برنامج انه منصور عباس يفوت على الحكومة واثر وكذا وكذا، والمشترك لها انه تتعامل مع
0: المشترك بتقول انا رح اعود اثر وبس توضح الخارطة في عندي 5 ادوات بس اصل بقولكم ان شاء الله شو احسن.
4: انا حسب رأيي يعني الشكتين مقبول يعني، بس انه الناس لازم توعى يعني حتى لو يبقوا اعضاء الكنيسة نقول ما عملوش ولا اي اشي يعني صفر من 1 لـ10 معطيهم 0 مش 1 لـ10 بس انه الناس يبت عندها شوية وعي.
0: انت بتقول انه معطيهم 0 من 1 لـ10 وبتقول حتى لو يعني
4: حتى لو لازم الشباب اليوم الجيل الصغير الجيل الواعي كل واحد يعني بعرف واحد بمون عليه انه يطلع يصوت، عشان هذا قرار مصيري إن كعرب 48 في الداخل، عشان الإشي بالذات سوء وإحنا منقدرش نعرف شو المستقبل راح لون يودينا يعني بهذه الدولة، خصوصا مع الحكومة الفاشية هاي. يعني اليوم بيشتغلوا ضد الأطباء ضد الصيادلة ضد ضد الصحفيين بشكل عام، يعني بحاولوا إنهم يلاقوا أي شغلة ضدنا عشان يقللوا منا عشان
0: يطردونا
4: من عملنا.
0: بدي اسالك سؤال، في مستمعه كريمه بعثت لي على الواتساب قبل شوي، وهي مسيسه قويه وبثق بموقفها جدا وبذكائها، قالت لي بانه في بعض الشباب اللي بيشتغلوا طبعا تحكي اكيد بدون تعميم, اكيد اكيد بدون تعميم, في منطقة المركز وهيك في نقاشات معينة بيقولوا خلاص احنا بنروح مع الديمقراطيين, بما انه الفكرة هي فكرة تأثير وهي فكرة بدنا حدا اقل سوء هناك, فمنروح منصوت ل

0: حزب الديمقراطيين وشفت شو رئيس مجلس شعب الشبلي حتى قال منروح بني غفير. يعني هذا منطق تبع انه التأثير ومين بأثر، في ناس عم تاخده شايف لوين، يعني شو رأيك؟
1: يعني مع احترامي للجميع، مثلا خصوصا رئيس الشبلي من الغنم، حسب رأيي هذا بني آدم فيش عنده ضمير، فيش عنده حياة، مع احترامي يعني له، لما بصوت لواحد اللي قاعد كل يوم بهد بيوتنا، بهد دورنا وبهددنا وبيعملنا ترانسفير، انه هو بكل انه عشان معطاه ميزانيات، يعني هو مش عامل له معروف اول شيء، والله اعلم اذا معطاه ميزانيات ولا لا، فهذا بني ادم يعني بيمثلناش. وبالنسبه للديمقراطيين فيهم الملاح يعني، وانا بشوفهم يعني انهم بيحاولوا يعملوا زي وحده مع العرب ويساعدوا ويساعدوا، بس في الاخر عشان بيكون هالمثل يعني الفلاحين عندنا ما بحط ظفرك الا ابن جلدك، يعني خلينا
0: ما بحك جلدك الا ظفرك قصدك
1: بالضبط. خلينا على معنى شو ما يبكوا يبكوا، بس نطلع نصوت لهم
0: نص مصيبة، صرنا بدناش نزيح لمصيبة، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه.
1: بالضبط نص مصيبة بأثرش إن كان منصور ولا كان الدكتور أحمد الطيبي ولا البروفيسور يوسف، في الآخر كلهم ناس محترمين، كلهم ناس نظاف، في الآخر كلهم بدون مصلحتنا، بس كل حد بيشتغل بطريقة ثانية.
0: شكرا عزيزي.
1: المناكفات على الفيسبوك يتوحدوا ويطلعوا الناس صوته، الله يوفق الجميع إن شاء الله.
0: سلم يديك عزيزي. شكرا شكرا
1: حبيبي، الله يسعدك.
0: الله يسعدك.
1: شكرا.
0: الله يخليك
1: حبيبي.
0: مع السلامة. مكالمة أخيرة قبل ما نختم اليوم. ألو مرحبا.
2: يعطيك العافية.
0: ألا
2: معك مستمع من الشمال.
0: ألا عزيزي.
2: أول شغلة سمعت الناس أنا عندك شو كانت عمالي بتحكي وبوافيا بأكمل نقطة، وبس عن نقطة هي إنه نطلع نصوت. أهم شغلة نطلع نصوت. لقيادتنا الموجودة في رسالة واحدة ممكن نقول نياتها، نحن يا عمي شعب صار واعي، شعب عارف، أو مواطنين عارفين بالضبط شو طلباتهم، بكفي إنه يقللوا مننا، بس بدنا إيانا وقت الانتخابات نطلع نصوت وما نأخذ اللي إحنا بدنا إياته، بس بالمقابل الشغل المهم وشد عرضي الشمس يشدوا عليها برضو إنه نطلع نصوت. بال 2019 الانتخابات اللي كانت لما نشحت القائمة المشتركة 13 عضو، بال 2019 مين سقط؟ سقط عثمان يهودية اللي هو كان بن كبير اللي هو ما كان معروف اللي طلع بصفر تمثيل. فنتيجة ال 13 عضو ما طلع بن كبير وبن
0: يعني أنت بتقول حتى لو تصويت انتقامي
2: اطلعوا صوتوا بن كبير وباروخ مرزل وبن قيري بال 2019 سقطوا. سقطوا لانه احنا كان عندنا تمثيل 13، حتى لو تشغلي حتى لو اجينا فوتنا 50 عضو على كنيسة اسرائيل لا بيقدم ولا بأخر، احنا وجودنا بالكنيسة بدولة اسرائيل هو عبارة عن خلينا نقول تبييض وجه قدام المجتمع الدولي، اما احنا كعرب حتى منصور عباس ولو قائمة مشتركة مش راح تشتري حتى لو بدي فوت على تشكيل حكومة، ممكن يعطونا وزارة الرياضة، وزارات خفيفة، مش راح ينفوت على وزارات اللي متخيلة منصور عباس. وأنا أعطيك أنا كمواطن أنا جبهاوي وقال شغلة، أنا ما منصور عباس باللي هو عمال بحكي فيه إنه بده يفوت على الحكومة، تعال فوت على الحكومة، تعال فوت على الحكومة، إذا بتقدر أنت تساعد الوسط العربي إحنا معاك، إحنا معاك، إحنا بكفي 70 سنة بنحكي باللي بس بنحكي فيه، بس اللي إسا أنا مش موضوع إنه أنا اليوم أتهم منصور ولا نتهم الجبهة ولا نتهم التجمع.
0: إحنا ختام
2: وظيفتنا نطلع نصوت عشان ما ترجع هاي الحكومة زي ما بال 2019.
0: فهمت عليك. بدي أشكرك عشان إعلانات بس وصلت رأيك. شكرا سلم إيديك. يعطيك العافية.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل، اسمعوني بجدية إسا الإشي مش معقد.

0: منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مودعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الخامسة تماما في إذاعة الشمس، أسعد الله مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بجدية، بعد أن رأت أن الأدلة المتوافرة تثير ظاهريا شبهة تأييده الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. واستند موقف المستشارة القضائية والمدعي العام أساسا إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 من تشرين أول عام 2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، وقالت إن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادي لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. بالمقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب القوى اليهودية والصهيونية والديمقراطيين، كما عرضت طلب شطب النائب عفر كسيف. ورفض أبو شحادي الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة ولا تستند إلى أساس، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. هذا من المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب خلال يومين المقبلين، وفي حال إقرار أي شطب سينقل القرار إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست. هذا وقد أعلن رئيس حزب يشار غادي آيزنكو تأييده شطب ترشيح رئيس الحزب سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيست 26، على خلفية مقال نشره أبو شحادي في 8 من تشرين أول عام 2023. وقال حزب آيزنكو في بيانه إن ما كتبه أبو شحادي بعد يوم واحد من هجوم الذي وقع على في 7 من أكتوبر كان بمثابة إدانة، ويعد أيضا وما كتبه بعد يوم واحد من هجوم السابع وبعد اتضاح حجم القتلى والمخطوفين لا يمكن محوه بواسطة منشور توضيحي. هذا ويبقى موقف آيزنكوت إعلانيا فقط، إذ لا يملك حزبه تمثيل في لجنة الانتخابات المركزية، وبالتالي لن يشارك في التصويت على طلب الشطب، فيما أيد غانس رئيس حزب كحولوفان الطلب علما أن له ممثلين في لجنة الانتخابات المركزية.

0: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر. وقال غوتيريز إنه بعد نحو 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر، شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه منصبه. وأضاف غوتيريز أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوض فرص السلام ويثير مخاوف من تطهير عرقي، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لحل الدولتين بأن يتلاشى أمام أعين العالم. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ كانت الظروف مواتية لعقد اللقاء. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، فيما أكدت مصادر إيرانية أن بازشكيان لا يعتزم حتى الآن عقد لقاء مع نظيره الأمريكي في نيويورك. وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس ترامب على استعداد للقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العمومية. اعتقلت الشرطة 3 من سكان إحدى القرى غير المعترف بها في النقب بشبهة السطو وسرقة حواسيب من بعض المدارس في منطقة لخيش في النقب الغربية. وبحسب التحقيقات فإن 3 قاموا بعدة سرقات في بعض المستوطنات في المنطقة، حيث تواصل الشرطة التحقيق معهم بعد أن اعتقلتهم في شارع رقم 6. النبأ الأخير، تعرض عابر سبيل يبلغ 30 عاما لحادث دهس في كريات بيالك من قبل سيارة خصوصية وأصيب بجراح بالغة، نقل على إثره إلى المستشفى وأصيبت سائقة المركبة بجراح طفيفة. وقرب كيبوتس عين حروت في شارع 71 أصيب 6 أشخاص أسر اليوم بجراح متفاوتة نتيجة انقلاب مركبة أقلتهم، حيث نقلوا جميعا إلى مستشفى عيمك في العفولة. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في القدس والجليل، الليلة 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21 كذلك في النقب. أما في إيلات الحرارة القصوى الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل وإياكم في برنامج حصاد اليوم الإخباري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الحلقة من حصادنا الإخباري. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، سمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ الحلقة هذه بآخر مستجدات بخصوص الحلبة السياسية والانتخابية، حيث أوصت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لجنة الانتخابات بالنظر بشكل جدي بشطب بترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شهادة. سنتحدث عن موقف المستشارة القضائية، كذلك متابعة لهذا الموضوع. أجرنا لقاء قبل الدقائق مع النائب السابق المحامي الأستاذ أسامة سعدي. سنكون في الجنائيات عمليا هذه المرة أيضا في شفا عمر، سطو مسلح على فرع الجباية في مدينة شفا عمر وسرقة مبلغ كبير من المال. سنكون أيضا في قضية الإصابات وفي حوادث الطرق وحوادث أيضا العنف المستشري، حيث كان آخرها في مدينة الطمرة وفي الناصرة أيضا. سنكون أيضا في قضية دعوة لاجتماع حاشد اليوم بعد اعتداء سافر على بعض الشباب من بسبب الخاوة طبعا في بلدة باقة الغربية، وكذلك سنستمع إلى تقرير عن لقاء زهران ممداني عمدة نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستعد هذا المساء لإلقاء كلمات الافتتاحية في اجتماعات الجمعية العمومية

0: قال بهارات ميارة لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية. وقالت المستشارة في موقف قدمته بالاشتراك مع المدعي العام إن الأدلة المتوافرة تثير شبهة وجود أساس قانوني لشطب أبو شحادة بدعوى تأييد الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. ويستند هذا الموقف أساسا إلى مقال نشرها أبو شحادة في 28 تشرين الأول عام 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من النواحي العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبحسب المستشارة فإن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. لذلك دعت لجنة الانتخابات إلى فحص طلب شطب ترشيحه وفق المعايير القانونية وبعد الاستماع إلى دفاعه. في المقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى جانب عتمة يهوديت والصهيونية الدينية والديمقراطيين، كما عارضت شطب النائب عفر كسيف. أبو شحادة رفض الاتهامات ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا وأن نشاطه السياسي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. ومن المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات ذات التركيبة السياسية طلبات الشطب خلال 2 يومين المقبلين، وفي حال إقرار أي منها ستنتقل الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست.
1: إذن كان هذا تقرير عن موقف المستشارة القضائية بصوت الزميلة أسير فرحات. ومتابعة لهذا الموضوع وهذا الملف أجريت قبل بداية هذا البرنامج لقاء مع النائب السابق الأستاذ أسامة المحامي الأستاذ أسامة سعدي عن قراءته لهذا ما يسمى بهذا القرار من قبل المستشارة القضائية. أسامة سعدي تحدث إلينا قبل قليل.
2: أولا أنا قرأت هذا الموقف من المستشارة القضائية للحكومة وأقول لك إنه هذا موقف خطير جدا بحق المرشح رئيس حزب التجمع الصديق سامي أبو شحادي. يعني عمليا هي بمثابة لائحة اتهام ضده، ويعني يعني لولا شوي كما بقولوا بالعمية كان ممكن انه يتقدم لائحة اتهام ضده خطيرة جدا،
1: لا يستبعد،
2: بتهمة التماثل مع منظمة إرهابية ودعم منظمة إرهابية في كفاحها المسلح.
1: قد يكون هذا أستاذ أسامة قد يكون هذا مقدمة لما هو آتي. انت تعرف الظروف اللي معيش فيها، اي تصريح له
2: يعني
1: قد يورط.
2: اعتقد انه لو عرفوا بهذا المقال بحينه في نفس التاريخ لكان من الممكن ان التصرف وتصرف اخر. لا يعقل انه يعني مقال واحد يعني يؤدي بالمستشارة القضائية للحكومة. يعني إذا كان هذا فعلا موقفها وهي يعني صادقة في موقفها إنه يعني هذا يعتبر تماثل وتأييد لمنظمة إرهابية وتأييد لكفاح مسلح لمنظمة إرهابية كما يدعون، فلماذا كان موقفها في النهاية أنها لا تؤيد طلبات الشطب؟ هي في نهاية موقفها
1: يعني دعني أسألك
2: قدم للجنة.
1: أستاذ أسامة هي استخدمت مصطلح قالته المستشارة إذا انتبهت، قالت أنا أطلب من اللجنة أن تنظر بطلب الشطب بشكل إيجابي، هل هذا مؤشر وكيف يفسر قضائيا؟
2: لا هي لم تقل بشكل إيجابي حتى، يعني هي لم تتخذ موقف. يعني كان من الأحرى في المستشارة القضائية في قضية في حق أساسي الانتخاب والترشح أن تقول موقفها كما قالت بالنسبة لكل طلبات الشطب، إذا كان ذلك ضد القائمة المشتركة وضد القائمة العربية الموحدة وضد المرشح عفر كسيف وضد الصهيونية المتدينة حزب سموتريتش وضد حزب عثمان يهوديت بنغفير. هي قالت موقفها بشكل واضح بالرغم من الملاحظات هنا وهناك، ولكن في نهاية المطاف خلصت إلى موقف أنها تعارض كل طلبات الشطب ما عدا
1: باقي الطلبات. نعم يمكن يعني بتصور انه استاذ اسامه يمكن غير مفاجئ قرار موقف جانس ربما يعني من حزب كحول لافان سمعنا عنه ما كانش مفاجئ نوعا ما. أيزنكوت برأيك شو موقفك من قرار أيزنكوت اللي

0: رغم من ما قاله هو لا يملك ممثلين في اللجنة.
1: أو أيزنكوت يعني حزب يشار لا يوجد له ممثلين في الانتخاب ولا حق التصويت، ولذلك بالنسبة له يعني هو يعني
0: إعلاني فقط، يعني
1: إعلامي أكثر وإعلان أكثر. ولكن أنا كما قلت عندما سمعته أنا قلت إنه هذا يعني يعبر عن الاتجاه وعن الروح في لجنة الانتخابات، التي أنا قلت حتى لولا يعني بدون موقف مستشار القضائية سيكون شطب لسامي أبو شهادي، وسيكون شطب حتى للقوائم العربية وحتى لعفر كثيف، وتنتقل الكرة إلى ملعب
0: كانت واضحة. ولكن كانت واضحة المستشارة بالنسبة لباقي القوائم ولا حتى لعوف الكسيف. يعني أنا أسأل يعني هل موقف
1: حتى مع ذلك أخي نبيل، حتى مع ذلك يعني اللجنة دائما لا تذهب مع مواقف المستشارة القضائية للحكومة، يعني في في في في في جولات أخرى وفي انتخابات سابقة، وأنا عضو في لجنة الانتخابات منذ أكثر من 20 عام. التصويت دائما هو تصويت حزبي سياسي، ولكن الخطير في هذه المرة انه موقف المستشارة القضائية ممكن ان يؤثر على
0: هذا
1: موقف
0: سؤالي.
1: رئيس اللجنة سولبرغ، ومن الممكن ان يؤثر ايضا على قضاة المحكمة العليا. يعني اذكرك واذكر المستمعين والمستمعات بانه هبة يسبك في اخر انتخابات يعني لم يتم شطبها باغلبية 5-4، يعني كان 4 قضاة من المحكمة العليا ايدوا شطب هبة يسبك. الان من الممكن ان تتغير الصورة وان تكون المعادلة مغايرة. هذا طبعا كله يتوقف وكما قالت المستشارة القضائية على موقف النائب السابق والقادم ان شاء الله سامي ابو شحادي امام لجنة الانتخابات غدا، ماذا سيقول وماذا سيعبر. ولذلك مهم جدا خطابه امام اللجنة، انا متاكد انه سيوضح الموقف لانه يعني لا يعقل انه يعني فقط خطاب واحد، ويعني دائما المحكمة العليا ولجنة الانتخابات تقول انه يجب ان يكون هناك ماسة يعني كمية كبيرة كثافة كمية مكثفة من البينات والأدلة، ولا يعقل أنه على أساس خطاب واحد أو مقال واحد
0: يحاسب
1: كيفما كان أن يتم شطب مرشح من الانتخابات. هذه تعتبر سابقة خطيرة جدا.
0: يعني الصراحة هو أنه موقف المستشارة أعتقد هو الأهم أمام المحكمة العليا، لكن أنا أسألك، كان بالسابق قضايا مشابهة لكن تركيبة اللجنة كانت تختلف عما هو اليوم. تركيبة اللجنة هذا كمان له تأثير بتصور بهاي المرة؟
1: لا، تركيبة اللجنة دائما هي كانت تعكس الائتلاف والمعارضة، ولذلك حتى في المرات السابقة يعني عندما كانت المعارضة أو ما يسمى معسكر التغيير كان توجد له أغلبية في اللجنة، يعني أنت يعني حزب ليبرمان أيضا يقدم طلبات شطب، ورأينا حزب كحول لفان، ورأينا أيضا يشار يعني الذي يسمونه الآن معسكر التغيير. يعني في هاي المواقف هم دائما يعني وخاصة قبل الانتخابات هم يريدون الأصوات، ولذلك يعني لم نفاجأ في موقف يشار وفي هذه الأحزاب. ولكن القرار طبعا دائما كنا نقول أنه يجب سحب هذه الصلاحية من لجنة الانتخابات المركزية، وأن تكون مباشرة أمام المحكمة، وأن لا تكون المسرحية التي نشهدها دائما وسنشهدها غدا وبعد غد ستكون يعني مهزلة ومسرحية للأسف الشديد من بن غفير ومن جوتليف ومن العنصرين الذين يريدون استغلال هذه المنصة التي ستكون منصة كبيرة إعلامية غدا لبث سمومهم ضد الجماهير العربية وضد ممثلي الجماهير العربية،
0: ومنصة انتخابية أيضا في نفس الوقت. الأستاذ طبعًا المحامي طبعًا النائب طبعًا السابق الأستاذ أسامة سعدي، أنا أشكرك هذا الحديث، تحياتي لك، شكرا. إذن كان هذا المحامي السابق سابقا عضو كنيست الأستاذ أسامة سعدي، تحدث عن موقف من قرار من مقلته المستشار القضائي. نحن نخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود ونتابع. وأود أن يعني أعتذر، ذكرنا عن قضية بلدية شاف عمر ولم يكن سطوا مسلحا للأسف، يعني كانت زلة لسان، إنما كانت سرقة عمليا، يعني اقتحاب مكاتب الجباية في البلدية وسرقت مبلغ من المال. سنستمع بعد الإعلانات لحديث كنا أجريناه مع الأستاذ ناهض خازم رئيس البلدية.
2: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
3: ليش؟ شو المشكلة؟
2: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
3: والحال؟
2: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية لأنه تلفونك مش للتجارب.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: معرض سيارات

0: علي طمرال أكبر في الشمال. تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عشرون دقيقة تماما بعد الخامسة في حصادنا الإخباري ونحن نتابع. وكنا قد ذكرنا في المقدمة عن ما حدث في بلدية شفا عبر، كان هنالك سطو عمليا، هناك اقتحام لمكاتب الجباية في البلدية، لم يكن عمليا مسلح وهجوم، لا إنما سرقة بالفعل، اقتحام المكاتب. وطبعا كان لنا حديث أيضا مع رئيس البلدية الأستاذ ناهض خازم، تحدث إلينا، تعالوا نستمع إلى ما قاله في هذا الملف.
2: بغض النظر قديش المبلغ، والمبلغ مش كبير يعني، بس بغض النظر نسبيا كل شيء نسبي، ولكن مجرد أنه يتجرأ ويفوتوا على قسم الجباية في بلدية شفا عامر، واستغلوا طبعا في هذه الظروف أنه البنوك مغلقة، ولكن يعني الحمد لله خلينه الخسارة مش كبيرة، ولكن احنا متابعين مع الشرطة اللي كانت موجودة هون، متابعين عملنا ومتابعين الضغط، ولازم البوليس يقوم في واجبه، وقديش ممكن أسرع يكون في عنا نتائج بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا احنا بالنسبة لنا هذا الموضوع، يعني انت بتحكي معي، انا خلصت جلسة مع كل قسم الجباية في بلدية شفا عامر مع المسؤولين، احنا بالنسبة لنا وانا استخلاص نتائج حدث هذا الحدث، احنا بنراجع انفسنا، بنشوف شو اللي نعمل، كيف نعمل، في اي وضع ينعمل. وطبعا احنا هناك كان في استخلاص للنتائج على المحل، واحنا في خلينا نقول اليوم تعلمنا الدرس، بما معناه انه احنا ما يكونش كمان مره عنا في الاشي اللي مطلوب منا طبعا كبلديه، ولكن طبعا موضوع الامن والامان هو موضوع ومسؤوليه الشرطه، واللي احنا مكملين مع الشرطه لحتى نلاقي.
3: نعم، يعني اولا من ناحيه التفاصيل، هم دخلوا يعني كان هذا الليله الماضيه، ما هي المعلومات في هذا الصدد؟
2: يعني عمليا احنا بشكل دائم الاموال كلياتها خلال النهار، يعني ما فيش عنا، خلينا نقول من بيكونش في عنا اموال كبيره داخل الصندوق، ولكن بما انه احنا كنا بالكيبور والعيد قعد 3 ايام، فاحنا اشتغلنا من طبيعه الامر، كان هناك مبلغ معين، المبلغ كمان مرة مش قد كبير، يعني
3: عم بيحكوا على 100,000 شيكل وعلى
2: 100,000 شيكل. الشيكات هذه ما حدا بيقدر يقدم عليها وما بيقدر، ما حدا بيقدر يصيبها، ولكن نحكي على 99,000 شيكل بالضبط، اللي هن كانوا في صندوق البلدية، وطبعا أخذوهن. احنا منعالج الأمور، احنا منكمل في معالجة الأمور، والشرطة بدها تقوم بواجبها، احنا علينا كبلدية.
3: نعم، ولكن هذه الأموال كانت مثلا داخل خزنة، كيف نجح؟
2: طبعا كانت داخل خزنة، خزنة يومية، يعني بما معناها مش خزنة اللي هي خلينا نقول هذا الموجود في البلدية، لأنه عمليا بآخر النهار تحول إلى البنوك. الظاهر أنه رابوا استغلوا الظروف أنه في عيد، في عيد الكيبور كانوا البنوك مسكرة، فهذا اللي صار.
3: يعني تم كسر الخزنة أم سرقة الخزنة بما فيها؟
2: بفكر أنه الخزنة صغيرة، يعني مش لدي خزنة كبيرة، يعني ما مش لدي.
3: والشيكات اللي كانت هناك انت عم بتقولي ما في خوف لأنه يمكن رصد كل الشيكات.
2: البوليس بقوم بواجبه، بفكر بيعرف شو يعمل في هذه الأمور.
3: وأنا لست محقق يعني. أستاذ ناهض، ولكن ما لديه علم ماذا يوجد في البلدية؟
2: إحنا بلدية مفتوحة لكل الناس، إحنا بنستقبل كل الناس، قسم الجباية بيستقبل كل مواطن شفا عامر، ومواطن شفا عامر يتحلوا في الروح الأمان يعني. ولكن طبعا احنا بنعيش، هل هن من شفا عامر من خارج شفا عامر؟ احنا ما في عندنا معلومات من الان في هذا

0: سرعة، ولكن احنا طبعا بالنسبة لنا مواطني شفا عامر اعلى وارقى من انه يكون في هذه الوضعية، ولكن دائما هناك خلينا نقول اشواك ونغاد.
1: إذن كان الأستاذ ناهض خازم تحدث إلى الزميل جاكي خوري عن حادث السطو الذي تعرضت له بلدية شفا عامر، تحديدا سرقة، يعني هي مش سطو ولا ما سرقة، اقتحام وسرقة هذا المبلغ من المال، والشرطة تواصل التحقيق في هذا الموضوع. من شفا عامر إلى البلد المجاور مدينة طمرة، خلال 24 ساعة الأخيرة 6 مصابين بحوادث طرق، حوادث نار، عفوا إطلاق نار متفرقة في طمرة، وهذا طبعا أثار قلق كبير وتوتر في صفوف المواطنين الطمراويين. هذه البلد شهدت أيضا عدة حوادث في الماضي وقتلى أيضا سقطوا هناك، كان لنا حديث أيضا عما يجري في مدينة طمرة من حوادث عنف وإجرام مع المحامي الأستاذ محمد الصبح من اللجنة الشعبية في طمرة، تحدث إلينا بهذا الشأن أيضا.
2: يعني قراءتنا للأحداث، أولا الأحداث منفصلة، ليست كل الأحداث مرتبطة لا بخلفية ولا بأماكن. على ما يبدو الحديث يدور عن خلافات بين أفراد، وللأسف الشديد بات الحل يعني بمتناول اليد هو من خلال استخدام الأسلحة. على ما يبدو انتشار هذا السلاح كالنار بالهشيم في مجتمعنا أدى إلى أنه يعني الجميع بات يأخذ القانون لأيديه، وبالتالي يستخدم هذا السلاح وتطلق النيران باتجاه البيوت الآمنة وباتجاه السيارات وبكل مكان. عمليا لم يعد هناك أي رادع يمنع هؤلاء مطلقي الرصاص من أن يقوموا بذلك، ويعني نحن لا نتحدث عن حالات كان بها يعني توجه للجان الصلح أو معرفة أصلا عن يعني خلفيات معينة لخلافات حتى يعني تتدخل هذه الجهات وهذه اللجان، وإنما يعني تحدث هذه الأحداث فجأة دون حتى يعني أن يطلع أحد على أسبابها وعلى خلفياتها، وفقط بعد وقوع الحدث يعني يأتي هذا التدخل، وهو تدخل يكون.
3: نعم، وأنا أعلم موقف أستاذ محمد من موضوع الشرطة، ولكن البعض يعني وتحدثنا معك عدة مرات ومع آخرين في المدينة في طمرة تحديدا، أنه عندما سجلت أحداث أليمة خرجتم إلى الشارع وقمتم بنشاط شعبي جماهيري، في نهاية الأمر هذا لم يأتي بأي نتائج. الحل فقط لدى جهة واحدة هي الشرطة باعتبارها هي من تفرض القانون وتطبقه.
2: بطبيعة الحال للأسف الشديد يعني من المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث في مجتمعنا هي هذه الحكومة، وهي الأذرع الأمنية وعلى رأسها الشرطة، ونحن نعرف أن الشرطة تمتلك أدوات ولديها كل الوسائل للوصول إلى الجناة ولردعهم عمليا ولمنع وقوع حوادث أخرى. ولكن ما نراه بشكل يومي أن هناك قانونين، هو قانون يطبق في البلدات العربية بهذه الطريقة ولا يعني نحصل على نتائج المرجوة، وقانون آخر يطبق في البلدات اليهودية وهناك يمنع تكرار هذه الحوادث. ورأينا ذلك في الحادث الأخير حينما ارتدى أحدهم يعني هذا الرداء على الوجه من مادة السيليكون، وبالرغم من ذلك خلال 24 ساعة تمكنوا من الوصول إلى الجنة. هذا يؤكد على أن هناك عملية عدائية لمجتمعنا العربي، وهناك من يريد أن يغرق مجتمعنا العربي بالرصاص والدماء، وهذه سياسة ممنهجة بطبيعة الحال. نحن علينا أن نستمر بالقيام بدورنا بعدة اتجاهات. هناك الدور المجتمعي، يعني نعمل على رأب الصدع، أحيانا ننجح وأحيانا لا تنجح لجان الصلح، نعمل على الاستمرار بالنشاط الشعبي وهو يعني في هذه الفترة بتراجع، أتحدث عن يعني الحراك الشعبي الجماهيري. وهناك لربما يعني قناعة علينا أن نعترف أن يعني كل هذه الحراكات والإضرابات بالمستوى الذي قمنا به يعني أدت إلى تحريك بعض الأمور بفترات معينة، ولكن هناك كان تراجع كبير في تشكيل ضغط على الحكومة وعلى الشرطة كي نلزمها بأن تقوم بدورها وواجبها. علينا أن نستخدم وسائل أخرى.
1: هذا ما قاله المحامي محمد صبح من اللجنة الشعبية في طمرة على خلفية حوادث إطلاق النار التي طالت 6 أشخاص في 24 ساعة الماضية. من عنف إلى عنف آخر، وبعد الاعتداء السافر بدون وجه حق كما قيل من أجل طلب خاوة على أحد بيوت باقة الغربية التي تخص جميع أبناء عائلة أبو مخ، و

0: هناك كانت دعوة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء مباشرة لاجتماع حاشد ستتخذ من خلاله إجراءات. عن هذا الإجراء وعن هذا النشاط طبعا نود أن نتواصل مع قريب المعتد عليه الأستاذ محمد أبو مخ. أخي محمد يسعد مساك.
1: يسعد مساك أستاذ نبيل أو أنت وجميع المستمعين.
0: الله يبيك. يعني أحد أقربائك تعرض لاعتداء، مش أول مرة يعني، كان اعتداء متكرر عليه على أحد بيوت عندكم من العائلة، وهذا الأمر أثار حفيظة المواطنين جميعا وأبناء العائلة لدرجة إنكم دعيتوا لاجتماع هذا المساء. يعني أعطينا خذنا بالخلفية، خذنا إلى وراء، ماذا حدث لابن العم القريب؟
1: صحيح صحيح أستاذ نبيل، بس في البداية اسمح لي أتشكرك لإثارة الموضوع وطرحه في الصحافة، لأنه جدا الشيء مهم أنه يأخذ حيز ويأخذ مكانه الطبيعي، لطالما أنه إحنا دائما نسمع عن أحداث الإجرام وإطلاق النار والأعمال الخاوة، فأجى الوقت أنه نسمع بالإضافة لأحداث اللي هي فيها روح الأمل. وبالفعل هذا اللي صار عندنا إحنا في عائلة أبو مخر، بحيث أنه من فترة توجهوا أوباش وخفافيش الليل لأحد أفراد العائلة بطلب الخاوة، إلا أنهم وقعوا مع العنوان الغلط اللي هو كلهم كلمة لا، كلمة لا بالفم الملان يعني. هذا الإشي طبعا أعطانا القوة أن نوقف ونصد هاي التوجهات من قبل هؤلاء الأوباش، وهذه فرصة أنه إحنا تكاتفنا وقفنا ضد هؤلاء خفافيش الليل اللي بيجوا طالبوا بالخاوة من أحد أفراد العائلة اللي هو قريب لإلي.
0: هو شو بيعمل القريب مهما كان يعني الظرف، ولكن عمله إيش هو؟
1: هو في الحقيقة هو صاحب بقالة في البلد، معروف بنظافته بنزاهته، وإنسان صاحب حق وصاحب
0: يعتاش منها بشرف وبكرامة، يعني هذا المقصود.
1: صحيح، هو أبنائه وأقربائه يعتاش من هذه البقالة، وطبعا توجهوا له من فترة لطلب الخاوة وهو رفض قاطع يعني، وفي المرات المتأخرة طبعا تم إطلاق النار.
0: يعني بعد الرفض والطلبات المتكررة ورفض المتكرر صاروا يطلقوا النار، يعني لم يكتفوا فقط بالتهديد إنما
1: صحيح
0: أطلقوا النار على مش عليه نفسه، على زوجته أو على قريب منها،
1: على المحلات اللي تابعة له طبعا، كرسالة لأنه يخضع ويرضخ لأوامرهم، إلا أنه أبى وأبناء العيلة وأبناء البلد جميعا في باك الغربية تكاتفوا ووقفوا مع صاحب المتضرر، وكانت وقفة شريفة ومشرفة انهم بالفعل لأول مرة وقد تكون سابقة في المجتمع العربي انه ان كان لهؤلاء الأوباش وهؤلاء
0: كيف سيتم ذلك. كان في إصابات بإطلاق النار، انا بعرف انه كان في إصابات، يعني 5 رصاصات كانت بالصدر في عينه.
1: صحيح، بس اني انا بقدر ابشرك انه في نهاية المطاف او في حلقة من حلقات اللي كانت بتصير هسه حاليا انه تم الانسان اللي اطلق النار
0: قبض عليه،
1: اعتذر للمعتدى عليه.
0: اعتذر كيف تم ذلك؟
1: تعتبر سابقة.
0: كيف يعني اعتذر يا اخي؟
1: توجه للمعتدى عليه واعتذر هو وجماعته من الموقف او من اللي صدر عنه.
0: اوكي، الان عندكم انتم اجتماع حاشد راح يكون، وانتم بتقولوا يعني مين بده يحضر الاجتماعات؟ انا اسمع منك مين القيادات مثلا دينيه اجتماعيه سياسيه؟
1: احنا اليوم بنناشد كافه الاطر، بدايه في ابناء العائله الكريمه عائله ابو مخ، ابناء بلدنا وباقي العائلات جميعا، انهم وقفوا يقولوا كلمه واحده وموحده ضد عصابات الاجرام، وهذه تعتبر كما ذكرت اول مره انها السابقه قد تكون في الوسط العربي، انه ان كان لهذول الجماعه لا، لانه للاسف احنا لطالما كنا دائما نرضخ لطلباتهم ويأخذ اللي بدهم اياه بالعربي.
0: نعم، الحادث هذا مش بس على العيله، على الشخص قريبك، انما المفهوم انه يعني يتكرر على عده عائلات وعده اشخاص وعده رجال اعمال وعده شخصيات عندكم في البلد، يعني ظاهره من تشري. سؤال، كيف ممكن ايقاف هذا؟ يعني انتم اليوم اتخذتوا اجراء العائلي، شو ممكن تعمل باقي العائلات؟
1: صحيح أستاذ نبيل، لمجرد التكاتف والالتحام أبناء العائلة ضد هؤلاء الأوباش وخفافيش الليل، هي تعتبر صد ردع حازم وجدار ناري قدام هؤلاء المعتدين وعصابات الإجرام.
0: نعم.
1: إحنا بلشنا من أسبوعين تقريبا وإحنا نتجمع ونحضر ونتواجد عند المعتدى عليه. وكان هناك صدى كبير لهذه الوقفة إنه الكل قال قولي واحدة إنه أجا الوقت إنه إحنا ما نرضخ لطلبات هؤلاء الأوباش.
0: ما بعرف إن اليوم أنا قرأت بالبيان ولفتت نظري الجملة، يعني بتقول هيك اقتباس: لأن ديننا الحنيف يحرم دفع الخاوة ولو كان شاقلا واحدا. سؤال: هل ممكن استغلوا هذا الاجتماع وجود شيوخ مثلا أفاضل وفي فتوى تصدر فتوى عامة ضد من يدعي ويطلب الخاوة وملاحقة دينيا وشرعيا؟
1: ولا شك انه يعني احد اسس ديننا الحنيف انه احنا ما نرضخ وما ندفع الخاوة، الاشي جدا طبيعي ومن اساسيات ديننا. فاحنا بالناشد كل الاطر في بلدنا باكا وباقي البلدان انه يتكاتفوا ويتوحدوا ويكون لهم كلمة واحدة وصوت واحد ضد هؤلاء العصابات، بانه ما نرضخ لطلباتهم ونقول انه اجل وقت انه نطلع من حيز الجبن والخوف.
0: نعم.
1: ونتصدى لهؤلاء بكل ما أوتينا من قوة.
0: نعم. الاجتماع اليوم يكون بعد صلاة العصر، ايه بده يكون في نفس البيت؟
1: في بيت آخر اللي كمان اعتدي عليه، اللي هو برضو كرابي للمعتدى عليه الأول.
0: نعم.
1: طبعا كنوع من الضغط لهؤلاء الناس أو لأفراد عائلتي إنهم يدفعوا الخاوة.
0: نعم. ودعوة عامة طبعا ولا بس العائلات المقدرة؟
1: دعوة عامة، أفراد العائلة تجندوا بشكل رهيب.
0: نعم.
1: كان موقف مشرف اللي هو يعني كمثل سابقة في البلد.
0: نعم.
1: نتأمل إنه هاي تبقى نواة وبذرة اللي باقي العائلات تنهج نفس النهج
0: وباقي البلدان،
1: وياريت إنها برضو تنقل إلى باقي البلدان
0: إن شاء الله. تكون أنتوا يعني الشرارة التي تنطلق من خلال هذا الفعالية اليوم عندكم لباقي البلدان. أنا بتمنى لكم السلامة يا أخي محمد، أنا أشكرك، شكرا لك، ورح نتابع نشوف شو بتمخض من نتائج لهذا الاجتماع الشعبي الحاج.
1: عنوان المرحلة القادمة إنه نكون أو لا نكون مع هؤلاء العصابات.
0: سجلنا.
1: نموت أو نحيا بكرامة.
0: سجلنا أمامنا. أنا
1: مش أقل من هيك. نموت أو نحيا بكرامة.
0: أشكرك عزيزي محمد، تحياتي لك، شكرا. السيد محمد أبو مخ قريب المعتدى علي هناك. 36 دقيقة الآن بعد الخامسة، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع.
2: الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: أوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38، يلا نعد.
6: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتنايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
7: شفت كيف 38 فرع؟
8: شفت.
7: لحظة نسينا نقول
9: نظاراتك أوبتنايز.
7: أوبتنايز، تشوف الصحة بعينيك.
9: يافا جينز، يافا جينز أحسن لي يافا جينز.
10: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفرات، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
11: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي، نعود ونتابع معكم في ملفات أخرى في حصادنا الإخباري. وإلى واشنطن إلى نيويورك عمليا، حيث واصل عمدة نيويورك زهران ممداني وصفه الشديد اللهجة لنتنياهو قبل وصول الأخير إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للمتحدة، حيث سيلقي خطاب طبعا يوم الخميس كما فهمنا عند الساعة 9، ومن ثم يغادر مباشرة عائدا إلى البلاد. حيث قال ممداني إنه عن نتنياهو طبعا إنه مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة، هذا ما قاله عمدة مدينة نيويورك، ودعا السلطات الأمريكية إلى اعتقاله. كيف رد نتنياهو على أقوال ممداني عمدة نيويورك؟
1: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: إذن هذا ما قاله، يعني أخجل من هذا الكلام نتنياهو ردا على تصريح عمدة نيويورك. وصف نتنياهو كما ذكرنا بأنه يعني حرب إبادة يعني يقوم بها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية اليوم عصرا للجمعية العامة حذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر. وقال إنه بعد نحو 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر، شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه منصبه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفروض أن يلقي كلمته أيضا اليوم، وطبعا توافد إلى نيويورك أكثر من يعني ممثلون من 130 دولة من قادة العالم إلى المدينة المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الأستاذ حسن منيمنة صحفي ومحلل سياسي من معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن ينضم إلى الآن. أستاذ حسن سلامات، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: عندكم صباح أعتقد. الجمعية العامة المتحدة يعني في دورتها 81 تلتئم وتجتمع، ويعني نقول في عالم مضطرب، أي نقاشات، أي خلاصة ممكن يعني أن تنتج من اجتماعات الجمعية العامة هذه المرة؟
2: دونالد ترامب يتكلم الآن وهو للتو يؤطر كيف على العالم أن يحاول معالجة القضايا العالقة من خلال التأكيد على أن المسألة الأولية هي إيران، وأن إيران هي المسؤولة عن كل شيء بما في ذلك الاعتداء الذي تعرضت له إسرائيل وقتلت فيه حماس الأطفال الرضع. طبعا هذا كلام الرئيس ليس الواقع، ولكن هذا هو التأطير. إذن ما نشهده اليوم هو محاولة استقدام العالم إلى المسألة الاقتصادية من خلال التأكيد على أنه على أن منهج الرئيس ترامب في محاربة إيران هو المنهج الذي سوف تسير عليه الولايات المتحدة، وبالتالي على العالم الالتفات إلى هذا الموضوع لتصبح القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الفلسطينية مثلا، مسألة ما يجري في الضفة في القطاع، مسألة ثانوية أو غير ذات اهتمام.
0: لكن غوتيريز شدد يعني في كلمته على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، وذكر ذلك بالبنط العريض.
2: بالفعل، ولكن المسألة هي من له القدرة على التنفيذ.
0: صحيح.
2: من له القدرة على
0: صحيح.
2: الفعل.
0: نعم.
2: غوتيريش طبعا صاحب مواقف مشرفة على مدى الأعوام.
0: مزبوط.
2: ولكن صحيح. نعلم بأن العالم مدفوع بالولايات المتحدة. هي من يقرر، هي من ردود الفعل هي على الولايات المتحدة. لا يعني هذا التسليم بما تقدم عليه، ولكن الإدراك بأن التوجه اليوم هو توجه لتأكيد الموضوع الاقتصادي من باب إيران وكل المواضيع الأخرى إلى تراجع.
0: هو مش بس فقط يعني ما يؤثر على الوضع الاقتصادي في العالم، إيران يعني أيضا لابد ما بعد ما نسينا ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا كمان كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالم، على الطاقة بتخيل.
2: نعم، ولكن الولايات المتحدة تجعل من المسألة الأوكرانية الروسية مسألة قابلة للضبط. هي للتو لدى واشنطن تصور لكيفية الحل هو الإقرار الأوكراني بالهزيمة الميدانية مع بعض الضمانات لكي لا تتكرر المواجهة، ولكن بانتظار استهلاك الأموال الأوروبية. أي أن كان بنية دونالد ترامب

0: إنهاء المعركة على الفور من خلال منع أوكرانيا من الحصول على السلاح الأمريكي، ولكنه انتقل إلى السماح للأوروبيين بشراء هذا السلاح إذا كان بوسعه أن يحقق الأرباح، لما لا؟ ولكن تصور الحل فيما يتعلق بأوكرانيا قائم، لأنه من هنا إلى صيف 2027 الموارد الأوروبية كما الموارد الروسية سوف تكون قد وصلت إلى نهايتها تقريبا.
1: يعني اجتماعات الجمعية العمومية عمليا هي توصيات، ولكن عمليا من يأخذ دائما بالفعل وبالتنفيذ هو كما ذكرت الولايات المتحدة. كيف تبدو المنافسة بين أمريكا ودول أخرى في العالم؟ يعني يبدو أن أمريكا هي صاحبة السيطرة فقط، أم أن العالم يعني تراجع وأنه ما في قوة تدعم أو توقف أمريكا على حد كما نقول؟ كيف ترى المستقبل القادم أستاذي؟
0: نعم، الحديث منذ أكثر من ربع قرن اليوم هو عن الانتقال من عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب من خلال بريكس ولقاء شانغهاي وغيرها، ولكن هذا إلى اليوم لم يتحقق. لا يعني بأنه لن يتحقق، ولكن الأمر الواقع اليوم هو بأنه الولايات المتحدة تسعى إلى تبديل الإطار، أي أن هذا الإطار، إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي والذي كان قد ناسب الولايات المتحدة في الفترة الماضية لم يعد مناسبا. لذلك نرى الولايات المتحدة تسعى إلى التأسيس لعلاقة مع الصين، مع روسيا، واعتماد منظومة الدول الكبيرة بعيدا عن الدول المؤثرة، وذلك طبعا يصب في خانة استفادة الدول المتحالفة مع تحديدا إسرائيل طبعا، لأن المسألة ليست بعيدة هنا، من أنه في نهاية المطاف القرار أمريكي، القوى الضاربة أمريكية. هل يبقى هذا إلى بشكل دائم؟ طبعا لا، ولكننا لسنا اليوم أمام اقتراب انهيارها أو اقتراب نهايته. نحن الآن أمام صعود صيني هادئ قد يؤدي في نهاية المطاف إلى موازنة هذا الجموح الأمريكي، وربما إلى تبديل المعادلة، ولكن المعادلة اليوم لا تزال بيد الولايات المتحدة.
1: أنا أشكرك أستاذ حسن، تحياتي لك، شكرا لك، إلى اللقاء، سلامات. ونواصل، يعني الرئيس الأمريكي ترامب يلقي خطابه في هذه اللحظات ويقول أنه حوالي 30 بلد انضم إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، الذي يعني هو يقول أتشرف برئاسته، ويقول قريبا سأتخذ قرار في إمكانية إما محو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق. ترامب يتحدث،
2: اشترح معجزة ما كنا نظن أنها يمكن أن تشترح، ورئيس وزراء أرمينيا قال إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرئيس ترامب وانخراطه الشخصي والتزامه الراسخ بالسلام. ورئيس كمبوديا قال إن الرئيس ترامب وبفضل مهاراته كرجل دولة والتزامه بحل النزاعات ومنع الحروب الكارثية بفضل دبلوماسيته المبتكرة قد أنهى هذا النزاع وأثبت فعالية.
1: إذن بعض من كلمات من خطاب رئيس ترامب الذي يتحدث هذه اللحظات في نيويورك في افتتاحية اجتماعات الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة. نحن نعود إلى الشأن الانتخابي والسياسي، ولكن ليس هنا إنما في ألمانيا، حيث الانتخابات هناك أكدت عن تصدر حزب البديل أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وفي برلين أيضا فاز اليساريون المتطرفون هناك، رغم أنه لم يتمكن هذا الحزب البديل من تحقيق أغلبية، فهي ثاني مرة خلال الشهر واحد يتصدر في هذا الحزب انتخابات محلية. ناصر جبارة الصحفي من ألمانيا تحدث عن ما يحصل في ألمانيا في مؤخرا في الانتخابات التي تجري في بعض الولايات.
3: هذا صحيح، الأحد الماضي كنا شاهدين على انتخابات ولايتين، ولاية برلين وولاية في الشمال الشرقي ميكلينبورغ فوربومان. في برلين فاز حزب اليسار بشيء لافت الحقيقة بأكثر من 25%، ولكن على الطرف الآخر في الشمال الشرقي في هذه الولاية الشرقية فاز حزب اليمين المتطرف البديل بنسبة 37%. اليمينيون المتطرفون يفوزون في الشمال، وهنا في برلين يفوز حزب اليسار. هذا بالفعل ما حصل قبل أول أمس يوم الأحد، ولكن هذا يأتي أيضا بعد أسبوعين من فوز اليمين المتطرف في الولاية الشرقية الثالثة في ساكسونيا أنهالت، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات. صحيح أنها انتخابات محلية ألمانية لا يكترث لها الجمهور خارج ألمانيا، ولكن إشاراتها كبيرة من وجهة نظر فوز إن صح التعبير أحزاب الأطراف، أحزاب

0: صغيرة، واللي بسبب أيضا اليمين المتطرف، وبسبب أيضا تراجع كبير في أحزاب في شعبية الأحزاب التقليدية الشعبية المحافظون، أي مسيحيون ديمقراطيون، ولكن أيضا الاشتراكيين الديمقراطيون.
1: وكأن الألمان يختارون إما اليمين الحاد أو اليسار الحاد.
0: بغض النظر عن هذا ما حصل بالفعل، هذه حقيقة يجب أن نثبتها، ولكن بغض النظر عن ذلك، المسألة أعتقد لا تتعلق بهذين الحزبين يمين أو يسار، وإنما اللافت هو انخفاض أو هذا الخلل في الخارطة الحزبية الألمانية، الأحزاب الشعبية، الأحزاب الكبيرة، محافظون، اشتراكيون، ديمقراطيون، تتراجع شعبيتهم، وهنا تكمن الخطورة في هذا الموضوع، هو هذا الخلل الذي يحدث في الوقت الراهن، ليس فقط في الخارطة الحزبية في ألمانيا، وإنما في دول أوروبية أخرى. كنا دائما نعتقد أن ألمانيا جزيرة استقرار، هناك حزبان يحكمان هذا البلد منذ تأسيس ألمانيا الحديثة بعد الحرب الثانية، ولكن بالفعل ألمانيا، لا، ألمانيا ليست جزيرة، ألمانيا دولة أوروبية تتأثر بمحيطها، وما يحدث في المحيط الألماني حدث بالفعل أو في طريقه إلى الحدوث. هنا نحن لدينا طبعا انتخابات برلمانية في 2029، من المبكر الحديث عن ذلك، ومن المبكر الحديث كما بدأ بعض المراقبين يرجحون أن استقالة الحكومة، أو على الأقل استقالة رئيس الحكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لنرى ماذا سيحدث في الأسبوعين المقبلين.
1: في برلين يتحدثون عن من يمكن أن يرأس بلدية مدينة برلين العاصمة، ويتحدثون عن ما يسمونها ممداني برلين.
0: يعني هذا الاسم أنا لم أستخدمه في كتاباتي عن هذا ال
1: لا أنا أقول استخدامات لآخرين.
0: نعم، هذا الاسم هذا الاسم يطلق بالفعل.
1: أنا ما اتهمتك أستاذ نصر.
0: لا، مش هذا الموضوع، إنه أنا بالفعل يعني من أمس بدأت أشتغل على بورتريه عن هذه السيدة، فعلا مسيرة لافتة، ابنة لاجئين تركيين، ولدت هنا في ألمانيا، درست القانون، انتمت إلى حزب اليسار، تعيش في حي شعبي في حي كروتسبيرغ، و يعني مسيرة لافتة. وأنا أمس سمعت لها فيديو هي تقول: أشخاص مثلي لا يصبحون عمدة لمدينة ألمانية، ولكن أنا أريد أن أكسر هذه القاعدة. وهذا بالفعل ما حصل، هي فازت بهذه الانتخابات، هذا شيء لافت. تشبه بالفعل زهراء ممداني من خلال التوجه السياسي، تنتمي إلى اليسار، فازت بأصوات الشباب، فازت بأصوات الناس البسطاء، والآن طبعا أمامها إليف إيرلاك. لا،
2: الصحفي ناصر جبارة تحدث إلينا عن النتائج الانتخابات في ألمانيا، وعن تصدر الحزب البديل اليميني في ولاية في إحدى الولايات، وكذلك اليسار المتطرف كما يبدو في مدينة برلين. نعود إلى خطاب الذي ما زال قائما، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول بأن إيران تستمر في تطوير أسلحة باليستية، وأنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي
3: لعمل العصابات، وهذا كان غير مقبولا، فلدينا حدود طويلة تسيطر عليها الكرتلات المعادية، وبالتالي على المكسيك أن يعيد السيطرة على أراضيه، وأن يستعيد هذه السيطرة من أعداء الإنسانية. وإدارتنا تسعى إلى تغيير جذري في الوضع في كوبا أيضا، حيث أن النظام الشيوعي يتعرض لأكبر ضغوطات تعرض لها في تاريخه، و هذه الدولة هي دولة فاشلة وسوف تنهار. ماركو روبيو يهتم بالعملية التفاوضية، وهو قد بدأ بخوض مفاوضات مع كوبا، ونحن لن نسمح أن تتحول كوبا إلى ملاذ آمن لمن يهدد الولايات المتحدة. النظام الكوبي قد أمضى عقودا ينسق مع راديكالي اليسار في الولايات المتحدة، وقد فصلت وزارة الخارجية أنهم قد طوروا علاقات مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكذلك الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. الشيوعية لن تدخل أبدا إلى الولايات المتحدة، ولكن الحرية هي التي ستدخل إلى كوبا، والأمن والسلام هي التي ستدخل إلى المكسيك. ونحن على علاقة جيدة جدا مع الحكومة المكسيكية، وقد أحرزنا تقارير تقدما كبيرا.

0: كثيراً مع المكسيك، هم لا يريدون الكارتيلات كما لا نريدها نحن. والمنطقة برمتها ستكون أكثر أماناً وستكون.
1: إذن بعض من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلقي كلمته الآن في هذه اللحظات في افتتاحية اجتماعات هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة. يصلنا خبر أيضا من بيان عن وفاة عبد الكريم صبحي مرعي، حادث دراجة كهربائية قرب مدينة زخرون ياكوف من سكان بلدة الفريديس لقي مصرعه عصر اليوم إثر حادث طرق وقع على شارع 4 عند مفرق زخرون ياكوف أثناء قيادته دراجة كهربائية، كما جاءنا أيضا من نجمة داود الحمراء. بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. إيهاب عويس كان معنا في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أترككم للحظات مع فاصل إعلاني ثم وبعد ذلك أخبار الساعة 6. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: صحباتي بالجروب.
1: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
2: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: مرحبا، اشتقتولي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
4: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
5: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم وإليكم نشرة الأخبار. دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بجدية، بعد أن رأت أن الأدلة المتوافرة تثير ظاهريا شبهة تأييده الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. واستند موقف المستشارة القضائية والمدعي العام أساسا إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 تشرين 1 من العام 2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. هذا ورفض أبو شحادي الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة ولا تستند إلى أساس، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين يهودا وعربا، وأن نشاطه السياسي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى حل سياسي. هذا من المقرر أن تبحث لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب خلال اليومين المقبلين. حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر. وقال غوتيريز إنه بعد نحو 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر، شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه منصبه. وضافنا العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني لصالح في الضفة الغربية يقوض فرص السلام ويثير مخاوف من تطهير عرقي، مؤكدا أنه لا يسمح السماح لحل الدولتين بأن يتلاشى أمام أعين العالم. هذا ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأثناء كلمته، حيث قال فيها أنه سيسعى لعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أنه يفكر فيما إذا كان سيقوم بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ووصف ترامب إيران بالدولة راعية للإرهاب في العالم. اعتقلت الشرطة فلسطينيين في 50s من بلدة كريوت قرب نابلس بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي وحيازة وسائل قتالية، وعثرت خلال اقتحام أحد المنازل على مسدس ووسائل قتالية أخرى، حيث مددت المحكمة اعتقالهما 6 و7 أيام. تعرض عابر سبيل يبلغ 30 عاما لحادث دهس في كريات بيالك من قبل سيارة خصوصية وأصيب بجراح بالغ، نقل على إثرية المستشفى حيث أصيبت سائقة المركبة بجراح طفيفة. وقرب كيبوس عين حرود أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة نتيجة انقلاب مركبة أقلتهم، حيث نقلوا إلى مستشفى عيمك في العفونة. وفي حادث آخر قتل شخص قبل قليل من بلدة الفرديس إثر اصطدام دراجته الكهربائية بسيارة، حيث أصيب بجراح بالغة الخطورة، نقل على أثر المستشفى إلا أنه توفي لاحقا. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. المتوقع الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، تل أبيب ويافا 21، في النقب كذلك. أما في إيلات الحرارة القصوى الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: 22 أيلول 2026. مساء الخير عليكم جميعا. يهبي عويس في غرفة الانتاج, خليل الحداد في التنسيق, دوريد لداو معكم في الإعداد والتقديم, وحقق علينا. أبدأ شو أبو جوليان هيك يعني, مبارح فتنا بالخريف رسمي. أوكي جاي بكير. في بحياتنا هيك اليومية ممكن الواحد يكتشف انه دفع مبلغ زيادة او انخصم منه مبلغ ما كان لازم ينخصم, او تلقى خدمة اقل من اللي كان متوقعها او متوقعه, او تضرر من تصرف طال عدد كبير من الناس. وبالحالة العادية الشخص بفكر اذا انا تضررت بروح وبطالب بحقي, بس شو بصير لما الضرر ما يكون واقع عليك لحالك؟ شو اللي بيصير إذا كان في مئات أو آلاف الناس وكل واحد منهن تضرر بمبلغ صغير أو بطريقة يمكن ما تخليه يفكر أصلاً إنه بيستاهل يرفع قضية؟ هون بتدخل فكرة مختلفة تعال نسميها بالقانون, ألا وهي الدعوة التمثيلية. الفكرة ببساطة إنه شخص معين, شخص واحد وبشروط معينة ممكن يتقدم بدعوة تمثل مجموعة أكبر من الأشخاص اللي تعرضوا لنفس الضرر أو لضرر من نفس النوع. مثلا إذا جهة معينة فرضت مبلغ بشكل غير صحيح على عدد كبير من نقول الزبائن, أو إذا كان في خلل بخدمة أثر على عدد كبير من المستهلكين, هل كل واحد لازم يروح لحاله على المحكمة ولا القانون بيوفر طريق لمعالجة الضرر كمجموعة؟ هذا سؤال. هذا الموضوع مش مطروح اليوم من فراغ ولا من عبث يا جماعة الخير. في هاي الفترة الكنيسة يعني بتواصل مناقشة اقتراح تعديل رقم 16 لقانون الدعاوى التمثيلية, والاقتراح بتناول مجموعة من المسائل المتعلقة بطريقة تقديم هذه الدعاوى وإدارتها. ومن بين الأمور المطروحة في حالات معينة إنه تم التوجه إلى الجهة المعنية أولا قبل تقديم الدعوى للمحكمة, ويعطوها هناك فرصة للرد على المشكلة أو معالجتها, وهذا هو المقصود بمصطلح التوجه المسبق اللي يطرح كمان في إطار التعديل المطروح طبعا كمقترح. يعني إضافة لكل هذا بناقش الاقتراح مسائل إضافية من بينها القيود على بعض أنواع الدعاوى والتسويات وأتعاب المحامين والمكافآت وغيرها من التفاصيل اللي بإمكانها أن تأثر على طريقة استخدام هذا المسار القانوني. عشان هيك اليوم في حقك علينا بدنا نفهم الموضوع من أساسه, وينت الضرر بيكون فردي وينت بيصير جماعي, مين بيقدر يرفع الدعوة, وشو حقوق باقي المتضررين, وينت بتكون الدعاوى التمثيلية مناسبة, والأهم شو ممكن يتغير مع التعديل المقترح. معنا الحديث عن هذا الموضوع ضيفنا الكريم المحامية من مصالحة. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير.

0: مفاهيم ومعلومات وأيضا للتفكير، وهذا واجب.
1: إن شاء الله نكون على قد
0: دائما دائما.
1: شكرا.
0: من الضرر الفردي إلى الدعوة التمثيلية، شو الدعوة التمثيلية وشو المشكلة اللي أجت أساسا لمعالجتها؟ نبلش شو كان سابقا، ربما صار في تحديثات لغاية اليوم 2026 تقريبا منتصف النهاية، فيدنا.
1: تعال نبلش بالفكرة المبسطة عشان يكون الإشي برضو متاح لجميع المستمعين من ناحية يفهموا الفكرة. الفكرة كفكرة هي أنه عندك شركة اتصالات اللي صحيت يوم الصبح فتحت كشف حساب بطاقة الاعتماد الشهرية تبعتك ولاحظت أنه أنت عامة تدفع مبلغ معين، وشفت أنه هذا الشهر أو عدة أشهر سابقة لورا تم جباية مبلغ غير قانوني بقيمة فرضاً 10 شيكل. إسا أنت كدريد للداوي العشرة شيكل بتقول مش راح إسا أروح المحامي أحط ألاف الشواكل عشان أسترجع العشرة شيكل هدول اللي راحوا بشكل غير قانوني من حسابي. الحل في هيك في هاي الحالة إنه اليوم تتوجه لمحامي مختص اللي يفحص هل العشرة شيكل هدول راحوا بس من دريد ولا من دريد وكمان 100,000 واحد زيه. لما عم نحكي على مجموعة اللي صار معها نفس الضرر، ولما بتأخذ المحصلة تاعت المجموعة ضرب الضرر اللي صار، انت بتحكي على دعاوى ممكن توصل
0: ملايين
1: ملايين
0: طبعا.
1: فأجى هذا أجت هاي الأداة اللي اسمها الدعاوى التمثيلية. وبدي شوي أرجع بالتاريخ لا لا لا لا لا لا كم من دقيقة وجيزة. يعني قبل سن قوانين الدعاوى التمثيلية عم نحكي القانون نفسه صن بسنة 2006، احنا اليوم بعد 20 سنة، وخلال 20 سنة هدول صار في تغييرات وصار في تعديل قانون نفسه، هذا التعديل 16 في هذا القانون. وبرضه كان في اجتهادات في القرارات تاعت المحكمة. قبل هذا القانون كان في برضه دعاوى تمثيلية، كان في بند 29 لأنظمة الإجراءات المدنية يعني تكنوت صدر دين إزراحي اللي كان في يجي مجموعة اللي عندهم مشكلة معينة ضد شركة معينة ويقدموا الدعوة بالمحكمة. المحكمة لما شافت إنه صار كل مجموعة تتجمع على موضوع شكل قالت إحنا لوين رايحين، لازم نوقف إحنا هذا الإشي وننظمه. طريقة التنظيم إنه اليوم نيجي ونسن قانون اللي بخلي اللي بمنح المتضرر يقدم بدعوة تمثيلية، دعوة جماعية باسمه وباسم كل المجموعة، بحيث انه بيقدر من خلالها يقاضي هاي الشركات في قضايا معينة. طبعا قانون الدعاوى التمثيلية هو محدد في قضايا معينة اللي انت ممكن من خلالها تقاضي الشركة اللي بدك تشكي عليها او المؤسسة او حتى الدولة. انت بتقدرش اليوم كل فكرة تخطر على بالك تيجي من خلالها تفوت وتقدم دعوة تمثيلية. انت اليوم في عندك بالقانون ملحق 2 للقانون بحكي على فرضا اذا البنك اخذ منك عمولة زيادة او اخذ منك عمولة مش وفقا للقانون، او اذا شركة معينة اللي ضللت المستهلك بحيث انه وعدته بشغلي او ورجته انه ممكن يحصل على امتيازات معينة ولكن في الواقع هو ما حصلش على هاي الامتيازات، ممكن اليوم تقدم دعاوى تمثيلية حتى في أمور مختلفة مش ممكن تخطر على بالك، أمور العنصرية. اليوم أنت لما في نهج عنصري اللي ممكن تتبعه منظمة أو شركة خاصة أو حتى دولة ممكن اليوم ترفع عليها دعوى تمثيلية. لما بيكون في مشكلة مع عامل مع المشغل تبعه اللي مش عم بعطيه قسيمة الراتب اللي عم بخدها منه ناقصة امتيازات معينة أو حقوق معينة لهذا العامل، ممكن العامل يتجمع مع مجموعة العمال ويقدموا دعوة تمثيلية. فاليوم احنا اليوم نحكي على انه منتطلع على المجمل على المجموعة، نتطلعش على 10 شيكل اللي راحوا من حساب دريد، نتطلع على 2 مليون أو على 40 مليون اللي ممكن يطيروا من المجموعة. وهنا إحنا عمليا

0: بتحكي على التأثير الكبير بالدعاوى التمثيلية.
1: واضح جدا. بس شو مع مستوى بعيدا عن الأجسام الكبيرة، تعال نروح على مستوى شخصي، عم بخترع مثل في هاي اللحظات من رأسي بحت، بالحر بالبيت في ضرر صار على سبيل المثال بالشارع، هل أنا بقدر أروح أمضي أختم أمضي الجيران وأقدم هذه الدعوة التمثيلية دفعة يتسوقيت كما معترف بها، ولا أنه هنا منفوت على خانة كليا مختلفة؟
0: لا، إحنا هنا منفوت على خانة كليا مختلفة، وبرجع للموضوع للنقطة اللي اتطرقت لها من
1: قبل، عشان هيك طرحت هذا المثل عشان نعطي الفرق.
0: لما أنا اليوم عندي قضية معينة اللي من اللي هي مش موجودة في الملحق رقم 2 للدعاوى التمثيلية، الملحق رقم 2 فيه 14 بند اللي بتقدر تقدم فيه دعاوى تمثيلية، اياتها قضية لا اياتها قضية اللي هي لا تتخلل هدول ال14 بند، هي قضية اللي مش ممكن تتعامل معها في هاي الأداة. اليوم المحاكم، محكمة العدل العليا لما اجت تحكي على قوة التأثير تبعت الدعاوى التمثيلية، أخذت من محل أخذت الفكرة من محل حربي، اعتبرت الدعاوى التمثيلية وكأنه سلاح غير تقليدي، وكأنها قنبلة يدوية اللي صمام الأمان انزاح منها. يعني إيش الفكرة اللي هنا كانت بدها توصله المحكمة العدل العليا؟ كانت بدها تقول إنه اليوم لما أنا باجي بستعمل هاي الأداة اللي فيها هالقد قوة وهالقد تأثير، لأنه اليوم أنت بتهمشش المستهلكين، بتهمشش المجموعة، مجموعة كبيرة اتضررت ولو إنه الضرر قليل، بس عندها القوة وعندها الحق الكامل تيجي وتقاضي الجهة اللي تسببت لإلها بالضرر. فإحنا اليوم بالدعاوى التمثيلية اللي بخلال الحلقة راح نتطرق طبعا للتعديل اللي بدها، التعديل رقم 16 اللي الحكومي، وهذا عمليا اقتراح حكومي، هذا مش قانون، مش تعديل قانون عادي اللي هو مقترح فردي أو اجتهادات شخصية في الكنيسة، إنما هو مقترح من طرف الحكومة اللي اجتمعت فيه عدة جهات من داخل الحكومة من الوزارات الحكومية ووصلت لمقترح معين، ومنتطرق للموضوع بعدين عشان نحكي عن كمان شغلات تانية.
1: بحب كبير. طيب، بالإضافة للي تفضلت فيه وذكرته هذه البنود الموجودة في الملحق، وانت بيكون الضرر اللي أصاب عدة أشخاص كافي لاعتباره قضية واحدة أمام المحكمة، وإذا كان جميع المتضررين تعرضوا لنفس التصرف لكن قيمة الضرر عند كل شخص مختلفة، وهل يمكن أنه تجمعهم دعوة واحدة؟
0: شوف، أنت هنا لازم السؤال هنا أن نقسمه لشقين.
1: صحيح.
0: الشق الأول، هل بدعاوى تمثيلية في زي ما تقول حد أدنى من الضرر عشان آجي وأتشكى في دعوى تمثيلية؟ عشان أتشكى في دعوى تمثيلية فيش عندك حد أدنى من الضرر، ولكن المفهوم تبع الدعوى التمثيلية هو مفهوم اجتماعي ومفهوم اقتصادي. المفهوم الاقتصادي هو مفهوم جدا، زي ما حكينا المثال تبع العشرة شيكل اللي اتاخدت من فلان أو علان. المفهوم الاجتماعي هو أن اليوم أعطي إتاحة الوصول للمحاكم لهدول الفئات المستضعفة، أني أطبق القوانين وأردع الناس اللي أردع الشركات أو الجهات اللي ممكن تخالف هاي القوانين، أني أمنح تعويض ملائم في هاي القضايا، والإشي الأخير أني أدير هاي الدعاوى بطريقة عادلة وناجعة
1: غير على الحق
0: طبعا. فلسؤالك الأولاني، أنا اليوم عشان أمشي في دعوى تمثيلية ممكن يكون الإشي مش اقتصادي أني أفوت في دعوى تمثيلية على مبلغ صغير، لأنه بالنهاية مش راح أحصل على تعويض كافي.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال كمان المحاكم نفسها إلها كمان كلمتها في دعاوى من هذا النوع، هي بتوقفها، هي مش راح تخليها تستمر، لأنه هي تبذير للمال العام. اليوم بتفوت على المحكمة، بتفوت على مبنى المحكمة، على قاضي، على كاتبة اللي بتكون في القاعة نفسها، في عندك تكاليف باهظة جدا، وهذا كله بيروح مني ومنك ومن كل أيات واحد فينا اللي بدفع ضرائب بهاي الدولة. لسؤالك الثاني، لما أنا باجي اليوم لدعاوى تمثيلية، السؤال كمان جوابي هنا بنقسم لشقين، الجواب هو أو لا. كتير مرات دعاوى تمثيلية بتتضح إنه هي مش ملائمة تكون تمثيلية. ليش؟ لأنه الضرر اللي صار عند دوريد مختلف عن الضرر اللي صار عند يامن.
1: أي نعم.
0: فبهاي الحالة فيش تجانس، فيش تجانس بالأضرار. ولما فيش تجانس بالأضرار بصير العملية صعبة إنك تيجي تثبت شو صار مع بالزبط. مع كل واحد من أفراد هدول المجموعة، لأنه بالنهاية الدعوة التمثيلية كافي إنه يقدمها بنا آدم واحد اللي لحكوا ضرر معين، اللي صار عنده، اللي عنده قضية عمليا اللي ممكن يثبتها، واللي هي طبعا من ضمن الملحق تبع قانون الدعاوى التمثيلية. طبعا في عدة قوانين، في عدة مراحل اللي لازم يجتازها، وكل المجموعة اللي موجودة وراه ما بتعرفش عن البنا آدم اللي بيمثلها بحياتها ما وكلته. ممكن مرات كثير ما بتعرفش عن وجودها للدعوة التمثيلية، ويمكن حتى لأجل بالصدفة تعرف عن نتائجها في الآخر، وممكن ما تعرفش.
1: ونتائجها غالبا بتكون إيجابية بفكر، يعني
0: مش بالضرورة لما
1: بده يوصلوا للجواب.
0: إسا قبل ما نوصل لهاي النقطة عشان أكمل جوابي على سؤالك،
1: طبعاً معك.
0: في كثير مرات كمان ما يكونش في تجانس بالضرر، ولكن طريقة حسبان الضرر متجانسة. على سبيل المثال نرجع على مثال العشرة شيكل، وهذا الظاهر راح
1: يلا معاك
0: يرافقنا في كل الحلقة.
1: معاك.
0: إذا دوريد اتاخد منه عشرة شيكل بينما يامن لشهر واحد، بينما يامن اتاخد منه عشرة شيكل لمدة عشر أشهر، طريقة الحسبة نفسها
1: حلوة.
0: بس أنا العشرة شيكل اللي أخدها دوريد برجع له عشرة، يامن أخدنا له عشرة أشهر بعطيه مية شيكل. فطريقة الحسبان هي اللي بتحتم برضو كتير مرات، طريقة الحسبة تاعت الضرر لكل شخص هي كمان بتحتم هل نحكي على دعوة متجانسة من ناحية أضرار لمجموعة الناس أو لا.
1: مهم. فهمت من كلامك انه في قرار او في رأي في يعني المحكمة حاطة المصطلح بيستعمله، حاطة اجرة هناك، عندها قولي، عندها قول هناك. كيف بتحدد المحكمة بالضبط؟ خدنا بهذه الصيرورة حتى لو كانت بمستوى تقني، مين بدخل ضمن المجموعة اللي بتمثلها الدعوة؟
0: سؤال حلو وشوي مركب وطويل، بس انا بدي احاول
1: معك،
0: أنا بدي أحاول قد ما بقدر أختصر وكمان أكون يكون في متعة في الحلقة. الدعوة التمثيلية بتتقدمش كدعوة، بتتقدم كطلب للمصادقة على دعوة.
1: أوكي.
0: بحيث أنه بيجي متضرر ينتمي لمجموعة معينة، هذا المتضرر بيحدد شو هي المجموعة. كيف يعني؟ أنا اليوم باجي بقول إنه عندي مشكلة مع بنك معين، هذا البنك أخذ من أعضاء المجموعة عمولة اللي ما كانش لازم يتقاضاها. فأنا اليوم بحدد إنه كل زبائن البنك الفلاني اللي تم جباية مبلغ غير قانوني من حسابهن، اللي هو لا يتماشى مع القوانين، لا يتماشى مع
1: النهج،
0: مع النهج، لا يتماشى مع العقود البنكية اللي موجودة بين العميل وبين البنك
1: نفسه.
0: فأنا اليوم لما بحدد بالطلب نفسه أنا بحدد مين هن أعضاء المجموعة. اللي بدي أجي أقول لغياته إنه كتير مرات في خلال سيرورة المحكمة أول إشي وظيفتها طبعا أنا بقدم الطلب، الطرف الثاني على سبيل المثال البنك بقدم رد خلال 90 يوم على الطلب، هل هاي الدعوة ملائمة تكون دعوة تمثيلية أو لا. وهناك طبعا بيجيب كل الحج اللي عنده إياها، حجج قانونية، حجج اللي هي في مجال البينات، كل الحجج اللي ممكن تخطر عبالك رح يجيبها هذا البنك
1: طبعا.
0: وبالتالي أنت بيكون عندك خلال 30 يوم الإمكانية إنك ترد على الرد تبعه، وبتم جلسة استماع أولية. بجلسة الاستماع الأولية المحكمة بتحاول تجسر زي بكل محكمة عادية، تجسر بين الأطراف، تيجي اليوم وتحدد شو نوعية المشكلة اللي متواجدة قدامها.
1: ممكن يغريك البنك أو محامين بتسوية معينة إنه خد أنت وتنازل عن

0: عن الدعوة التمثيلية كمجموعة.
1: هات أقول لك،
0: ولا تعتبر رشوي
1: هذا الإشي وكأنه مش متواجد في الدولة مطلقا.
0: أوكي.
1: ليش؟ في ضوابط كتير صارمة في مجال الدعوة التمثيلية. كيف؟ الفكرة الأولى هي مشكلة المندوب، بسموها في تراث أمس حكيم بيعتبروها بعياتنا تسيق، يعني مشكلة المندوب. مشكلة المندوب هو أول بني آدم بفكر يقدم الدعوة التمثيلية باسم المجموعة، وبيكون الصراع اللي موجود فيه هو هل هو أكتر بحارب على مصلحته الشخصية ولا على مصلحة المجموعة.
0: منطقي السؤال.
1: فبالتالي المحكم، مش المحكمة، القانون نفسه حط ضوابط في القانون. يعني اليوم في عندك نوعين من التسويات، في التسوية اللي بسموها تسوية الانسحاب، وكأنه بيجي دوريد اليوم قدم دعوة تمثيلية شاف انه ما فيش امل كبير من الدعوة التمثيلية وفكر انه راح يعمل ملايين منها هو المحاميين تعونه، بس اتضح بالاخر انه في شغلات كان غافل عنها. فبتيجي المحكمة يعني بتيجي بمبادرة محكمة او بتيجي من مبادرة الطرف الثاني، وعامة الاطراف الثانيين في كل من تجربة 20 سنة في هذا المجال، الأطراف الثانية هي أكبر مكاتب موجودة في البلاد، وبطبيعة الحال كل دعوة أنت ممكن تقدمها راح تقزم، يعني مش راح يكون في حالي. يعني أنا دايما بستعملها من محل الدعابي، بقول لهم أنا نفسي مرة أقدم طلب لدعوة تمثيلية وتيجي وتقولوا لي والله هاي أحلى دعوة إحنا شفناها بحياتنا، ما فيش هيك إشي. فبالتالي أنت اليوم لما بدك تيجي تعمل موضوع التسوية الثاني، قلنا تسوية الانسحاب هي واحد من الأنواع التسوية، وتسوية الانسحاب إنه بيجي مقدم الدعوة بيسحب الدعوة تاعته، ممكن إنه يسحبها ويتقاضى مبلغ مالي معين، وبرضو المحامي تبعه كمان ممكن يتقاضى مبلغ معين. طبعا بتعديل القانون هاي نوعيات التسوية راح تنتهي،
0: بس بنجي لها بعد شوي.
1: راح تنتهي
0: طبعا.
1: وفي نوعية تانية هي نوعية التسوية العامة. التسوية العامة هون بفوت عندك لاعب جديد على الصورة اللي ما كانش موجود قبل.
0: أوكي.
1: اللي هو مين؟ اللي هو المستشار القضائي للحكومة. أنا اليوم بقدم دعوة وأنا والطرف الثاني بنقعد نلاحم ببعض سنين وأيام، بعدين بنروح المجسر فرضا، والمجسر بحاول انه يوصل الطرفين لهدنة لتسوية معينة، والتسوية دايما هي عاطلة. يعني لما ولا واحد مبسوط عن التسوية يعرف انه التسوية منيحة. يعني ولا المحامي تبع المدعي ولا المحامي تبع الشركة ولا حاكم ولا المجسر، ولا واحد بيكون راضي عن التسوية.
0: معناته منيحة،
1: معناته منيحة التسوية. فبفوت هون اللاعب الأساسي اللي هو المستشار القضائي للحكومة. المستشار القضائي للحكومة
0: وظيفته
1: انه يمرق على ال ال ال ال ال
0: الدعوة نفسه،
1: التعاون، لا مش الدعوة نفسه، يمرق على السكيم نفسه، على
0: العقد
1: تبع التسوية، ويفحص هل هو بنصف المجموعة، مش بس المحامي اللي قدم الدعوة واللي اشتغل عليها سنين، ومش بس ال الفرد اللي بواسطته تم تقديم الدعوة، انما هل هي منصفة للمجموعة، هل هي بتضر المجموعة أكتر ما بتفيدها، هل هي أكتر بتخدم الأطراف اللي بادروا في كل هذا في كل هاي القضية، ولا المجموعة بالنهاية متروكة ولا لا. طبعا بفوت أنا المستشار القضائي للحكومة بفوت في عدة أزقة، بحيث أنه بتطرى للأتعاب اللي بخدها المحامي، بتطرى للمكافأة اللي بخدها اللي قدم الدعوة التمثيلية، بتطرى للتعويض اللي راح تاخده ونوعيته، هل هو تعويض مادي أو تعويض معنوي، أو هل هو تعويض كوبون اللي هو مرفوض في, في, في, في معظم الحالات، لأنه هو مقرون بأنك تعمل عملية معينة اللي هي بالنهاية بتجيب تعمل خدمة للي أنت مشتكي عليه. يعني في مرة مرات شو بيصير وكأنها عملية تسويقية من وراء الكواليس. يعني بتيجي بتقدم دعوة على شركة معينة، الشركة بتعطيك كوبون اللي عشان

0: تستخدمه لازم تعمل شروي بقيمة بعرفش قديش عشان تحصل على تخفيض اللي قيمته هالقد.
1: خدعة واضحة.
0: فبالتالي الموضوع هو موضوع تسويقي بحت.
2: فهمت.
0: فبتيجي المستشار القضائي للحكومة بيرفع ريد فلاج، بيرفع العلم الأحمر وبقول لهم يا جماعة في واحد اثنين ثلاثة غلط في هذا
1: الاتجاه، حساباتنا هي مخالفة.
0: وطبعا بوصلوا للحاكم. طبعا الحاكم لما بيشوف البنود تاعت الاتفاق بين الأطراف ممكن يتبنى جزء منها، جزء ويتبنى جزء من الملاحظات اللي حكاها المستشار القضائي للحكومة، وبالأخير ممكن يقرر إنه يلغي العقد التسوية من أساسه.
1: ساعتها رجعنا للبداية.
0: ممكن يقرر إنه يأخده زي ما هو، ممكن يقرر إنه يزيد عليه تعديلات.
1: من خبرتك هنا بيصير عملية التيئيس، بنفوت بحالة اليأس، وإنه يلا تعال نروح على تسوية غير منصفة ولا غير مرضي لأي حدا، وهيك عن جد نطلع راضيين كلنا.
0: شوف
1: بهاي المرحلة.
0: كتير أنا شخصيا كان عندي ملف اللي كان فيه ثلاث اتفاقات تسوية اللي كلها رفضوا، وفي المرحلة الرابعة بس المحكمة وافقت على الاتفاق التسوي اللي كان. هذا كان اتفاق تسوي اللي هو جدا معقد في مجال في عالم السيارات. في مرات شركات عملاقة اللي اليوم انت بتتشكى مش بس على المستورد المحلي، اللي بتتشكى كمان على الشركة نفسها اللي هي ممكن متواجدة في ألمانيا، في كوريا، في الصين، في اليابان، في أي محل في العالم. وبهاي الحالات معظم الاتفاقيات التسوية هي اتفاقيات اللي فيها الشركات بدفعوا أموال طائلة، لأنه الأضرار اللي بتحكي عنها هون مقارنة مع المثال تبع العشرة شيكل هي أضرار جسيمة. يعني اليوم لما في حدا اللي عنده سيارة معينة اللي بيروح فيها مطور السيارة بيروح بيخرب، وبتضح إنه في عندك خلل تقني في
1: كذا وكذا سيارة،
0: في المرحلة التصنيع، في مرحلة إنه السيارة مش ملائمة لمناخ معين، في مرحلة التسويق، في عدة مراحل، يعني في كل سلسلة التصنيع تاعت السيارة والتسويق اللي بتضح إنه السيارة هاي فيها خلل معين. فاليوم أنت بتجيب خبير اللي بيثبت هذا الخلل بطريقة، طبعا خبير اللي هو مختص اللي هو بيكون مهندس سيارات في هاي الحالة، وبتضطر انك تدفع اموال طائلة عشان تستعين في هاي الخبرة وتثبت انه عن جد عم تحكي على خلل. معظم هاي الدعاوي بتخلص من دون ما الشركة توافق عمليا، بدون ما الشركة تعترف، بدون اعتراف الشركة، ولكن التسوية بتكونش في 100%، بس بيكون لحديد جزء معين كبير من الدعوة. وفي آليات بطبيعة الحال اللي بتعطي لكل المتضررين إنهن يكون معهن خبر في هذا الاتفاق ويأخذوا المبلغ اللي بيطلع لهم التعويض.
1: هل هذا كله اللي أنت عم تحكيه بنطاق المكان اللي أنت بتلاحظ فيه الضرر أو الخلل، أم أنه ممكن يكون يصير فيه تشبيك بين هذا المكان اللي عايشين فيه وبين فرنسا وبين شيكاغو؟
0: شوف، أنت اليوم لما بتقدم دعوة تمثيلية أنت بتقدمها حسب القانون الإسرائيلي.
1: مفهوم. بس إذا أنا بدي أثبت ضرر صار على موديل سيارة كيف ما تفضلت حضرتك،
0: سؤال حلو جدا،
1: فأنه هات نفكر سوا.
0: أنا أول دعوة تمثيلية قدمتها بعالم السيارات، بديش أذكر الشركة عشان التشهير يعني،
1: أوكي،
0: محافظة على وكمان الناس اللي ممكن في صداقة معي.
1: أوكي.
0: فقدمت دعوة تمثيلية على حال اللي صارت معي أنا شخصيا في سيارة لإلي.
1: أوكي.
0: وخلال البحث اللي أنا تميت اللي عملته أنا اتضح أنه في دعوة تمثيلية تقدمت في أمريكا على نفس الخلل. التشبيك اللي سألت عنه هو تشبيك لغاية إنجاح الدعوة التمثيلية في البلاد، ولكن فيش لها تأثير. فيش يعني اليوم أنت بتقدرش تقدم دعوة تمثيلية والطالب شركة إسرائيلية إنها ترجع العشرة شيكل هاي لواحد اللي قاعد في الهند، ما فيش هيك إشي. الدعوة التمثيلية تشتغل بس على نطاق دولي، ولكن والضرر هو على نطاق الأشخاص اللي في الدولة بغض النظر ضد مين أنت بتتشكى. أما الأعضاء تعون المجموعة هن فقط الناس اللي ساكنين في دولة إسرائيل،
1: وأي إثبات جبته من خارج البلاد هو فقط لدعم قضيتك
0: طبعا. وهذا الإثبات طبعا في أراء لهون ولهون كتير كانوا كتير

0: بيقولوا انه نفرض هذا الاثبات هو اثبات جائر. ليه؟ لانه هاي مستند اللي انت جايبه من محكمه امريكانيه، وهذا عشان تثبته لازم تجيب مختص في القوانين الامريكيه وترفق الـ الـ الراي تاعه للقضيه.
1: ممكن يطعن انه معاييرنا غير معاييركم.
0: بالضبط، ممكن يطعن انه معاييرنا غير معاييركم. ولكن كثير مرات انا كنت استخدم شغله تانية، انه انا لما متشكي على شركه اللي بتصنع سيارات، طب الشركه موجوده في الدعوه تبعتي، ونفس الشركه موجوده في الدعوه اللي موجوده في امريكا.
1: تطابق.
0: مش معقول يعني هي تحكي هنا إشي وهون بدها تحكي إشي تاني.
1: صح.
0: فأنا كنت دائما أجي من هذا الباب أفوت على على على ادعاء من هالشكل.
1: المنطق دائما بيغلب وأنت عم تحكي منطق.
0: آه. وما كنتش أفوت على ادعاء معايير أو مش معايير، بس طبعا في معايير اللي هي معايير مخبرية ومعايير اللي هي لها علاقة بالخبرة، مش بالخبرة آسف، بالأنظمة.
1: أوكي.
0: إيه لما اليوم أنت في كتير سيارات اللي هي ممكن أنت تسوقها في إسرائيل ونفس السيارة تسوقها في أمريكا، ولكن مش بالضرورة أنه هي نفس المصنع اللي صنع السيارتين، ومش بالضرورة أنه انعملوا حسب نفس المعايير. ممكن هاي السيارة انعملت حسب المعايير الأمريكية وهي السيارة انعملت حسب المعايير الأوروبية.
1: مثير جدا. ضمن الحديث من 10 دقائق زمان هيك إشي ذكرت إشي، أنت ذكرت قضية أنه بخصوص طبعا الدعاوى التمثيلية أنه كان مفكر هذا الشخص أنه هو محاميه أو المحامي تبعه أنه يربح الملايين. خطفتني هالجملة ليه؟ لأنه فيها ربح. فجأة أنا فهمت بينه وبين حالي فيها ربح، يعني بطلت المسألة هي مسألة أخلاقية وأنه أنا بدي أدافع عن الحق العام وأنه أنا ما بدي أنه يكون في متضررين. أنت عارف وين أنا رايح. فشو الجواب؟
0: طلع، المبادرة تاعت الدعاوى التمثيلية هي مبادرة اللي إذا ما فيش فيها ربح هي مبادرة فاشلة. لأنه اليوم عشان يجي المحامي اللي بده يوقف ويشتغل على مدار السنين عشان يحصل لدوريد وغيره الملايين اللي بيطلعوا لهن، في محامي بده يشتغل. لما المحامي بده يشوف إنه بالنهاية راح يتقاضى بينتس، راح يتقاضى شغلات، راح يتقاضى مصاري اللي هي بتسواش، فمش راح يفوت على هذا المجال. فبالنسبة لإله الحق والموضوع الاقتصادي في هاي في هذا المثال بيمشوا مع بعض، بيمشوا بخط متوازي. يعني اليوم أنا إذا بدور على قضية اللي ممكن تفوت لي مصاري أكتر من قضية تانية، أنا هنا مش بناقض الأخلاق تبعتي، أنا مش صرت هقل أخلاقي، لا، بس أنا اليوم باخد القضية اللي من خلالها بقدر أحصل أخلاقياً للمجموعة إيش بطلع لها، بس بعرف إنه بالنهاية راح أصل لوضع اللي يكون عندي برضو أتعاب اللي بتوفيني حقي في هاي الفترة.
1: يعني المبادر الأساسي أو البايون السباق هو اللي بحصل أكثر من رأس الكوم عمليا، هذا اللي بفهمه. المحامي واصله
0: أكيد
1: وتمام، لكن المبادر
0: الأساسي. أنا أحكي لك شغلي اللي هي مش الكل بعرفها، المحامي أو المبادر في كل اللي نسميه اللي موجود بوز مدفع،
1: حلو،
0: اللي موجود في اسمه مسجل في الدعوة نفسها، هدول الأشخاص أو هدول الأطراف بخدوش إشي من حق المجموعة. المجموعة بصلها حقها متلت ومتربع.
1: أوكي. كامل
0: كامل متكامل. هدول بخدو عمليا بخدو
1: تعويض،
0: مش تعويض، غير التعويض اللي بخدوه بطبيعة الحال المجموعة، بس أنا بحكي على المحامي وعلى اللي بيقدم الدعوة بخدو جزء اللي هو وكأنه أحوز، وكأنه
1: نسبة
0: من شو حصل للمجموعة. وهذا بندفع بشكل
1: وهذا منفرد. شرعي وقانوني ومعترف به.
0: طبعا أحكي لك أكتر من هيك، المحاكم نفسها وصارت معي عندها الشرعية الكاملة إنها تيجي وتنتقد المبلغ اللي أنت طالبه
1: كمان،
0: وعند الشرعية الكاملة تيجي وتقول إنك أنت مش معطي زي ما حكينا من قبل، مش معطي للمجموعة التعويض اللازم.
1: نعم.
0: وشرعي كمان تيجي وتقول المكافأة اللي أنتوا معطينها للمسكين هذا اللي قدم وضيع 5 سنين من حياته عشان يوصل الحقوق هاي لأصحابها، هذا لازم يأخذ أكتر من شو أنتوا معطينه. فالمحكمة تدخلها لأنها تعلي هاي المبالغ أو إنها توطيها. بس على الأغلب أنا بقول لك بالتجربة المتواضعة اللي عندي في هذا المجال، معظم القرارات اللي طلعت من المحكمة هي أنه توطي، وكأنه
1: طبعا
0: وكأنه المشكلة هي الأتعاب أو المكافأة اللي بخدها الشخص. نعم. اللي بادر في هذا الموضوع.

0: قبل ما نفوت على كل قضية اقتراح أو مقترح التعديل رقم 16 في الكنيسة اللي بعد كمان خمس دقائق حوار رح ندخل عليه، شو بصير لشخص سبق وذكرناها بس إسه عم نذكر بعد، لشخص اللي اكتشف لاحقا أنه جزء من المعادلة، جزء من هذه المجموعة وما كانش يعرف أساسا أصلا بوجود هذه القضية؟ وسألتك أنه حكيت لي رح نجيها، أنت كمان حكيت لي أنه غالبا لما يكون الجواب إيجابا ساعتها هو بيعرف، هذا اللي أنا حكيته قلت لي رح نوصلها
1: صح.
0: فمعك وإلك.
1: شوف كتير مرات زي ما حكينا قبل إنه المجموعة نفسها بتكونش عارفة عن وجودها للدعوة التمثيلية وبتعرف عنها،
0: واسمهن مدرج،
1: واسمهن مش مدرج،
0: مش مدرج بهيك حالة،
1: مش مدرج، وحسب نوعية القضايا.
0: أوكي.
1: في قضايا اللي سهل أنت توصل لكل أعضاء المجموعة من دون استثناء، زي قضايا النيروت عارخ، يعني قضايا
0: الأوراق المالية،
1: الأوراق المالية. قضايا الأوراق المالية كل واحد بياناته موجودة في الشركة، في الشركة اللي فيها هو
0: صحيح.
1: أودع مصاري عشان يتداول في هاي الشركة، فلما بصير في دعوة تمثيلية اللي بتجبر هاي الشركة إنها ترجع فرضا أرباح اللي هي مش من حقها أو اللي هي نخص أو أضرار اللي صارت، أكتر صح أضرار اللي صارت لهاي المجموعة، فهي بتقدر توصل لكل واحد بالأسم وبالعنوان وبالتليفون. لما بنحكي على قضايا زي قضايا التعويض على خلل فني في خلل فني او تقني في امور السيارات، سهل جدا ترجع لانه ممكن اليوم تتواصل في شركه اللي هي شركه برانيه بتشتغل بتنسيق كامل مع مكتب مع وزاره المواصلات اللي بتيجي بتشوف البيانات.
0: هي احتكار ولا اذا بنسمي اسمها تعتبر دعاية؟
1: لا لا لا، هي مش احتكار، اسمها أونيا.
0: أوكي.
1: هاي الشركة وظيفتها لما اليوم يكون في تسوية في دعوة تمثيلية معينة إنها تحصل على كل بيانات كل الملاك تاعت سيارة معينة على مدار كل السنوات، يعني إذا هاي السيارة إيد ثالثة باللغة العامية فهي ممكن توصل للإيد الأولى والثانية والثالثة وتعلمهن بالخلل اللي صار. طبعا اللي صار معه الخلل هو اللي تعال نقول يحوز على الجائزة.
0: أوكي.
1: أما مش كل واحد من بين الثلاثة، بس عشان توصل للبني آدم اللي هو المتضرر الرئيسي والأساسي فمجبور تعمل هاي شو اسمه هاي العملية. بالمقارنة في قضايا اللي أنت بتعرفش عنها والأعضاء بيعرفوش عنها، يعني على سبيل المثال قضايا اللي إلها علاقة بالتمييز العنصري.
0: مثير، احكي لي اكثر.
1: قضايا اللي إلها علاقه بالتمييز العنصري انه على فرضا انا كنت شريك في قضيه اللي تقدمت في منطقتنا هنا على
0: فعلا عم نحكي مش على
1: سبيل لا لا مش على سبيل المثال.
0: أوكي.
1: على مركز رياضه. أوكي. في بلد مجاوري اللي توجه لها مواطن اللي يسكن مش في هذيك البلدة وطلب الانتساب لهذا المحل ورفضوه. طبعا الرفض هنا كان على أساس عنصري، بس طبعا في هاي القضايا عشان تثبت العنصرية مجبور أكتر تعمل حركات نسميها بهلوانية، يعني تودي محقق أو أنت تأخذ دور المحقق وتحقق في الموضوع وتتصل وتستفسر، حتى ممكن تتقمص شخصية بني طبعاً. آدم تاني عشان تعطيهن الأمان يحكوا باسترسال ليش السبب اللي منعه المواطن الأولاني إنه يفوت، ومن هناك أنت بتقدر توصل للسبب الرئيسي ليش فلان امتنع من إنه يفوت.
0: ذكرت مش من زمان 3-4 سنوات اللي صار بالعفولي كمان والمتروبولين كلياته، هذا اللي كانوا عم بيحاولوا يعملوه.
1: فاللي باجي بحكي لك إياته اليوم هاي قضايا اللي أنت اليوم تقدرش تثبت مين أعضائها، يعني تقدرش تقول إنه الكل تم التمييز العنصري ضده، وتقدرش تقول انه الكل ما قدروش يفوتوه على هذا المكان او منعوه انه ينتسب لهذا المكان. ففي كتير حالات اللي انت ما عندكش اياتها صلة او تواصل مع هاي العالم. الحل اللي المحكمة الحل اللي القانون اعتمده في هيك حالات انه اليوم لو انا اجيت في قضية معينة قررت انه التعويض الكلي لهاي المجموعة على سبيل المثال 5 مليون شيكل.
0: أوكي.
1: وقالت إنه اللي بيجي وبطلب حقه منرجع له إياه. بس شو اللي بيصير دايما انه

0: حتى اللي عنده حق مرات بيعرفش عنه. ف المحكمة عملت آلية اللي هي بمعظم الحالات تعتمد، اللي إذا بضل مبلغ من التعويض الكلي اللي ولا حدا سأل عنه، هالمصاري أوتوماتيكيا تنتقل إلى صندوق، هذا صندوق حكومي اللي وظيفته إنه يوزع الموارد والتعويضات اللي اجت من الدعاوى التمثيليه اللي اصحابها ما سالوش عنها.
1: على مين؟ على مين توزع؟
0: شوف هذا موضوع تاني بده حلقه لحال.
1: لا مثير يعني بجد.
0: المشكله انه هاي في عده ادعاءات ضد هاي هذا الصندوق، مع انه هذا صندوق حكومي.
1: تفوت انا وياك نتشكى عليه دعوى تمثيليه.
0: هاي المشكله في هذا الصندوق، انه هذا الصندوق تراكمت فيه مبالغ طائله.
1: يعني
0: يعني اللي هاي المبالغ يعني مثيري لدرجة إنه ممكن تقوم باقتصاد دول كاملة المبالغ اللي موجودة في هذا الصندوق. وهاي المبالغ المفروض تروح للمجال اللي قريب على الدعوة التمثيلية اللي أنت قدمتها. يعني على سبيل المثال
1: كمان مرة يوزع من أول وجديد،
0: يوزع ولكن يوزع كفكرة، ولكن ب
1: من على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع
1: التنفيذ مش
0: مش أقوى إشي.
1: بس ما بيروحوا يعني على مسائل سياسية أمنية أو لوزارة الصحة أو لوزارة التربية والتعليم أو لوزارات أو قطاعات من هذه هكذا أشكال تعال نسميها، يعني بضلهن هناك محبوسين.
0: مظبوط. قبل ما يتعدل القانون في تعديلاته السابقة، أنا مش متذكر أي رقم من التعديلات كان، ولكن أدخلوا هاي النقطة بالتحديد يعني على التعديل. قبلها كانوا يتبعوا نهج مختلف. أنا بشكل شخصي قدمت عدة دعاوى استهلاكية في أول طلعتي ضد شركات جدا معروفة، وكتير مرات كنت أطلب من محل عشان أخدم البيئة اللي أنا عايش فيها اللي بنتمي لإلها، ومن محل أكتر عشان يعني مش بس أرجع الحق لأصحابه، كمان أخدم المرافق الحيوية اللي أنا وإنت ممكن نستعملها في البلد.
1: صحيح.
0: على سبيل المثال كتير مرات تبرعت لمستشفيات في منطقتنا.
1: حلو.
0: لجمعيات في منطقتنا اللي هي مصاري اللي بتيجي من هاي الشركة لهاي الجمعيات. ولكن للأسف الهدف اللي صار هنا بالقانون بالتعديل تبع قانون رقم 16 هو الاستخدام المسيء في هاي الآلية اللي اسمها الدعاوى التمثيلية، ولا أجل هيك كتير مرات كانوا يستخدموا هاي المصاري بحجة إنها رايحة لجمعيات ويخدوها لحساباتهم الشخصية.
1: يلا تعديل رقم 16.
0: يب.
1: يلا ماذا يريد أن يغيره؟

0: ليش شاف في المشرع أنه هناك حاجة لتعديل قانون الدعاوى التمثيلية؟
1: طلع التعديل المقترح بقانون الدعاوى التمثيلية ممكن نعمل عليه حلقة أو حلقات. هذا مقترح اللي زي ما ذكرت في الأول هو مقترح اللي هو مبادرة حكومية اللي اجتمعت فيها عدة وزارات في الحكومة وقررت أنه اليوم في سوء استخدام لقانون الدعاوى التمثيلية اللي من خلاله لازم نلجم عدم النظام في استخدامه أو لازم نلجم المجموعة للأسف اللي بتستخدمه بتستخدمه في طريقة اللي هي مش صح ومش مناسبة لهدف القانون بالأساس. فأجت اليوم وقالت إنه في دعاوى تمثيلية، نبلش من السهل للصعب، في دعاوى تمثيلية اللي هي بتتقدم ضد شركات أو ضد مصالح صغيرة. هاي المصالح الصغيرة بالقوة عم تعيل حالها، يجيها واحد اللي بتيجي اليوم واحد على مصلحة اللي أوكي يمكن عملت معاه ضرر معين في خلال التعامل مع بعض، بس الضرر هذا اللي صار بين الشخص وبين المصلحة الصغيرة هاي بحتمش انك تيجي اليوم تقاصصها او انك تقاضيها بدعوة تمثيلية، لانه دعوة تمثيلية هي دعوة جدا باهظة من ناحية تكلفة الدفاع عن صاحب المصلحة
0: وجمع موارد
1: موارد

0: طبعا. فبالتالي اجت اليوم، اجى اليوم المقترح هذا انه يلغوا كل الدعاوى التمثيليه ضد المصالح الصغيره اللي اللي اللي بيكون عندها محظور.
1: انا نسيت بالعربي محظور،
0: انه يكون عندها دخل سنوي لحد 9 مليون شيكل. فبالتالي كل المصالح الصغيره اللي دخلها السنوي لا يتعدى 9 مليون شيكل، القانون هذا أجا وقال ممنوع تقدم ضدها دعاوى تمثيلية على الإطلاق ولا في أياتها مجال. من هنا إحنا منروح لموضوع التوجيه المسبق.
1: أوكي.
0: التوجيه المسبق بيحكي على مصالح نقسمها لنوعين مصالح، مصالح اللي فوق 9 مليون ومصالح اللي هي لحديت 50 مليون.
1: أوه.
0: اليوم القانون بلزمك عشان تقدم دعوة تمثيلية للمصالح اللي هي دخلها السنوي لا يتعدى 50 مليون في أنواع قضايا معينة، من ضمنها قوانين السبام، هاي الدعايات اللي بتوصلك على التليفون
1: أو ميل
0: أو ميل، قوانين اللي هي كيف انت عندك منتج معين وبتسجل عليه التعليمات، اللي هي عمليا قضايا سهلة اللي بسهولة ممكن صاحب الشأن يصلح المشكلة والموضوع ينتهي. فالتوجه المسبق بعطي عمليا تعال نسميه انت بدك تشتكي عليه للمدعى عليه المستقبلي، تعطيه فرصة 60 يوم يحسن تصرفه. حسن تصرفه خلال 60 يوم فيش دعوة، ممنوع تقدم دعوة. ما حسنش تصرفه بعد 60 يوم تقدر تقدم دعوة. إسا في شغلة هنا كمان مثيرة، إنه إذا حسن تصرفه، آسف، إذا أنت ما توجهت اللوش بتوجه مسبق المحكمة مخولة حسب القانون، مش حسب حسب فكرها وحسب شو هي رأيها، حسب القانون إنها تحذف الدعوة
1: لهالدرجة.
0: لهي الدرجة. إسا هنا منيجي كمان لمواضيع الدعاوى اللي هي لحديت 50 مليون. الدعاوى اللي هي لحديت 50 مليون، وهنا مربط الفرس، هي كل الدعاوى اللي إلها علاقة بكل ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: مهم.
0: كتير مرات كانوا يقدموا على الشمال واليمين، وهي عمليا أنا ليش بقولك هذا مربط الفرس، هو هذا أساس التعديل اللي إحنا اليوم منشوفه، لأنه بسنة 2018 الوزيرة آيلة شاكيد قررت عشان تقلل من كمية الدعاوى التمثيلية اللي عم تتقدم بالبلاد إنها تسن رسوم إلزامية على قضايا معينة، وبالذات القضايا اللي هي شائكة، يعني زي يعني معظم القضايا 70% من القضايا اللي بتتقدم بالدعاوى التمثيلية هي استهلاكية. فأجت قالت كل القضايا الاستهلاكية اليوم عشان تقدم دعوى تمثيلية بدك تدفع رسوم المحكمة. اللي صار انه هي محطتش، لم تطلق رسوم على الأمور اللي إلها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة،
1: فسار مفعولها كما في السابق.
0: شو اللي صار؟ كل اللي كان يقدم قضايا استهلاكية قرر انه اسا بده يكون الدونكي شوت تبع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع طبعا مع كل احترام
1: لا مفهوم مفهوم ما تبرر طبعا،
0: بس انه كونها انه هاي القضايا كونها انه هاي القضايا فيش عليها رسوم قرروا انه يمشوا فيها للآخر ويقدموها. فأجوا قالوا كل القضايا اللي إلها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة للمصالح اللي هي لحديت 50 مليون أنت مجبور تتوجه لهن توجه مسبق.
1: هذا لافت جدا اللي عم تتفضل فيه. إيش كمان بتناول هذا التعديل أو مقترح التعديل من الأمور المهمة؟ يعني تبقى معنا 4.5 دقائق كحد أقصى. أستاذ يامن لإلك يعني بخصوص هذا التعديل، وكمان عندي سؤال ما بعرف إذا رح نوصل له ولا لا، بس هات أسمع منك في الأول.
0: شوف التعديل التعديل اللي مقترح زاد أو مش زاد، زاد ملحق عمليا لنوعيات دعاوي اللي ممكن تتطرق لإلها من خلال الأمور اللي حكينا عنها، سواء كان مصلحة صغيرة أو توجه مسبق.
1: نعم.
0: اتعامل شوي مع أمور المكافأة وأتعاب المحامي، بحيث أنه خلى مجال مفتوح، حتى لو أنه اليوم أنت بتيجي على تسوية وبتقترح مبلغ اللي هو مبلغ اللي أنت اللي الطرفين أو الأطراف كلها مستعدة إنها تقبله، بتخلي مجال لكل الأطراف بعد ما وافقوا على المبلغ إنه يرجعوا ويتراجعوا ويطلبوا مبلغ مختلف. على سبيل المثال، مش بالتعديل، في كمان اجتهادات من القرارات تاعت المحكمة نفسها، اللي اليوم كتير موضوع الأتعاب والمكافأة اللي بخدها مقدم الدعوة جدا مقرون بالفائدة اللي أنت بتجيبها، وقديش ممكن المجموعة نفسها تستفيد فعليا من هاي الفائدة. يعني كتير مرات، مش منقول مرات في مصاري على الشجر بس
1: بالضبط.
0: فمرات جد مرات عدي، يعني بيكون في تعويض لكل المجموعة، بس بدك اللي يجي ويخطف هاي المصاري. إسا انت بتاخذ الأتعاب اللي بتطلع لك أو المكافأة اللي بتطلع لها صاحب الشأن بكمية التعويض اللي غدروا يستحقوه من كل الدعوة اللي يقدر يحصلوا عليه بالأساس.
1: نعم نعم. طيب، كان في سؤال لافت، لا وفي ملان أسئلة عندي، بس لا خلص ما ضل في وقت. سؤال كان لافت لي، هل ممكن يكون في ازدواجية بتقديم دعاوى تمثيلية على نفس المسار أو نفس الموضوع؟ وإذا تم اكتشافها، وكيف بتم اكتشافها، وشو بيصير بهيك حالة؟
0: سؤال حلو تقني بنفس الوقت، بس أنا رح أحكي لك إياها بإيجاز. في سجل كل دعوة تمثيلية اللي بتتقدم في دولة إسرائيل، في سجل الدعوة التمثيلية. بهذا السجل في نسخة عن الدعوة التمثيلية، وأنت وظيفتك كمشتكي وكمحامي تفحص قبل ما تقدم الدعوة التمثيلية هل في دعوة تقدمت في السابق في موضوع اللي هو مشابه، أو حتى
1: تقاطع بين بيناتهم،
0: أو حتى في تقاطع بيناتهم. كتير مرات، وهذا القانون هو هذا القانون الساري، في أفضلية دائما للدعوة الأولى، ولكن في كتير مرات الدعوة الأولى بتكون دعوة اللي هي بتحصلش الحقوق اللي لازمة والكافية للمجموعة، فبتيجي دعوة وراها، ممكن تيجي وراها بيوم، ممكن تيجي وراها بسنة، اللي تورجي إنه الدعوة تبعتي أحسن من ناحية الكيف، مش من ناحية الكم، من ناحية الكيف والكم حتى مقارنة بالدعوة الأولى، وتيجي المحكمة تفضل الدعوة الثانية على الدعوة الأولى. إسا في كمان إذا بدك تحكي كمان على تشابك مسارات، في كتير مرات لما بتقدم دعوة تمثيلية وفي أحد الأعضاء بدوش يكون جزء من هاي المجموعة.
1: سؤال حلو.
0: أنا بدي أكون لحالي، أنا بدي أحصل أموري لحالي، أنا بدي أحصل الماكسيموم، أنا بدي أخذ محامي، إذا بنحكي على قضايا اللي فيها تعويض كبير جدا، فبهيك حالي إله كامل الشرعية إنه يقدم دعوة في المجال اللي
1: هو بالتالي بيكون مستثنى من القضية الأساسية التمثيلية الرئيسية.
0: يعني أياتها امتياز بتحصله الدعوة التمثيلية لا تسري على العضو اللي قرر إنه
1: يمشي بمسار لوحده،
0: يمشي في مسار لحاله.
1: نعم، جدا مهم. طيب، هيك بنص دقيقة، أي إشي لكل الجمهور اللي عم بسمعك بعد الشكر لإلك، إلك الميكروفون.
0: أنا اللي حابب أقوله للناس بشكل عام، إنه لما بيصير في عندك ضرر ولو ضرر صغير، خد لحالك أكم من دقيقة وتفشقش عنه بسهولة. يعني ممكن هذا الضرر هو عمليا بداية لدعوة تمثيلية اللي أنت تكون جزء منها أو تكون أنت مبادر لإلها. إحنا كتير مرات من مشاكل الحياة ومن من الشغلات
1: لا تفضل بكلمات أخيرة، تفضل.
0: أنا بقول إنه بس إنه لما بيكون عنا حالات من هالشكل، إنه نوقف ونجمع كل المستندات، كل الأدلة، ونستشير مختص في هذا المجال، ونفحص قبل ما نرفع ايدينا ونقول انه احنا ملناش اسا بهذا العالم. لا، افحص واستشير، لانه كتير مرات متخبي من وراء هذا العالم مصاري اللي بتطلع لك وبتطلع لكل المجموعة اللي من وراك.
1: أنا من ناحيتي بكمل كمان ساعتين الحديث معك، يعني ما تبقى تحديدا 15 تاني.

0: انتهاء هذه الكلمة. الأستاذ المحامي يامن مصالح، جزيل الشكر لك، فتنا جدا ومشكور دائما دائما.
1: شكرا للاستماع.
0: شكرا لك جماعة، كنت أنا معكم دوريل الداوي في الإعداد والتقديم، شكرا لأبي عويس وخليل حداد، كونوا بألف خير، سلام.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السابعة تماما في إذاعة الشمس، أسعد الله مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. انتقد العالي الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإسرائيلية واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العالي الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم. وأضاف ترامب أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. إلى ذلك صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن بلاده على استعداد لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال أسبوع. يأتي هذا التصريح قبل ساعات من خطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب في افتتاح أعمال الجمعية العمومية المتحدة في نيويورك. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 26 أول القادم. هذا ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. اعتقلت الشرطة فلسطينيين في الخمسينات من عمرهما من قرية قريوت قرب نابلس بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي وحيازة وسائل قتالية، وعثرت خلال اقتحام أحد المنازل على مسدس ووسائل قتالية أخرى، وقد مددت المحكمة اعتقالهما ب6 و7 أيام. في قرية الفريديس لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجته الكهربائية عند مفترق زيخرون ياكوف، حيث حاول الطواقم من إنقاذ إسعافه في مكان الحادث، إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث. وفي حادث عنف آخر أصيب شاب 30 في مدينة أم الفحم بجراح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، وقام طاقم طبي بنقله إلى المستشفى بحالة حرجة وغير مستقرة. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. المتوقع الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من كتاب في الشمس، الثاني والعشرون من أيلول العام 2026. كما عودناكم دائما بعد أخبار السابعة أيام الثلاثاء كتاب في الشمس. بعد انقطاع أسبوعين أشعر بالشوق لهذا المكان، وأشعر بالشوق لأذانكم. كتاب في الشمس معكم دائما عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98 في المساحات الثقافية والأدبية واللغوية، حرصا منا على توطيد علاقتنا باللغة العربية، بأدبنا المحلي الفلسطيني والعربي والعالمي. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، معكم دائما في الإشراف العام بديع كرام، وبالإعداد والتقديم فردوس حبيب الله.

0: أعزائي، بداية وعد الطلاب في تحية خاصة، مش كل طلابي طبعا، كنت تحية لكل الطلاب ولكل المعلمين بشهر 9. دائما منعود لمقاعد الدراسي، ولكن أريد أن أخصص تحية خاصة لطلاب 11-6، طلاب الذين أحبهم جدا. طلاب اليوم اهتموا في أنه تكون لهم تحية خاصة، طبعا هذه التحية نابعة من القلب. وهذه المجموعة من الطلاب على وجه الخصوص تشعرني بالأمان في هذه المهنة وهذه الرسالة السامية. طلاب 11-6 ومربيهم الأستاذ محمد حسان أبو ليل، تحية خاصة مني فردوس حبيب الله زميلتكو، وتحية دائما من إذاعتنا لكل الطلاب وكل المدرسين وكل المديرين والمديرات. وعلى سيرة المديرين والمديرات، تجمع في اللغة على مديرون أو على مديرين ومديرات وليس مدراء. قيل إن الكتاب مكان يعاش فيه، وقيل كل صخرة هي حرف، وكل بحيرة هي عبارة، وكل مدينة هي وقفة. فوق كل مقطع وفوق كل صفحة لي هناك دائما شيء من ظلال السحب أو زبد البحر. وأنا أقول في الكتابة، إذا كتبت ولم تجرح إلا الورق فأنت لم تكتب. أعزائي، عن النقد الأدبي كفعل موازن للكتابة نتحدث اليوم. سيكون معنا في الفقرة الحوارية ضيف عزيز جدا على برنامجنا بشكل خاص وعلى إذاعة الشمس، الكاتب والناقد مصطفى عبد الفتاح من كوكب أبو الهيجة. أبو يوسف، يسعد مساك. من إسا منقول لك يسعد مساك.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك أبو يوسف. سينضم إلينا الكاتب مصطفى عبد الفتاح في الفقرة الحوارية لتحدث عن كتابين أصدرهما مؤخرا، هما عبارة عن قراءات نقدية في نصوص وروايات فلسطينية، منها ما عمل في أدب النكبة ومنها ما عمل في أدب الحرية أو كما يسمى أدب السجون. أسألكم أعزائي، هل جربتم يوما أن تكتبوا رسالة شديدة الخصوصية؟ اخترتم كل كلمة فيها بعناية فائقة، ثم فوجئتم بأن من قرأها استنتج منها معنى مختلفا تماما، صدمكم لأنكم لم تقصدوه. هذه أعزائي باختصار المعركة الأزلية المستمرة في عالم الأدب. كاتب يعتكف الشهور والسنوات، يعتصر قلقه وروحه ليصنع رواية أو قصيدة، ويظن أنه قدم فيها المعنى الكامل والأخير. وعلى الضفة الأخرى يقف شخص يدعى الناقد، يمسك بالنص، يفكك جملة هنا ويستنطق مسكوتا عنه هناك، ليخرج للقارئ بأسرار وربما عقد، ربما لم يكن الكاتب نفسه واعيا بأنه وضعها بين السطور. في حلقة اليوم نتحدث

0: النظر عما سيقرأه أي شخص منكم. هو ذات الكتاب، هو ذات الكاتب، ولكن المعنى يتغير، أو الأدق من المعنى التأويل يتغير بتغير القارئ. فالمعنى ملك للكاتب والدلالة، والدلالات ملك للقراء. للنقد أعزائي دور في محاكمة النص وفي البحث عن المعنى الصحيح، وله دور أيضا في منح القارئ أدوات إضافية للرؤية، يفكك اللغة، يتتبع التكرار والصمت والإيقاع والصورة والرمز، ويكتشف ما يختبئ وراء الكلمات والسطور. وعظمة النص الأدبي برأي أعزائي تكمن فيما يستطيع أن يوقظه فينا من معان لم يكن أحد قد سماها بعد. أنا دائما عندما أدرس في المدرسة نصا أدبيا بين قصيدة أو قصة، يعني حبذا لو تعود النصوص الأدبية إلى المناهج الدراسية، فقد يعني حذفوها لأسباب لا يعلم بها إلا الخالق، ولكن عادت بعض النصوص والمنتقى بعناية حسب أجندات معينة، مش هذا موضوعنا. ولكن عندما أدرس الأدب أقول دائما للطلاب، إن كانوا طلاب مدرسة أو طلاب جامعيين، بأن كل ما يقال في الأدب إذا ارتبط منطقيا بالنص وباللغة هو صحيح، فلا خطأ في تأويل الأدب. ثمة وجهات نظر مختلفة وزوايا رؤية مختلفة، كلها صحيحة لأنها قدمت بصدق من قبل من قرأها. إذن أعزائي، في حلقة اليوم سنتحدث عن النقد الأدبي والفني بإيجاز، لن نغوص في أعماق هذه المسميات بين النقد الأدبي والفني، ولكن سنقوم بالاطلاع على كتابين أو كتاب من جزئين للكاتب مصطفى عبد الفتاح، يقدم فيهما قراءات نقدية في نصوص وروايات فلسطينية. ومن خلال ربما حديثنا مع ضيفنا لهالمساء رح شوي نفهم أكثر مسألة كيف يستطيع النقد أن يسلط الضوء على العمل نفسه، أن يساعد القارئ في أن يختار عملا للقراءة، عملا أدبيا للقراءة، باعتبار أنه الناس عم تقرأ. وبما أنه من زمان ما طليت عليكم يا جماعة، وفعلا يعني للشوق مساحة كبيرة من هذا المساء، الفقرة اللغوية هيك انقطعت شوي عنا، فرح أقدم لكم فقرة لغوية متنوعة فيها كثير من المعلومات الجديدة الحلوة والمثيرة، بإيجاز طبعا وقت البرنامج لا يسمح أن نغوص في تحليل الظاهرة اللغوية، إنما نأتي بالنتيجة. في أسماء الأنبياء، يعني بحثت في أسماء الأنبياء، إبراهيم مثلا، هذا الاسم في اللغات القديمة في السريانية والعبرانية معناه أبو الأمم الرحيم، أبو الأمم الرحيم إبراهيم. والخليل هو من لا يتخلل قلبه، أو من لا يتخلل قلبه إلا حب الله. سليمان هو رجل السلام، وبتخيل اللي بيعرفوا عبراني شوية منيح بيعرفوا إنه الجذر سلمة ومان رجل السلام أكيد. مريم هي خادمة، الخادمة لربها، هي خادمة الله. موسى هو المنتشل من الماء من بين الشجر، باللغة العبرية نقول اليوم إذا انتشلنا شيء من الماء، إذا انتشل أحدكم شيئا ما من الماء نقول مشاؤته، مشي منتشل. وكلنا بنعرف قصة سيدنا موسى حين ألقي في اليم وانتشله فرعون. جبريل جبروت الله وقوته، أو أيضا يقال بأنه معناه عبد الله. هنالك اختلاف في مسألة الكوثر في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر يقال إنها أو إنه نهر في الجنة، ولكن لغة بعض المصادر تشير على أنها من الكثرة، أي الخير الوفير الكثير الذي لا ينقطع. وهناك رواية ثالثة تقول، يعني هذه يعني تستوجب التوضيح والبحث أكثر بكل مسألة العلاقة باللغة العبرية، الكشير. الكشير هو ما كيف منسميها أبو يوسف الكشير في اللغة؟
1: كشير يعني مسموح به.

0: مسموح به حسب المعتقد والديانة اليهودية، كوثر، كشير، ثم من يقول ذلك، خاصة الحلال. أيوة، الذبح الحلال. هو فرعون اللي كثر منه، يعني احنا سمعنا عنه بكتب التاريخ، بس انا شايفه في فراعنه كثير بحياتنا، بس لغه في اللغه السريانيه والعبريه فرعون هي القصر العالي او البيت القديم الكبير. وماذا يقول ابو منصور الثعالبي في فقه اللغه عن الكليات؟ الكليات من كلمه كل، كل ما علاك فاظلك هو سماء، كل شيء فوقك ارتفع عنك وأظلك بظله هو سماء. كل أرض مستوية هي صعيد، وإذا بتعرفوا في مصر بيقولوا الصعيد المصري، صح؟ بنسمعها دائما، هي الأرض المستوية. كل بناء مربع هو كعبة، وكل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب. كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار فهو سحت. كلمة سحت بصراحة أنا حاسستها بتوصف كثير الواقع اللي احنا عايشين فيه، القبيح الذكر الذي يلزم منه العار. تعالوا نحاول نخفف شوية سحت في حياتنا. وفي صغار الأشياء جاء أن صغار الحجارة هي الحصى، وصغار الشجر هي الفسيل، وصغار النخل، انتبهوا لهذه الكلمة، الأشاء. وإحنا منفكر إنه الحشرات هي بس الأشياء اللي بتطير، لكنها حسب كتاب فقه اللغة للثعالبي الحشرات هي صغار دواب الأرض، كل شيء صغير دب فوق الأرض، يعني دواب الأرض هي كل ما دب فوق الأرض هو دب، فكل شيء صغير منها هي حشرات. ومنعرف كلنا مجازا إذا قلنا لواحد يا حشرة يعني بعيد عنكو، أكيد منكون نقصد التصغير من قيمته. أما صغار الجراد فهي الغوغاء. وبما أننا نتحدث عن النقد، وفي النقد اليوم في اللغة بحثت عن كلمة النقد نفسها، وهل هنالك علاقة بين النقد والنقود؟ شو برأيكو؟ أصل كلمة النقد من مهنة قديمة اسمها النقاد، والنقاد هو الشخص الذي كان يضع العملات المعدنية أمامه على الطاولة ويفرزها بين سيئة وجيدة، ومن هنا فإن النقد هو تسليط الضوء على نقاط القوة في العمل الأدبي ونقاط الضعف أيضا. طيب ممكن تسألوني شو الفرق بين النقد والانتقاد؟ كما قلت لكم فإن النقد هو تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معا بهدف الوصول إلى الوضع الأفضل، بهدف تحسين العمل الأدبي ربما أو السلوك. أما الانتقاد فهو التركيز على السلبيات فقط. وإن تحاولوا تخلوا أسلوبكم في الحياة هو نقدي بناء مش انتقادي، يعني أنا أخذ معي كثير سنوات. أبو يوسف سمعينك.
1: من افتعال، انتقاد يعني من افتعال، افتعال الشيء يعني البحث عن أسباب عن نقد الأمور السيئة في
0: بالضبط، ذكر فقط الأمور السلبية والسيئة للشخص. حاولوا كونوا شوي هيك لطيفين، أخذ معي سنوات طويلة لحد ما عرفت كيف أكون ناقدي ولست منتقدة يعني، وبحاول، مش دائما بننجح بس هذه نقطة مهمة جدا. بتمنى الفقرة اللغوية يا جماعة هيك شوي جبت لكم معلومات جديدة وشوي رجعتكم لجو برنامجنا اللي دائما بينحاز للغة العربية، وبيربطها على فكرة. أنا عندي متعة في أني أربط اللغة العربية في اللغة العبرية، خاصة بأنهما تنحدران من نفس الأصل السامي. يمكن تستغرب أن أحيانا أنا كمدرسة لغة عبرية، أنا أدرس اللغة العبرية وليس العربية في المدارس، فأحيانا يعني إذا أردت أن أشرح معنى كلمة لطلاب معناش ممنوع استعمال القاموس في اللغة الثانية، فأنا واحدة من الطرق هي مقاربة هذه الكلمة العبرية لكلمة عربية أخرى، وغالبا ما نجد جذر في اللغة العربية مقابل بنفس الحقل الدلالي.
1: اللغة السامية واحد
0: طبعا، اللغة السامية الواحدة، وهذا كمان بعزز أبو يوسف يمكن فكرة أنه اللغة العربية ليست معزولة ثقافيا وتاريخيا، يعني كل مسألة هنالك

0: تفرد وتميز للغة العربية أكيد على باقي اللغات بحكم كل اتساعها ومعجمها الكبير وقواعدها الدقيقة ودلالاتها الدقيقة، ولكن هذه الحالة حالة العزل الثقافي والتاريخي اللي فرضوها على اللغة العربية وكأنها خلقت من لا شيء، هذا يعني بشوي أنا بحاول يعني ما بصدقه.
1: هذا تفكير غربي أنا باعتقادي، وأبدا مش مزبوط يعني إنه نطرح قضية اللغة العربية وكأنها لغة جانبية أو لغة غير مؤثرة، هي اللغة العربية لغة حضارة، لغة تاريخ، لغة
0: وهي ممتدة من لغات أخرى ومن حضارات أخرى أيضا،
1: أيضا ممتدة ولكن هي
0: متأثرة أيضا،
1: هي لغة أساسية حتى في اللغات السامية، هي من اللغات الأساسية والهامة جدا،
0: واللي بيميزها أكثر مع العبرية إنها استمرت لليوم.
1: اللغة العبرية تم تجديدها، هي لغة، هي ليست لغة كانت ميتة وجددت حديثا، ولذلك أخذت مصطلحات كثيرة من اللغة الإنجليزية اللي بيسموها باللغة العبرية اللعزيت،
0: الكلمات
1: الأجنبية
0: مستعارة من اللغة الأجنبية،
1: مستعارة من اللغة الأجنبية. العربية حافظت على جوهرها بحكم القرآن، بحكم لغة القرآن وكل هذه الأمور. طبيعي إذا إحنا بنرجع للتصنيفات للبلدان العربية أو اللهجات العربية تختلف من لهجة إلى أخرى بسبب تفاعلها مع اللغات الأخرى، ولكن اللغة العربية الجوهر بقي كما هو
0: فصيحة،
1: لم يتغير، يستطيع أن يتعايش مع كل مع العلم ومع الحياة. بالعكس اللغة العربية أصلا اللي بدرسها للعمق فيها نوع من الحركة، نوع من الحياة، يعني لما تقولي الفاعل مرفوع يعني هو الأساس بالجملة،
0: يستحق الرفعة لأنه فعل الفعل
1: بالضبط، والفعل منصوب لأنه على مستوى المجرور الكسرة فيه خافضة إلى أسفل، فكل هاي الأمور إذا بتشعر فيها كمان بالحياة صح. اليومية
0: صح، بس أنا بسأل الفاعل بصراحة لما رفعوا الفعل في القواعد، يعني بعرفش أنا حدا عن جد دائما عنده بديش أقول انتقاد إنما نقد، يعني في رفع الفاعل، هل القاتل إذا فعل فعل القتل بيرفع يستحق الرفعة؟ سؤال فلسفي أكثر.
1: سؤال فلسفي.
0: على سيرة
1: ناحية قواعد
0: ناحية قواعد على سيرة ذكرت الكلمة اللعزيت اللي مأخوذة من اللغة الأجنبية أو اليونانية، في المصطلحات العلمية الفيزيائية مثلا والكيميائية مأخوذة أغلبها من اليونانية، والكلمات الأكاديمية ممكن أخذت من الإنجليزية وسموها لعزيت. هلا في شغلة أنا بضلني أحب أسلط الضوء عليها اللي بتعكس أيضا تفكير الآخر بالنسبة للغة العربية، الكلمات اللي تأخذ من اللغة العربية تدخل إلى العبرية غالبا تسمى سلينج العامية، وسلينج
1: سلينج لهجة،
0: سلينج هي لغة الشوارع، لغة اللغة العامية. فليش لما بياخذوا من الانجليزي كلمه بسموها لعزيت ولما بياخذوا من العربي كلمه بسموها سلينج؟ هاي كمان إشي ايديولوجي انا بفكر. يعني هاي دائما تلفت انتباهي هذه النقطه. مصطفى عبد الفتاح كاتب وناقد من كوكب ابو الهيجه، القريه الجليليه الجميله الهادئه نظيفة جدا، وأكثر ما يلفت انتباه في كوكب أبو الهيجة غير نظافة قلوب الناس أيضا نظافة الشوارع، وهذا يذكر.
1: تسلموا.
0: وكمان النشاطات الثقافية الكثيرة في كوكب أبو الهيجة، أمين مكتبي سابق صح؟ واليوم أنت كنت سنوات طويلة عضو في اتحاد الكتاب للأدباء الفلسطينيين الكرمل 48، واليوم أنت
1: أنا الأمين العام،
0: الأمين العام لاتحاد الكتاب. مؤخرا مصطفى عبد الفتاح أبو يوسف أصدرت كتابين، قراءة نقدية في نصوص وروايات فلسطينية، قراءة في أدب النكبة وقضايا اجتماعية، هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني يتحدث عن إطلالة على أدب الحرية. قبل أن نغوص في هذين العالمين أبو يوسف، بدي يعني أسلط الضوء شوي على كونك كاتب، أنت كاتب، كتبت الرواية وكتبت القصة القصيرة وكتبت في أدب الأطفال، واخترت أن تكتب قراءات نقدية في أعمال غيرك، لماذا لم تختر أن تكتب عملا روائيا مثلا، أن تكرس هذا الوقت وهذا المجهود في التركيز وتسليط الضوء على

0: للهدف في مسألة الهوية والذاكرة وإلى آخره في عمل أدبي خاص فيك، بل اخترت أن تكتب عن أعمال أدبية أخرى؟
1: لم أقصد، أنا ما قصدت أنه أكتب عن عن هذا الأدب بشكل مقصود. يمكن بدأت الفكرة من سنوات طويلة بحكم كوني أمين مكتبة، وكنت أقرأ كثير جدا، أقرأ روايات، ومن هذا التلخيص أو من هذه الرؤية للروايات وصلت لنتيجة أنه الكثير من الروايات رغم أهميتها ورغم تأثيرها ورغم أثرها القوي على القارئ، ولكنها لم تأخذ حظها في الظهور للعالم. ولذلك فكرت بشكل جدي أنه أجمع هاي المواد اللي حضرتها واللي كتبتها وأصدر فيها كتاب قراءة نقدية، أو أتعمق في قراءة هذه الروايات وأنطي صورة للقارئ عن المعنى وعن المضمون لهذه الروايات، وخاصة أن الكاتب الفلسطيني في بداياته الأغلب أو نسبة كبيرة من الأدباء الفلسطينيين يبدأون مسيرتهم الأدبية من قضية النكبة. النكبة لحظة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وتعد بالنسبة له بداية تاريخ ونهاية تاريخ، نهاية حقبة زمنية للشعب الفلسطيني وبداية حقبة أخرى اللي فيها تشتت والضياع والنكبة.
0: بفكر البداية واضحة للكل، بس النهاية يمكن ما وصلنا لها للصلاة.
1: ما وصلنا لها وبتأمل، مش رايحين نصل لها، بتأمل إنه مش رايحين نصل لها.
0: نصل كمان حدث مفصلي من اللي
1: ولكن كان. ولكن التشتت موجود والحياة الصعبة اللي بيعيشها الفلسطيني هي لحظات فارقة في تاريخه. كان اليوم، كان بالحروب اللي خاضها الشعب الفلسطيني من 48 لليوم، عشرات الحروب وآلاف القتلى وآلاف الشهداء الذين راحوا ضحية هذا ما بعد النكبة. وهذا يعطينا وقفة أو لحظة تأمل في المشهد بشكل عام.
0: قد يكون كتب نقد في الروايات الفلسطينية عربيا، ولكن هل يعني ممكن أستسقي من كلامك بأنه هنالك مظلمة نقدية محلية لهذا الأدب، أنه محليا لم يكتب فيهم في هذه الأعمال كثيرا؟
1: كتب عن النكبة، حتى في محليا كتب عن النكبة، ولكن النقد الأدبي باعتقادي ضعيف جدا ولم يصل إلى المستوى المطلوب منه بالنسبة للأدب.
0: ضعيف أم إنه النقاد الأدبيين الأكاديميين كسالة؟
1: لا، القضية ليست كسالة. أعتقد إنه إحنا من الشعوب الشرقية اللي صعب عليها الاستماع إلى النقد السلبي أكثر من هاي طبيعتنا يعني. بعرفش فيش بالشعوب الأخرى، ولكن من الصعب على الناقد إنه صديقه أو إنه واحد كاتب يعرفه ويقدم نقد سلبي عن رواية إله أو كتاب إله
0: تبقى الصداقة كاملة.
1: تبقى الصداقة تام، وهي قضية باعتقادي يجب تجاوزها، لأنه النقد المفروض إنه يكون أولا موضوعي، والمفروض إنه الكاتب يعرف إنه فيش إشي كامل بالحياة، وإنه أي إشي بتكتبه ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي، ممكن تقبله الناس ويمكن ما تقبلوش. أتقول لك ملاحظة كمان أكثر من هيك، أنا شخصيا عندي القارئ هو الناقد الحقيقي
0: للعمل الأدبي،
1: لأنه أحيانا رغم كل النقد اللي بيصل للرواية،

0: ولكن قراءة الرواية أو الكم الذي تباع فيه الرواية هو اللي بيقرر إنه هذا الكتاب جيد أو غير جيد.
1: أنا بوافقك جزئيا أستاذ مصطفى بهذه الجزئية بمسألة إنه عدد المبيعات يحدد نجاح كتاب أو جودة كتاب ما، لأنه أحيانا الموضة بتشتغل كمان شغلها، أحيانا الكاتب نفسه بيكون عنده علاقات عامة واسعة وبيأثر على الناس، مش حتما إنه الكمية عدد القراء يحدد جودة العمل الأدبي. يمكن أنا شوي بختلف، يعني بوافق جزئيا مع كلامك. بدي أخذ شوي على مسألة ذكرت العلاقة بين الكاتب والناقد. بعض الكتاب وبعض الناس المختصين في العمل الأدبي بيشوفوا إنه الناقد هو متطفل على العمل الأدبي، وفي ناس بيشوفوا شيء آخر مختلف إنه النقد هو عبارة عن شراكة في إنتاج المعنى. أين أنت من هذا في كتابيك الأخيرين؟
0: أولا، بدون الكاتب لا يوجد ناقد. الأول، هاي الملاحظة الأولى. الإشي الآخر إنه لا يمكن إنه يكون في عنا أدب ذات قيمة ذات جودة عالية بدون ما يكون في عنا نقد ذات قيمة وذات جودة عالية. يعني اثنين هن شخصين لعملة واحدة، يعني
1: وجهين
0: لعملة واحدة. النقد ضروري جدا حتى أعرف حالي أنا وين، حتى أعرف الطريق اللي بدي أسلكها، وكمان حتى والناقد كمان هو بده طبيعة عمله إنه يكون موضوعي، وإنه يكون النقد مقبول على الكاتب. مش شرط إنه زي ما يقال، يعني إنه مجرد إني أنا أنتقد كتاب معناته أنا بدي أسب على الكاتب، أو إني بدي أحكي على الكاتب، أو إني بدي
1: أو العكس، أو بدي أمسح جوخ
0: أسيء للكاتب، أو إني بدي أمسح جوخ للكاتب.
1: سوري على المصطلح.
0: الوجه الإيجابي يعني بالبلاي، وكمان الثنتين موجودات خلينا نقول بالحياة العملية. يمكن اليوم قريت مقال محمد علي سعيد بيحكي فيه عن هاي النظريات اللي قديش الكاتب بيستاء لما الناقد بذكر سلبياته، قديش بمجد فيه لما يذكر إيجابيات، وكل هاي الأمور. فيمكن هاي من طبيعة المجتمع. أما باعتقادي أنه الناقد يجب أن يتجاوز هذه الأمور، أن ينقد الكتاب بغض النظر بده يزعل الكاتب ولا ما يزعل. أنت وظيفتك أنك تنتقد الكتاب بغض النظر من كتبه، حتى يمكن ما تتجاوز حتى الاسم، وأنك أنت تنقد الأدب كأدب وليس نقد للكاتب أو نقد للشخص.
1: ممنوع شخصنة الأمور. بوافقك تماما أستاذ مصطفى، وأصلا مش معقول نشوف ناقد عليه إجماع والكل بحبه. أكيد. أصلا لازم الكل يكرهه إلا الكاتب الواعي الجيد اللي بيعرف أنه النقد أجا ليحسن من مستوى النص بتسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف. كيف قرأ من كتبت لهم، من كتبت عن أدبهم هذه القراءات؟ هل قرأوا الكتاب اللي اخترتهم في هذول الكتابين مقالاتك؟
0: البعض قرأ الكتاب وأثنوا علي. أنا بطبيعة الحال قسم من الكتابات أو القراءات اللي كتبتها في عن هذه النصوص نشرت في المواقع الإلكترونية، بعض نشر في
1: الصحف،
0: وقرئت، وأظن الغالبية يعرفون ما كتبت وأثنوا على ما كتبت.
1: حبوا هذا الموضوع.
0: فأنا كتبت مش من باب، أنا لا أعتبر نفسي ناقد أدبي، ولا أنا قارئ جيد وأستطيع أن أدخل إلى أعماق الروايات أو النصوص، وأستطيع أن أحللها بطريقة، أن أرى الإيجابيات أو الأشياء الجميلة
1: والجوهرية في هذه الأعمال،
0: الجوهرية في هذه النصوص. ومن هنا أستطيع أن أقول أنه أديت دور لنشر هذا الأدب اللي باعتقادي له أثر جميل على النفس،
1: له دور مهم في التاريخ،
0: وله دور مهم في تطوير الحركة الأدبية وتشجيع الحركة الأدبية بشكل إلى الأمام.
1: بس للتوضيح يا جماعة.

0: يوسف الأستاذ الكاتب مصطفى عبد الفتاح في كتابيه يكتب قراءة نقدية في نصوص وروايات فلسطينية. أنا بدي أذكر شغلة مهمة جدا، نحن لا نتحدث عن نظريات النقد الأدبي فيما يتعلق بالنص واللغة، النص والقارئ، النص والواقع، النص والكاتب، وكل مسألة النظريات حول المنهج النفسي والبيوغرافي، كل ما يعتمد الأكاديميون في عمليات النقد. إنما قدم قراءة من أنا يعني كما لما قرأت هذول الكتابين أعتقد بأنك قدمت قراءة غيورة على مسألتين، على التاريخ وقصتنا كشعب، وعلى سؤال الحرية، وهذا تجلى في الجزئين. بس لو تقرب على الميكروفون لو سمحت. وهذا في جزئين. لماذا هذان الموضوعان تحديدا أستاذ مصطفى؟
1: أولا قضية أدب النكبة، هو قلت أنا في البداية هو من القضايا الجوهرية والقضايا الأساسية اللي بتشغل بال أي كاتب وأي أديب يريد أن يكتب خاص الأدب الفلسطيني. ولذلك اتطرقت إلى بعض الكتب واخترتها بعناية شديدة من الكتب اللي تركت أثر قوي جدا في النفس. وهذه الكتب باعتقادي يجب قراءتها ويجب الاطلاع عليها لما تحمله من هموم الشعب الفلسطيني، من بمعنى أنها تعطي صورة واضحة لما عاناه الشعب الفلسطيني، لما مر به خلال النكبة، بغض النظر عن قضايا التاريخية. الرواية تستطيع أن تنقل الإنسان من حالة نفسية إلى أخرى من خلال وضعه في عالم أو في زمن أو في تاريخ أو في ظروف مشابهة أو قريبة للزمن الذي عاشته هذه النكبة. ونحن بحاجة ماسة إلى أن لا ننسى النكبة، لأنه هذه هي جوهر، ليس جوهر بقاء، ولكن جوهر أنه إحنا نظل محافظين على هويتنا، هويتنا الوطنية، هويتنا الفلسطينية كشعب، وكشعب اللي عانى الأمرين أو تشرد وذاق المر، وبحاجة إلى تماسكه إلى بقائه إلى الأمام كشعب. القضية الثانية اللي طرحتها هي قضية الأدب الحرية.
0: قبل أدب الحرية، في كتاب أدب النكبة أستاذ مصطفى عبد الفتاح لا يقدم قراءة عامة، إنما يبحث عن سؤال عيني. يعني في رواية ياسين لأحمد أبو سليم يبحث أو يطرح سؤال البحث عن الله، في سوزان أبو الهوى بينما ينام العالم، في البحث عن الهوية في مريم مريم لكميل أبو حنيش، ملامح الغربة والاغتراب في رسائل روز اليوسف، سهيل كيوان تفاصيل النكبة في بلد المنحوس، سعيد نفاع جيش الإنقاذ والظلم ذوي القربة. يعني أنت تطرح سؤالا حول هذا العمل، لا تقدم قراءة عامة فقط لمجرد القراءة، إنما تعزز تذويت فكرة النكبة من خلال سؤال عيني تطبقه وتسقطه على هذا العمل. بدأ أروح معك على بلد المنحوس لسهيل كيوان، صفحة 67 في هذا الكتاب. يا جماعة أنا ليش بدي أحكي عن بلد المنحوس؟ بدي من أبو يوسف يحكي لنا عن هذا المقال اللي كتبه في بلد المنحوس، بس أنا بدي أكو ترجعوا تقرأوا بلد المنحوس، مش لأنه الروايات الثانية أقل أهمية أو أقل جودة، بس لأنه بفكر أنه المرحلة اللي إحنا عايشين فيها اليوم بكل ما يتعلق بالضياع ومناقشة البديهيات وطرح أسئلة في غير مكانها، حالة من التيه يعيشها الفلسطيني اليوم في الداخل. نرجع شوي نحكي عن بلد المنحوس.
1: بلد المنحوس هي رواية لسهيل كيوان اللي ألفها سنة 2018 على ما أذكر. تحكي هذه الرواية عن ويأخذ المكان عكا، مدينة عكا
0: طبعا، سهيل كيوان وعكا
1: طبعا. هو ابن مجد الكروم، ولكن يمكن كل الصبا والشباب يمكن قضى بعكا زي كل القرى اللي حوالين عكا اللي بيعرفوا عكا بتفاصيلها بحاراتها وبمؤسساتها. فهو يصور يعطي يرسم صورة جميلة جدا للواقع اللي كان عايشينه في تلك الفترة قبل النكبة وخلال النكبة أو بعد النكبة حتى
0: بعد النكبة.
1: بعد النكبة في الظروف التي عاشتها مدينة عكا. لا، هو بلش قبل النكبة صحيح. واستمرت إلى ما بعد النكبة. وبهاي الصورة هو وضعنا على حقيقة وكأنه كل الشعب الفلسطيني بهاي الصورة اللي نعم. حط في
0: معك. احنا بنحكي عن رواية بلد المنحوس لسهيل كيوان،
1: اللي وضع في مدينة عكا كتمثيل
0: لفلسطين.
1: واستطاع انه فعلا يعطينا صورة جميلة جدا عن الواقع اللي كانت عايشته المدينة بكل التفاصيل الدقيقة من الخياطة لل...
0: بحب أذكر بعض التفاصيل تسمح لي يا أستاذ مصطفى، وبعدين تحكي لنا عن قراءتك لهذه الرواية. سؤال كيوان يتحدث عن عكا في زمن النحس، وما يقصد بزمن النحس والنكبة. يذكر مقهى الدلالين في عكا، دلالين ولا الدلالين؟
1: دلالين.
0: دلالين في عكا القديمة، الحكوات الذي يحكي الحكاية، تبدأ الشخصيات، شخصية أمين زيداني المرتبط بالظاهر عمر، رسمي مخلوف وإحدى شخصيات عيون الاحتلال، رسمي مخلوف طبعا بتكون زوجته فضة اللي هي بتكون أول مطهر قانوني، وإزاك شخصية من يقود عكا بعد النكبة، وبأخذ بيت تاريخي قديم لعائلة الشقيري، وهنا الاسم مش عشوائي. تسقط عكا بعد حصارها بأنواع أسلحة جرثومية وسلاح أيضا، يعني تحدثوا عنه في الأدب سلاح الاغتصاب، تغتصب الخياطة زهرة. شو بالنهاية بصير؟ إزاك هذا القائد الضابط العسكري بالآخر قطته تقضي عليه من موقع حساس حمامته يعني سوري على المصطلح، بس سهيل كيوان بهذه الجرأة يطرح القضية. الآن إلى قراءتك لهذه الرواية.
1: يمكن أبدأ من هاي النقطة، إنه بيصور إنه هذا المحتل الجديد اللي جاي على عكا، اللي جاي يستعمر عكا العريقة، عكا الحضارة، عكا التراث
0: والصمود،
1: عكا الأمجاد، عكا اللي القاهرة نابليون خلينا نسميها. فبيجي هذا الإنسان اللي جاي من أوروبا، جاي بأمراضه النفسية، بالمعوقات تبعته، بكل الجرائم اللي سواها أو اللي عملها في خلال حتى في فترة الحكم النازي اللي كان خلينا نقول يفسد حتى على قرايبه، إنه منشان ينجو إنه كان مستعد، لا كان هامه دين ولا كان هامه حضارة ولا كان هامه إشي، كان هامه إنه هو كيف يستطيع أن ينجو من براثن النازية. وعندما ويحمل الكثير من العقد، من العقد النفسية. وبالصدفة هذا الإنسان كمان إحنا بنعرف عملية الختان
0: نعم.
1: اللي هي موجودة عند اليهود وعند الإسلام. فهذا الإنسان ما كانش
0: مطهر، يعني مطهر بالمطهر.
1: فبلجأ بطريقة أو بأخرى، يعني هو يتهم وكأنه مش يهودي يعني عملياً. فهون بصير الصراع إنه كيف بده يتخلص من هاي العقدة. بألمانيا كان بده هاي الشغلة على أساس تنقذه من النازي
0: كمسيحي.
1: يعني تخيلي انه العملية هاي كلياتها هناك انقاذ له، وهون نفس العملية انقاذ له من جماعته كمان. انه فبلجأ،
0: يعني وهذا سؤال مهم جدا في هذه الرواية، مسألة البحث عن التصديق عند الانسان اليهودي في هذه الرواية، انه دائما يبحث عن اثبات يهوديته.
1: مظبوط، ما بالضبط هي لذلك بسخرية او بشكل خلينا نسميه ساخر بيستعمل سهيل كيوان هاي الطريقة، إنه يفرجي انه هذول الناس اللي جايين كأنهم قطعين طرق. انت جاي مين انت يعني انك جاي تتحكم باهل عكا اهل الحضاره واهل التاريخ وكل هاي الامور في بالوقت اللي فيه انت ما انت ما انت ما بد ما انت

0: عارف أصلك أصلا يعني
1: الآن من ناحية أسلوب سهيل كيوان في هذه الرواية، هذه الأحداث بشكل عام واضح جدا أنه أدب سهيل كيوان منحاز إلى الرواية الفلسطينية بأحقيتها وأحقية الشعب الفلسطيني والإنسان الفلسطيني على أرضه وأقدميته التاريخية. من ناحية الأسلوب لسهيل كيوان، شو بيميز أسلوبه؟
0: سهيل كيوان في عنده الأسلوب الساخر أولا، اللي بنطي لمسة فنية خلينا نقول للرواية، بالإضافة أنه أسلوب واضح، أسلوب ما عنده يعني في وضوح بالرؤية أنه أنا وين موصل القارئ، وين بدي أودي القارئ، إيش اللي بدي أبرزه من خلال هاي الرواية. وأنا أظن أنه سهيل تعب عليها كثير جدا هاي الرواية،
1: ما في بهرجة لغوية أيضا
0: بالتفاصيل وفي تفاصيل حقيقية يعني. من ناحية الأغاني، من ناحية الزيارات، حتى المطربين المصريين زي فريد الأطرش وغيره اللي زاروا المدينة وعملوا حفلات هناك بحيفة أو بعكا اللي كانت في تمازج بيناتهم. فطبعا هاي من الروايات اللي أعتقد أنه المفروض أنه إحنا نقراها، وأنه رواية جيدة جدا، رواية فيها أثر، بتترك أثر في النفس، وبتخلي الواحد فعلا يقف بلحظة التأمل أنه إحنا وين كنا وين صرنا، أو كيف كنا وكيف صرنا بهاي الأمور، وكمان على المحتل أو اللي أجا واستعمر الوطن بأي طريقة وبأي أسلوب. يمكن أنا كتبت كم ملاحظة حتى عن طريقة الكلام، يعني أنه بيعتبروا العربي هو لأوطى درجة، هو الحيوان، هو اللي نعم. كليات هاي
1: نعم. بصراحة بعد التحضير لهذه الحلقة معك أستاذ مصطفى، أنا يعني قرأت هذه الرواية قديما يعني قبل سنوات كثيرة مش شوي، ورح أرجع أقرأها هاي المرة. أنا بعتقد لأنها تؤسس لمفاهيم معينة وأساسية حول مفهوم النكبة، ومهم جدا شبابنا وناسنا يرجع يقرأوها، لكل اللي ما قرأها يتوجه لهاي الرواية. عشان وقتنا محدود بدنا نروح على إطلالة على أدب الحرية، ونشوف الاهتمام في أدب السجون، ما يسمى أدب السجون. أنت اخترت أن تستخدم أدب الحرية، لماذا ليس أدب السجون إنما أدب الحرية؟
0: اخترت أدب الحرية لأنه أدب الحرية أشمل، يعني إذا بدنا نقول أدب السجون، يمكن أدب السجون فقط للإنسان اللي بداخل السجن واللي بيكتب داخل السجن واللي بيصدر بداخل السجن، ولكن أدب السجون هو أوسع من هاي من هذا المصطلح وأشمل وأكبر. في ناس اللي كتبت اللي ما كانوش مسجونين بالمرة كتبوا عن أدب السجون، في ناس اللي خرجوا من السجن بعد ما خرجوا كتبوا عن أدب السجون، في الناس اللي انكتب عنهن كسجناء أو كأدب سجون. ولذلك مصطلح أدب الحرية مش أنا اللي اخترته، يعني ما مصطلح حديث نسميه بالأدب، وأخذ مكانه كموازي لأدب السجون. يعني نستطيع أن نستعمل المصطلحين كنوع من الأدب. واخترت كمان نصوص خاصة من
1: قدمت أيضا لمحة تاريخية وتحدثت عن تاريخ أدب الحرية المقاوم، الكتابة داخل السجن، من ثم في القسم الثاني نماذج من إصدارات الأسرى. أحمد جربوني يكتب مذكراته من وراء القضبان، مخاض الإبداع في عتمة الزنازين، الصراع على الهوية في قناع بلون السماء للأديب باسم خندقجي، محمد كناعني أبو أسعد ملاح في بحر الظلمات، قراءة في ديوان ناصر الشاويش أنا سيد المعنى، خمس دقائق هزت كياني، وليد دقة حكاية سر الزيت، سعيد نفاع وطني يكشف عري، وإضاءة على دروب الشوك في فارس والحكاية لتوفيق عبد الفتاح، رحل فارس وبقيت الحكاية. كيف اخترت هذه الأعمال؟ لماذا هذه الأعمال تحديدا؟
0: لكل نص يمكن له حكاية. والأبدأ من البداية، بداية اهتمامي بأدب السجون جاءت من اهتمامي من أدب النكبة. أنا ألفت رواية اسمها عودة ست مدللة،
1: نعم،
0: ومن خلال وعمل

0: قلنا أمسي عن أدب عن أدب النكبة، عملناه في قرية صفورية المهجرة، ومن هناك انطلقت فكرة إنه إحنا نأخذ النصوص الأدبية تبعت السجناء ونعملها في القرى اللي كتبوا عنها. مثلا كميل أبو حنيش كتب مريم مريم أيضا عن المكان، هو مدينة، هو قرية صفوري. كثار اللي كتبوا الروايات
1: يعني عدتوا في حدث أدبي، نشاط أدبي في القرية نفسها اللي بيتحدث فيها،
0: اللي وصلنا إنه إحنا نكتب عن أدب السجون، بالإضافة لتتبع أخبارهن بشكل مبرمج من خلال الاتحاد العام للكتاب الأدباء الفلسطينيين، اللي فجأة أنت بتشوف نوع من الأدب اللي إقلال اللي بتطرقوا له، إقلال اللي بيقروا عنه، إقلال اللي بيشوفوه، وأدب حقيقي، أدب يخرج من القلب، يخرج من الفكر، أدب اللي مليء بالحيوية، بالقيم الإنسانية،
1: والبعد الفلسفي أيضا،
0: البعد الفلسفي والبعد الأدبي الأخلاقي، كل هاي الأمور. أيضا الطريقة التي يكتب بها أو كيف تخرج
1: الروايات إلى حيز،
0: الروايات تخرج إلى حيز التنفيذ من السجن، من بين القضبان، من خلال القضبان تخرج هذه الروايات أو النصوص إلى العلن. أحيانا يحفظوها عن ظهر قلب، يعني واحد بيحفظ من خلال
1: أنا بفكر إنه لو تحدثنا عن الطرق مش راح يكون المحور الملائم لنذكر هذه، بس أنا بحب أعرف منك كقارئ وكناقد وككاتب أيضا، هذه الروايات التي كتبت داخل السجون تطمح إلى الحرية، أي الروايات كانت الأقسى عليك حين قرأتها؟ كانت قاسية جدا ومؤلمة.
0: الحقيقة كل الروايات أثرت في بأثر تأثير كبير. مثلا رواية ليست بمعنى قاسية، يمكن أكثر رواية أثرت في أنا شخصيا رواية أحمد أبو سليم، رواية ياسين اللي كتبها
1: في أدب النكبي،
0: في أدب النكبي وليس في أدب السجون. ولكن رواية أيضا رواية كميل أبو حنيش مريم مريم، من الروايات الفلسفية المثقفة الرائعة اللي بنصح بقراءتها، وفعلا رواية عميقة بكل المقاييس.
1: الآن بما أنه أنا رح أقطعك كثير بالدقائق الأخيرة في قراءتك لرواية بقناع بلون السماء لباسم خندقجي، طرحت سؤال الصراع على الهوية، كيف نظرت إلى الهوية في هذه الرواية تحديدا، ونحن نعلم من تتبع أخبار هذه الرواية أنه كاتبها اتهم التطبيع بين أقواس، لأنه يقدم الذات ويقدم الآخر أيضا في هذا العمل؟
0: أنا باعتقادي رواية باسم خندقجي هي من الروائع، روائع الأدب حقيقة، لأنها تتطرق فعلا تتطرق إلى قضية الهوية وهوية الفلسطينية، مش هوية أنك أنت تضع لها الإطار تبعها أو الإطار المناسب اللي يلائم هاي الهوية. وهو استطاع من خلال طبيعي واضح انه توجهه او وجهته السياسيه في من خلال الروايه، ولكن بغض النظر هو استطاع انه يفرجينا الواقع الفلسطيني، الواقع الفلسطيني بحقيقته بكل التفاصيل اللي الممكنه، وايضا وضح أهمية ودور الهوية الوطنية الفلسطينية للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني. المقصود فلسطينية 48 بشكل واضح لا لبس فيه. يمكن التي تقمصت شخصية الهوية حتى من خلال اسم هذا الشخص، هي اسمها سماء
1: إسماعيل،
0: سماء إسماعيل،
1: نعم،
0: من خلال حتى من خلال الاسم سماء، يعني السماء الفلسطيني أو السماء الكل للشعب الفلسطيني، هذه هي الهوية الحقيقية الأصلية المتجددة.

0: ذري، وايضا اسماعيل ابن ابراهيم الخليل اللي هو ابو الشعب الفلسطيني. ف من هاي الصوره نقدر نفهم. ايضا اللي انقذ نور او اور اور بالهاي اللي طلعوا من الصراع اللي كان هو موجود فيه، هي نفس هاي الفتاه اللي اخذته بعد ما انتهت
1: طبعا هذه الرواية مثيرة للجدل بعدة مستويات. الأول هو مسألة أنه كيف يستطيع كاتب داخل السجون والقضبان وكل التقييدات والمنع أن يكتب عن شعب لم يعش بينه عن 48، ونحن نعرف بأنه مشروع باسم خندقجي هو فلسطيني 48. كيف استطاع من يقبع داخل السجون والقمع والظلم والضرب اليومي أن يكتب عن الحرية، وكيف استطاع أن يكتب عن ذاته، وكيف استطاع أن يرى الآخر؟ أنه أنت جوا مفروض تكون مشغول بنفسك، أنت كتبت عن الفلسطيني وكتبت عن الآخر غير الفلسطيني.
0: هاي هي قيمة الأدب، هاي هي قيمة الفكر الإنساني الحر اللي رغم كل القيود الموجودة عليه ولكنه يستطيع أن يحرر فكره من أجل تحرير الإنسان. هاي قمة الأدب. فليس فقط، أنا باعتقادي بحاجة لحلقة كاملة إنه نحكي عن موضوع أدب السجون لأنه فعلا يستحق. أنا كنت بدي أتطرق كمان لأدب اللي كتب عن بدايات أدب السجون اللي هو أحمد صالح الجربوني.
1: أنا رح أسألك، كنت في محور أخير عن هذا النشاط القريب اللي بيستنى اتحاد الكتاب وبيستنى جمهور الأدب عن أحمد الجربوني، حدثنا عن هذا النشاط للي بيحب يكون موجود.
0: هذا النشاط هو إشهار وتكريم لأحمد الجربوني على الدور اللي قام فيه من خلال كتاباته عن الإصدار الأخير إله عن يوم الأرض، وقبله كتب عن بين القضبان عن أدب السجون. والحقيقة الكتاب مؤثر جدا أيضا اللي كتبه عن أدب السجون، إنه بداية النشاط الأدبي أدب السجون اللي من خلال اللي كان في ما كان في فصل بين أدب السجون الأدب أدب الحرية وأدب السجون
1: وبين أدب النكبة
0: وبين أدب النكبة، وما كان في فصل بين السجناء الأمنيين
1: والجنائيين. متى ستكون هذه الأمسية؟
0: هذه ستكون ب 28 الشهر يوم الاثنين القادم الساعة 6:00 مساء في بيت الكاتب، وأدعو الجميع الكتاب وكل من يحب الأدب ويحب أدب الحرية ويحب الأدب بشكل عام أنه فعلا يحضر هاي الأمسية.
1: أنا يعني صدقا سأحاول جاهدة أن أكون هناك. الكاتب والناقد مصطفى عبد الفتاح، شكرا لك على هذه الحوارية. ننهي حلقتنا وفي يدنا شعلة ضوء فكرية تمشي إلى جانب أدبنا الفلسطيني والأدب بوجه عام، ضوء يكشف ما لم يكن الكاتب نفسه يراه بوضوح تام. عن أدب النقد وأدب السجون، عن أدب النكبة تحدثنا مع ضيفنا لهذا المساء. وإذا كان الأدب عامة يطمح إلى الحرية، فكيف يفعل الأدب الذي كتب من خلف القضبان؟ وما يفعل أدب ولد من رحم النكبة؟ النقد أعزائي جاء ليمنح هذه النصوص مكانها الذي تستحقه في الذاكرة الجمعية، وليحفظها من أن تقرأ مرة واحدة ثم تنسى. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا للزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، للزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. ألتقي بكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. تحياتي حتى ذلك الحين فردوس حبيب الله، تصبحون على ألف ألف خير.

0: الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإسرائيلية واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وذلك من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العاهل الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم. وأضاف ترامب أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. إلى ذلك صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن بلاده على استعداد لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال أسبوع. يأتي هذا التصريح قبل ساعات من خطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب في افتتاح أعمال الجمعية العمومية المتحدة في نيويورك. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 26 أول القادم. هذا ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. اعتقلت الشرطة فلسطينيين في الخمسينات من عمرهما من قرية قريوت قرب نابلس بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي وحيازة وسائل قتالية. وعثرت خلال اقتحام أحد المنازل على مسدس ووسائل قتالية أخرى، وقد مددت المحكمة اعتقالهما ب6 و7 أيام. في قرية الفريديس لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجته الكهربائية عند مفترق زيخرون ياكوف، حيث حاول الطواقم من إنقاذ إسعافه في مكان الحادث إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث. وفي حادث عنف آخر أصيب شاب 30 في مدينة أم الفحم بجراح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، وقام طاقم طبي بنقله إلى المستشفى بحالة حرجة وغير مستقرة. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. المتوقع الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21، النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم، وأضاف أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال ترامب إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. من جانب آخر، حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر، وقال إنه بعد 3 سنوات على هجوم حماس في 7 من أكتوبر شهد قطاع

0: غزة هجوما إيصاليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه الحكم. انتقد العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإيصالية واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العاهل الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. أعلنت الحكومة الإيصالية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 26 أول القادم. هذا والمقرر أن تصادق الحكومة قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. أفادت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاري بأنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كانت الظروف مواتية لعقد اللقاء. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني، فيما أكدت مصادر إيرانية أن بازشكيان لا يعتزم حتى الآن عقد لقاء مع نظيره الأمريكي في نيويورك. ومن الأخبار المحلية، تعرض شاب 30 لإصابات خطيرة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية في مدينة أم الفحم، حيث نقل إلى عيادة محلية ثم نقله طاقم طبي إلى مستشفى عيمك في العفولة، علما أن شخصا آخر أصيب قبل وقت لاحق اليوم في مدينة أم الفحم أيضا بجراح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري من مجهول. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينات من عمره من قرية الفرديس حتفه إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجة كهربائية عند مفترق زخرون ياكوف، حيث حاولت طواقم الإنقاذ إسعافه في مكان الحادث، إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21 كذلك في النقب. أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

10 في إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم، وأضاف أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال ترامب إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. من جانب آخر، حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر، وقال إنه بعد 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه الحكم. انتقد العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإسرائيلية، واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العاهل الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 شهر تشرين القادم. هذا من المقرر أن تصادق الحكومة قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر.

0: التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. أفادت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاريه أنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كانت الظروف مواتية لعقد اللقاء. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني، فيما أكدت مصادر إيرانية أن بازشكيان لا يعتزم حتى الآن عقد لقاء مع نظيره الأمريكي في نيويورك. ومن الأخبار المحلية، تعرض شاب 30 لإصابات خطيرة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية في مدينة أم الفحم، حيث نقل إلى عيادة محلية ثم نقله طاقم طبي إلى مستشفى عيمك في العفولة، علما أن شخصا آخر أصيب قبل وقت لاحق اليوم في مدينة أم الفحم أيضا بجراح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري من مجهول. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينات من عمره من قرية الفرديس حتفه إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجة كهربائية عند مفترق زخرون ياكوف، حيث حاولت طواقم الإنقاذ إسعافه في مكان الحادث، إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. ختاما، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21 كذلك في النقب. أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشر في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامة، إليكم التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم، وأضاف أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال ترامب إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. من جانب آخر، حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر، وقال إنه بعد 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه الحكم. انتقد العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإسرائيلية، واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العاهل الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 شهر تشرين القادم. هذا من المقرر أن تصادق الحكومة قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. أفادت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاريه أنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كانت الظروف مواتية لعقد اللقاء. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني، فيما أكدت مصادر إيرانية أن بازشكيان لا يعتزم حتى الآن عقد لقاء مع نظيره الأمريكي في نيويورك. ومن الأخبار المحلية، تعرض شاب 30 لإصابات خطيرة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية في مدينة أم الفحم، حيث نقل إلى عيادة محلية ثم نقله طاقم طبي إلى مستشفى عيمك في العفولة، علما أن شخصا آخر أصيب قبل وقت

0: لاحق اليوم في مدينة أم الفحم أيضا بجراح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري من مجهول. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينات من عمره من قرية الفرديس حتف إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجة كهربائية عند مفترق زخرون ياكوف، حيث حاولت طواقم الإنقاذ إسعافه في مكان الحادث، إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21، كذلك في النقب. أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: منتصف الليل في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتهمها بأنها راعية الإرهاب في العالم، وأضاف أنه سيقرر لاحقا فيما إذا كان سيمحو إيران، إلا أنه لمح لإمكانية التوصل لاتفاق معها بعد انتخابات النصف الأمريكية في شهر نوفمبر. وعن الحرب الأوكرانية الروسية قال ترامب إنها ستنتهي أسرع مما كان متوقعا. من جانب آخر، حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعا قادة العالم إلى عدم تجاهل ما وصفه بالوضع المدمر، وقال إنه بعد 3 سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر شهد قطاع غزة هجوما إسرائيليا خلف مستوى من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه الحكم. انتقد العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة سياسة الحكومة الإسرائيلية، واتهمها بمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من خلال ممارسات المستوطنين ومصادرة الأراضي. وقال العاهل الأردني إن الأطماع التوسعية لحكومة إسرائيل باتت تهديدا أمنيا للمنطقة بأسرها. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 شهر تشرين القادم. هذا والمقرر أن تصادق الحكومة قريبا على استدعاء 200,000 جندي في قوات الاحتياط. وذكرت المصادر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي على خلفية التوتر الأمني والتحذيرات من أعمال عدائية. أفادت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاريه أنه يرغب في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كانت الظروف مواتية لعقد اللقاء. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني، فيما أكدت مصادر إيرانية أن بازشكيان لا يعتزم حتى الآن عقد لقاء مع نظيره الأمريكي في نيويورك. ومن الأخبار المحلية، تعرض شاب 30 لإصابات خطيرة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية في مدينة أم الفحم، حيث نقل إلى عيادة محلية ثم نقله طاقم طبي إلى مستشفى عيمك في العفولة، علما أن شخصا آخر أصيب قبل وقت لاحق اليوم في مدينة أم الفحم أيضا بجراح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري من مجهول. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في 30s من عمره من قرية الفرديس حتفه إثر دهسه من قبل شاحنة أثناء قيادته دراجة كهربائية عند مفترق زخرون ياكوف، حيث حاولت طواقم الإنقاذ إسعافه في مكان الحادث، إلا أنها اضطرت إعلان وفاته نتيجة إصابته البالغة، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. ختاما، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو

التالي: القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، يافا وتل أبيب 21 كذلك في النقب. أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.